0: كنا ترابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى،

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: كنا أمس قرأنا الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله في باب ليس المؤمن بالطعام، قرأنا 7 أحاديث، 5 منها صحيحة وحديثان ضعيفان. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر قال سالم ولده قال ما سمعت عبد الله، يعني ذكرها في باب ليس المؤمن بالطعان، والطعان معناه الذي يطعن في الناس ويتكلم فيهم ويطعن في أعراضهم بغير حق، فليس هذا من صفات المؤمن. ولذا هذا الأمر يحتاج إلى انتباه من المسلم، وهو طعنه على مسلم الأصل فيه أنه محرم إلا إذا كان بحق فيما دلت عليه الأدلة، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا الاستطالة في عرض مسلم بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمتي الحرج إلا مسلما اقترض من عرض أخيه المسلم بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. قالوا وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة عرق أهل النار. فالطعن في عرض المسلم الأصل أنه ممنوع ولا يجوز، محرم إلا إذا وجدت مصلحة كما دلت عليه الأدلة، كمبتدع يضلل على الناس أو فاسق جاهر بفسقه فيذكر ليحذر بقدر الحاجة، فإن هذا قد جاءت به الأدلة، وإلا فالأصل المنع من ذلك. فيجب على المسلم أن يراعي هذا الجانب، وألا يكون قوله في مسلم بطعن إلا بحق. قال سالم ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا، يحكي عن والده. ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، أي ما سمعته يلعن أحد، ليس إنسانا، وليس هنا من أدوات الاستثناء كما هو معلوم. تقول قام القوم ليس زيدا، أي إلا زيدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيح ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، ليس السن والظفر، أي إلا السن والظفر. فقوله هنا في هذا الأثر ليس إنسانا أي إلا إنسانا، وقد جاء هذا صريحا في رواية ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، قال من سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط إلا إنسانا واحدا، وفي رواية أخرى إلا مرة، وهذه المرة لعل ابن عمر أو هذا الأصل أن له فيها عذر، كما جاء في رواية البيهقي أن عبدا من عبيده أغضبه فقال له ذلك ثم اعتقه رضي الله عنه. قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، أي لا يجوز له ذلك، ولا يليق هذا بمقام المؤمن أن يكون صفته اللعن. جاء في رواية في صحيح مسلم عن أبي هريرة لا يكون الصديق لعانا. وفي هذا الحديث دليل على ما بوب عليه البخاري وأن المؤمن ليس من شأنه اللعن. في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الأب قدوة حسنة لولده. تأمل سالما يحكي عن أبيه، إذا كان الأب يسب يأتي الابن يسب، إذا كان الأب يلعن غالبا ما يأتي الابن يلعن، وإذا كان الأب حافظا للسانه ضابطا كان الولد في الغالب كذلك. وينبغي أن يكون الأب قدوة صالحة حتى إن أولاده ينقلون فعله ويأتسون به ويحثون غيرهم على ذلك. والحديث الثاني حديث جابر، وسبق أنه من طريق الفضل بن مبشر ضعيف، إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. قال بعض الشراح الفرق بين الفاحش والمتفحش أن الفاحش هو الذي يجري الفحش على لسانه طبيعة وعادة، والمتفحش هو الذي يتكلف ذلك ويأتي بالكلام الفاحش وليس هذا من عادته. إن الله لا يحب الفاحش، أي الذي هو من أصله فاحش يجري الفحش على لسانه، والمراد بالفحش أي الكلام القبيح المؤذي الذي فيه مجاوزة للحد. والمتفحش محتمل ما ذكره بعض الشراح أن المراد من يتكلف ذلك وليس هذا من سجيته ولكن يفعله، ومحتمل أن هذا من باب تنويع اللفظ وأن فيه ذما لمن يجري على لسانه الفحش، سواء كان يجري على لسانه طبيعة أو كان يأتي به وإن لم يكن طبيعة. قال ولا الصياح في الأسواق. أما الشطر الأول إن الله لا يحب الفاحش المتفحش فله شواهد كثيرة عن عائشة في صحيح مسلم وعن أسامة بن زيد خارج الصحيح، يعني جماعة من الصحابة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. والصياح في الأسواق سندها ضعيف، لكن قد جاء في صفة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس بصخاب في الأسواق. الصخاب أي رافع الصوت. ولا ينبغي أن يكون المسلم كذلك، إذا دخل السوق لحاجته يدخل بسكينة هدوء، يدخل ذاكرا لله جل وعلا، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فيما استطاع، ولا يكون صياحا لا في شراء السلع يشتري بهدوء ولا في بيعها. والحديث الثالث حديث عائشة أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم والسام بمعنى الموت. أي دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. فقالت عائشة: وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. أي دعت عليهم بأن السام يكون عليهم أي الموت، وزادتهم بذلك قول: ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فقال عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، أي تمهلي تأني لا تستعجلي. وكان هو قد أجابهم قال: عليكم، قال: وعليكم، أي وعليكم مثل ما دعوتم علينا، عليك بالرفق أي اللين، وإياك والعنف والفحش. العنف أي الشدة والقساوة، والفحش أي الألفاظ التي فيها مجاوزة للحد. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم، هي قد رددت عليهم بمثل ما قالوا، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. قال العلماء في تنبيهه عليه الصلاة والسلام لعائشة على هذه الكلمات، قالوا: إن القصد في ذلك أنها أطلقت عليهم ألفاظا إنما يستحقونها إذا ماتوا على ما هم عليه، وهي اللعنة والغضب. فهم إذا ماتوا على هذا الدين اليهودي استحقوا هذه الأمور، ولكن ما داموا أحياء فيحتمل أن يرجعوا عن ذلك الدين إلى الإسلام. قالوا: فكان إنكار النبي عليه الصلاة والسلام عليها لهذا السبب، لأنها أعطتهم حكما لا يستحقونه إلا إذا ماتوا على ما هم عليه. وقال بعض الشراح: إنما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأنه كان يطمع في هدايتهم وإسلامهم، فكره منها ما قالت لما قد يؤدي ذلك إلى تنفيرهم عن الإسلام. وأيضا قال بعضهم: إنما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تعويدا لها على حسن المنطق وحفظ اللسان وعدم الفحش في القول. وإن كانوا قد يستحقون مثل هذه الألفاظ، وكل هذه معاني صحيحة ومقاصد صحيحة، وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ليس من صفة المؤمن الفحش في القول، والفحش كما سبق يطلق على المجاوزة في القول، ويطلق على ذكر الأشياء السيئة من الفواحش، لكن القول إذا حصل فيه مجاوزة وتعدي سمى فحشا. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن من صفات العاقل أن يعرض عن كلام السفهاء إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن كلام هؤلاء، لم يبالي بهم. ستتعب إذا أردت أن تجازي كل سفيه بقوله. فالتغافل من صفات العاقل، لا سيما إذا كان المتكلم سفيها ليس لكلامه تأثير ولا يترتب على ذلك مفسدة. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن الدعاء بالباطل بغير حق لا يستجاب، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة المؤمن مستجابة ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإذا دعا بإثم أو قطيعة رحم فلا يستجاب، مع أنه خطأ. يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم أو يدعو على إنسان صالح بغير حق، هذا لا يستجاب. والحديث الرابع حديث عبد الله بن مسعود: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البريء. أي هذه صفة المؤمن، لا يكون طعانا أي طعانا في الناس، قادحا في أعراضهم بغير حق، ولا يكون لعانا. وتأمل هذه صيغة مبالغة، أي لا يكون منه هذا الشيء كثيرا مترددا. ولا الفاحش كما سبق في بيان معنى الفحش، ولا البذيء، والبذاء أيضا في الأقوال السيئة. والفعل قد والفحش قد يطلق على الأفعال، فالفحش يطلق على الأقوال وعلى الأفعال. فالزنا سمى الله فاحشة وهو فعل، فليس المؤمن بالفاحش في أفعاله ولا البذيء في أقواله. والحديث الخامس حديث أبي هريرة: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. وذو الوجهين ليس معنى أن عنده وجهين حسيين، بل المراد من يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هو وجه واحد له الوجه الحسي، لكن صفات هذا الوجه وأفعاله تتقلب. فذو الوجهين من يأتي كل طائفة من الناس بمثل ما هم عليه، يدخل إلى الأمراء والملوك يمدحهم ويثني عليهم، ويخرج إلى خصومهم ومن لا يحبهم يذمهم يسبهم يقدح فيهم، يأتي إلى العالم يثني عليه يمدح في وجهه، فإذا خرج يذمه. كما قال الصنعاني رحمه الله: وهذا اغتراب الدين، فاصبر فإنني غريب وأصحابي كثير بلا عدي، إذا ما رأوني عظموني، وإن أغب فكم أكلوا لحمي وكم مزقوا عرضي. يعني أمامه يثنون عليه يمدحونه، إذا غاب يتكلمون عليه ويقدحون فيه. هذا ذو الوجهين. ذو الوجهين كثير من أصحاب السياسات الآن ذو وجهين، يجلس مع المستقيمين يتكلم بلسانهم، يجلس مع العلمانيين يتكلم بلسانهم، يجلس مع الكفار يعطيهم ما يريدون. فذو وجهين كما قد تذاكرنا نحن وأنتم أبيات من؟ أبيات البيحاني. ماذا قال في أولها؟ نعم: يدور مع الزجاجة حيث دارت، ويلبس للسياسة ألف لبس، فعند المسلمين يكون منهم، ويأخذ سهمه من كل خمس، وعند الملحدين يكون منهم. وعن ماركس أي زعيم الشيوعية الاشتراكية: يأخذ كل درسي، وعند الإنجليز يكون منهم، حتى قال في آخر وفي باريس محسوب فرنسي، يعني مع الناس كل واحد يأتي بوجهه. فهذا ذو الوجهين قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يكون أمينا. والمعنى في هذا الحديث، هذا الخبر المراد به النهي، أي لا ينبغي أن يأتمنه الناس، لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، أي لا ينبغي أن يكون مؤتمنا عند الناس، يكون أمينا على أمورهم، فإنه متقلب لا يؤتمن. فذو الوجهين ليس بأمين في حقيقته، ولا ينبغي أن يجعله الناس أمينا، بل هذا من صفات المنافقين. جاء ناس إلى عبد الله بن عمر فقالوا له يا أبا عبد الرحمن ندخل عند أمرائنا فنتكلم عندهم بالثناء، فإذا خرجنا من عندهم قلنا خلاف ما تكلمنا به عندهم، أين ذمهم؟ قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذا شر الناس. في هذا الحديث حث على الإخلاص والصدق وعدم المراءة للناس والمداهنة، وما أريح ذلك يسير على مبدأ ووضوح أمام العدو والصديق، فإن عاش عاش حميدا، وإن مات مات حميدا. والحديث السادس هو أثر عن عبد الله بن مسعود قال الأم أخلاق المؤمن الفحش. الأم مأخذ من اللؤم، وما هو اللؤم؟ اللؤم مشتق من الالتئام، والالتئام بمعنى الاجتماع، فمعنى التأم الجرح أي اجتمع وانضم بعضه إلى بعض بعد أن كان منفتحا. قال العلماء وسمي اللؤم لؤما لأنه يجمع كثيرا من الصفات السيئة، يجتمع في صفات سيئة كثير. وألأم أخلاق المؤمن الفحش، يعني هذه الصفة هي الصفة التي تجمع الشر الكثير، هو الفحش، فحش اللسان، مجاوزة الحد في الكلام، التعدي فيه، عدم الانضباط بالحق، قول الباطل، هذا ألأم أخلاق المؤمن. والأثر الأخير أثر علي رضي الله عنه وهو ضعيف، لعن اللعانون، قال مروان الذين يلعنون الناس. قد جاء ما يدل على هذا الأثر أن اللعنة تعود إلى الذي لعن إن لم يكن الملعون أهلا. هذا الحديث فيه بيان أنه ليس من صفات المؤمن الطعن واللعن والفحش في القول، وأن المؤمن يكون ملازما للحق في أقواله. هذه أبواب نقرأها للعمل بها، لا لمجرد الاستمتاع بسماع هذه الأدلة والأحاديث دون عمل. فنحن ما اخترنا هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد، إلا لنتأدب جميعا بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا سيما طلبة العلم، فهم أحق الناس أن يحفظوا ألسنهم عن كل طعن بغير حق، وعن اللعن، وعن الفحش في القول، وعن البذاءة، فلا يتكلم إلا بالكلام الطيب. قد يغضب المسلم، ولكن لا يحمل غضبه أن يجاوز الحد في كلامه. ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد لنا جميعا. أخ يقول: هل يدخل في قوله لا يحب الصياح في الأسواق المحرج؟ هذا البيع الذي هو يسمونه عندنا الحراج، وهو اسمه بيع من يزيد، كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يبيعون بمن يزيد، يقول من يزيد، فهذا يزيد شيئا ثم يقول من يزيد، ولكن ليس على الحال الذي الآن. أما الآن أسواق والصياح هذا مذموم. أخ يقول: بعض الطلاب يرفعون أصواتهم في المسجد خصوصا بعد العشاء، وهذا من الخطأ. عمر رضي الله عنه أراد أن يؤدب من يرفع صوته في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام احتراما للمسجد ولموضع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه منعه أن هؤلاء كانوا من الأعراب، وقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما. فخطأ، وينبغي أن تكون المساجد فيها سكينة. أخ ينبه على أمرين قال مهمين. قال: الأمر الأول الأوراق التي تحتوي على آيات وأحاديث وأسماء الله، فربما نجدها في السكن أو الطريق أو الدرج، وهذا نبهنا عليه مرارا، وأنه ينبغي أن يكون هذا هما للصغير والكبير، يجد ورقة فيها ذكر لله يرفعها، وهذا من تعظيم شعائر الله الذي هو دليل على تقوى الله جل وعلا، فمن كان معظما لذلك فهذا دليل على أنه متقي لله، فلا يجوز رميها في هذه الأماكن التي تمتهن فيها، ومن وجدها يرفعها. قالوا: الأمر الثاني يحصل بصاق ونخام عند مكان الشرب، وهذا منظر مؤذي، وهذا من الخطأ أيضا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع الصحابة وهم في بعض الغزوات، مر فوجد أوساخا في أماكنهم حول خيامهم، فقال عليه الصلاة والسلام: نظفوا أفنيتكم. والفناء الذي يكون متسع أمام البيت، فكيف إذا كان هذا بداخل المسجد؟ فهذا الصرح أولا من المسجد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة. وهذا مما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم من مساوئ هذه الأمة، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد ولا تدفن، فهذا خطأ مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، مخالف لأمره للصحابة بتنظيف أفنيتهم وأماكنهم. فالذي يبصق يبصق في الحمام أو في منديل معه، أو يخرج إلى خارج بصاق في مكان لا يؤذي به الناس، أما يبصق في مكان الشرب ويأتي الآخر يشرب وفيه البصاق، فهذا يعتبر من الخطأ. ومخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إذا كان كما هو الحال عندنا مكان الشرب في هذا المكان فهذا محرم لا يجوز، فإنه مسجد وكيف يبصق فيه ويؤذي غيره؟ ولا بد يعني لطالب العلم أن يكون على أحسن الأحوال في كل شأنه. سبقا حفظنا أثرا لبعض الأئمة وهو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، مر معنا اليوم في سند البخاري، وكان مما يقول قال: يا طلبة العلم إنكم قد طلبتم أفضل الأمور فيجب أن تكونوا خير الناس. وصية يا طلبة العلم، يا طلبة العلم إنكم قد طلبتم أفضل الأمور فيجب أن تكونوا خير الناس في كل شيء، في أقوالكم وأفعالكم، في أماكنكم، في سكناتكم، في دعوتكم، في معاملتكم للناس، في معاملتكم مع الله، أفضل الناس. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للخير. وإلا فالعمل بالعلم وتطبيق العلم، طالب العلم يطبق العلم على نفسه، هذا من أهم ما يكون، على نفسه، على بيته، على أولاده، في سائر شأنه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
0: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم

وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى.

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي.

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد

تصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: شكرا لسماحة الشيخ.
3: نبدأ بالأسئلة إلى سماحة شيخنا العزيز جزاه الله خيرا. قبل أسبوع نشرت جريدة السياسة الكويتية مقالا تهجموا فيه على المسلمين المتمسكين بالسنة، وهذه ليست المرة الأولى، قد نشرت قبلها من المجلات الكويتية والصحف تتكلم عن الحجاب والاختلاط وحقوق المرأة، وتطالب المرأة المسلمة بأن تتحرر وأن تواكب العصر، وأن الحجاب ليس من الإسلام، وأن الحجاب خيمة، وأن تعدد الزوجات ظلم المرأة المسلمة. ومن هذه المجالات مجلة أسرتي ومجلة اليقظة ومجلة المجالس، والأخ جزاه الله خيرا جاء ببعض الخصاصات مكتوب عليها هذه المغالاة. أتفق مع شيخنا الإمام محمد عبده في العمل على منع تعدد الزوجات، هذا عنوان. وعنوان آخر مصطفى أمين في حوار عن المرأة والأسرة، المرأة العربية تمسى، وهكذا. ويترك لسماحتكم رد على ذلك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة، تعلمون حال الناس اليوم وما بتلو به في وسائل الإعلام من أنواع الشر الكثير في الداخل والخارج، وأن لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بما يقع في وسائل الإعلام، لا في الصحف ولا في الإذاعات ولا في التلفاز. ينبغي للمؤمن أن يحذر وأن يعرض ما يسمع على ما قاله الله ورسوله، ويسأل أهل العلم المعروفين بالاستقامة والبصيرة في الدين وغيرها الإسلامية عما أشكل عليه. أما وسائل الإعلام ففيها هدم كثير وشر كثير، فلا ينبغي يغتر بها لا في الصحف في البلاد العربية ولا في غيرها ولا في الإذاعة والتلفاز. يجب أن ينتبه المؤمن لذلك، وأن لا يغتر بهذه الوسائل، وأن يعرض ما يشتبه عليه فيها على ما قاله الله ورسوله، كما قال الله عز وجل: وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله. قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهؤلاء الذين يتكلموا الصحف كثير منهم لا دين له، كثير منهم متحلل ملحد لا دين له، فهو يدعو الناس إلى ترك الدين وإلى الفساد في الأرض، ويدعو النساء إلى التحلل والخروج من البيوت والفساد في الأرض والاجتماع بالرجال إلى غير هذا مما يدعو إليه أولئك الضالون. وبعضهم يدعو صراحة إلى الإلحاد والشيوعية وترك الدين بالكلية، فلا ينبغي للعاقل يغتر بما يقع في الصحف. وسوف نلاحظ ما ذكر صاحب السؤال جزاه الله خير، ونرجو أن يتيسر منا ومن غيرنا من أهل العلم الرد على هذه الصحف التي فيها الفساد، وإن كانت كثيرة لكنها بكل حال مهزومة، والحق فوق ذلك. فنسأل الله يذل أعداء الإسلام وينصر الحق والدعاة إليه. والحق واضح بحمد الله، يقول جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلا يأتي هؤلاء المبطلون بشيء يلبسون به إلا وفي كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين ما ينقضه ويبين بطلانه. علم هذا من علم وجهله من جهله. نعم. ولا شك أن تعدد النساء مما شرعه الله. الله يقول: فانكحوا ما طالبكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فدعاة ترك التعدد هؤلاء إما مأجورون من النساء أو من الملحدين، وإما جهلة ضالون ليس عندهم بصير. فالتعدد مما شرعه الله للرجال، وفيه مصالح في تكثير الأمة، وفي عفة الرجال، وفي عفة النساء، وفي تكثير الأمة. فالمرأة التي يكون لها نصف الرجال أو ثلث الرجال أو ربع الرجال خير لها من بقائها في بيتها، كونها تدرك أن يكون لها نصف رجل بأن تكون ثانية، أو ثلث رجل بأن تكون ثالثة، أو ربع رجل بأن تكون رابعة، كل هذا خير لها من بقائها في البيت أو بقائها في الأسواق أو على الفواحش والمنكرات. وهكذا الرجل بعض الناس لا تكفيه واحدة ولا تعفه، فهو يحتاج إلى ثانية قد يحتاج إلى ثالثة وإلى رابعة. والمرأة يعتريها ما يعتريها من المرض، يعتريها ما يعتريها من النفاس والحيض، يعتريها ما يعتريها من غيبة بعض الأسباب عن زوجها، فهو في حاجة إلى التعدد لأسباب كثيرة إذا قوي على هذا واستطاع هذا. فإذا خاف فالله جل وعلا يراه واحدة، فإن خفتم أن لا تعدلوا فهو واحدة. وأما السهور وما يتعلق بالسهور فقد سمعتم ما فيه من الفساد والشر، فلا ينبغي للعاقل أن يغتر أبدا بما يقوله دعاة التحلل ودعاة الإلحاد ودعاة الفساد ودعاة الإباحية. لا ينبغي أن يغتر بهم أحد، لا في الوسائل، لا في وسائل الإعلام المقروءة، ولا في الوسائل المنظورة، ولا في الوسائل المسموعة. كلها يجب الحذر منها، ويكون المؤمن منها على بينة وعلى حذر، وأن يعرض ما يبتلى به منها على ما قاله الله ورسوله، وأن يسأل أهل العلم وأهل البصيرة وأهل غيره الإسلامية عما أشكل عليه. نعم.
3: فضيلة الشيخ، جنوب المملكة يستبيحون كشف الوجه لأخي الزوج وأقاربه، فما هو الرد على هؤلاء مع أمرها بذلك؟ جزاكم الله خير.
4: هذا في جنوب، في غير جنوب موجود. والرسول سيقول لما قال إياكم والدخول على النساء، رأيت الحمو؟ رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. الحمو أخو الرجل وعم الرجل، فإذا تساهلت بكشف له هذا من وسائل الشر. إذا تساهلت دل على ضعف إيمانها ودعاه ذلك إلى الطمع فيها، فلا يجوز لها أن تكشف لا لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها، وليس لها أن تكشف أيضا لزوج أختها ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كلهم أجانب بالنسبة إليها. إنما كيف يكون لأبي زوجها، لجد زوجها، لأولاد زوجها؟ هؤلاء هم المحارم، أولاد الزوج وأولاد أولاده وأولاد بنات هم المحارم. أما زوج الأخت، زوج العمة، زوج الخالة، هؤلاء ليسوا محارم. المحارم زوج بنتها، زوج أمها، هؤلاء محارم. تكشف أيضا لزوج أختها ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كلهم أجانب بالنسبة إليها. إنما كيف يكون لأبي زوجها، لجد زوجها، لأولاد زوجها؟ هؤلاء هم المحارم، أولاد الزوج وأولاد أولاده وأولاد بنات هم المحارم. أما زوج الأخت، زوج العمة، زوج الخالة، هؤلاء ليسوا محارم. المحارم زوج بنتها، زوج أمها، هؤلاء محارم. نعم.
3: نرجو لفت نظر سماحتكم فيما يحصل في مدينة جيزان، أنه إذا حصل عندهم مناسبة زواج أو ختان يدخلون الرجال يطبلون ويسمونهم المزلفين، ويطبلون هؤلاء في وسط النساء، والنساء ينثرون عليهم النقود وهم يرقصون بدون حياء من الله.
4: هذا قد بين لهم وكتب لهم في هذا، والدعاة الذين هناك مكلفون بهذا الشيء، بيان هذا الشيء. نسأل الله يهدي الجميع. كثير من الناس قد يسمع النصيحة ولا يلتفت إليها، ويرى أن العادة التي اعتادها شيئا لازما يقدمها على ما قاله الله ورسوله. وهل عود الرسل والمصلحون إلا بالعوائد الضارة؟ العوائد المخالفة للشرع، عوائد الجاهلية، هي التي عودي بها الرسل وعود بها المصلحون. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن العادة السيئة المخالفة للشرع، ولا يغتر بما عليه أسلافه إذا كان شيئا باطلا. فالعوائد لا يحتج بها، بل تعرض على الأدلة الشرعية، فإن جادت أخذ بها، وإلا وجب طرحها وإن كانت عادة للآباء والأسلاف. ولا ينبغي للعاقل يكون مثل ما قال الجاهلون من الكفار، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجة الكفرة التي احتجوا بها على الرسل، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجة داحضة باطلة، ما يجوز لأي مسلم أن يحتج بها، بل يجب أن يعرض ما أشكل عليه على الأدلة الشرعية، ويسأل أهل العلم بالشرع عن ذلك، ولا يقول هذه عادة أبي أو جدي أو أهل بلدي ويكتفي بها ولو خالف الشرع. نعم
5: يا شيخ.
4: نعم
5: تكتبونهم
4: وانا
5: في روحتي هذه وجدتم
4: لا يزالوا على حالتهم واشد. والرسائل جاءهم عده رسائل في هذا وقراها اهل الدعاة، ولكن العادات مثل ما قيل قاهرات قل ما يتركها، نسال الله السلامه. نسال الله ان يهدينا واياهم. نسال الله ان يهدينا واياهم. نعم.
3: ما حكم لبس البرقع وما حكم نظر المراه الى الرجل، وهل صوت المراه عوره؟ افتونا ماجورين جزاكم الله خيرا.
4: البرقع لا باس به اذا ستر الوجه ولا يبقى إلا العين أو العينان فقط بالحاجة إلى النظر لا بأس، ولكن الخمار الكامل يكون أولى وأفضل وأبعد عن الريبة.
3: أيوة النظر صوت
4: المرأة. أما صوت المرأة فليس بعورة، قد كان النساء يخاطبن النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبن الصحابة ويسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال، ليس بعورة، إنما العورة خضوعها بالقول وتكسرها في القول وتغنجها في القول. قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المرض يعني مرض الشهوة. الحاصل أن الخضوع بالقول واللين في القول خلاف العادة هذا هو الذي ينهى عنه، أما القول المعتاد والكلام المعتاد فلا بأس به ولا سبعه. ولهذا قال: وقلنا قولا معروفا، يعني قول المعتاد ليس فيه خضوع ولا تغنج ولا غير ذلك ما يدعو الى الفتنه. نعم نعم.
3: نظر المرأة الى الرجل
4: مثل ما قال الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن مثل الرجل، عليها ان تغض وعليه ان يغض. والنظر العارض لا يضر، النظر العارض ليس بمقصود لا يضر، مثل ما تنظر الرجال في طريقها او في المصلى في المسجد اذا صلت مع الناس هذا نظر عار لا يضر، اما النظر الذي يكون معه الشهوه او معه الفتنه فلا يجوز.
3: نرجو منكم ادراج شبهه الغرب في الحجاب، وهي ان المراه اذا احتجبت كان ذلك ادعى الى ملاحقه الشباب لهن وزياده الرغبه فيهن، واذا لم يكن هناك حجاب اصبح ذلك شيئا طبيعيا، وكل من الشباب والفتاه يحرص على ان يعجب به صاحبه وتقل الرغبة الجنسية لدى كل منهما، ولكن حصل العكس بكثرة الجرائم، فما رأي سماحتكم؟
4: هذه شبهة داحضة، لا وجه لها، هذه شبهة داحضة. إذا وجب عليها الحجاب بين المسلمين فوجوه بين الكفار من باب أولى، لأن الكافر أخبث وأكثر شرا وأطمع في الفساد، فإذا وجب عليها التحجب عن المسلم الذي يعني يمنعه دينه من الفساد إلا من ضعف عن ذلك وضعف إيمانه، فكونها تحجب بين الكفرة أولى وأولى. وإذا عرف الكافر أنها ليست ممن يطمع فيه لم يتعرض لها، ثم هي ليس لها أن تخرج في بلاد الكفرة إلا ومعها محرمها ومعها من يحميها من الفتنة، ليس لها أن تخرج هكذا وحدها، حتى في بلاد المسلمين إذا كانت في محل فيه خطر لا تخرج وحدها، فكيف في بلاد الكفرة معها أولياؤها معها محارمها معها أصحابها حتى لا تعرض لشيء من الفتنة. أما كشفها هناك فهو محرم كما يحرم بين المسلمين بل أكثر بل أشد.
3: جاء في حديث الشيخ الأزهر لإحدى الصحف المصرية كلام معناه أن الوجه ليس بعورة حسب رأي جمهور علماء المسلمين، فهل هذا صحيح أن رأي جمهور علماء المسلمين يقضي بكشف الوجه؟ ثم هل إذا قضى المسؤول عند السفر في المطار بكشف وجه المرأة المسافرة بدعوى التأكد من شخصيتها هل يطاع في ذلك؟ أفتونا بارك الله فيك.
4: قوله قول الجمهور هذا محل نظر محل عناية، كثير ما يدعى أن قول الجمهور يكون محل نظر، وكثير من الناس يدعي أن هذا الشيء قول الجمهور وليس الأمر كذلك، وليس الشيخ الأزهر وحده من قال بهذا بل قال به غيره من كثير من الناس من أهل العلم وغلطوا في هذا، فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بقول فلان أو فلان كما سمعته، وإنما مسائل الخلاف تعرض على ما قاله الله ورسوله الأدلة الشرعية، وسمعتم ما دلت عليه الأدلة الشرعية من وجوب الحجاب ووجوب ستر المرأة بدنها وبعدها عن أسباب الفتنة وأنها أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. فما كتب ما نقل عن شيخ الأزهر وعن غيره وما كتبه أخونا العلامة محمد ناصر الدين الألباني في كتاب الحجاب وما كتبه غيره مثل ما كتب الناس الآخرون يعرض على الكتاب والسنة، وقد عرضنا ذلك على الكتاب والسنة فوجدنا أن من قال بكشف الحجاب قد غلط ومن قال بالحجاب قد أصاب. وإذا كان الذي قال بكشف الحجاب وجواز السفور قد أخلص لله وقصد الحق ولكن حمله اجتهاده على ذلك من دون تقصير ولا هوى فله أجر الاجتهاد والله يغفر له ويفوته أجر الصواب. ومن قصد الهوى والشر لم يحصل له لا هذا ولا هذا بل يأثم بذلك نسأل الله العافية.
3: إلا بالله. أيوة بقي سؤال إن كشف المرأة عند ضابط الكونتر في الجوازات
4: هذا عاد يحتاج إلى هذا إذا كان في ضرورة السفر قد يعفى عنها وإذا كان هو ضرورة لا تكشف وترجع لا تسافر. أما إذا كان ضرورة للسفر ولا يحصل لها سفر إلا بأن تخلص صورتها لا يعلم مانعا عند ضرورة السفر إلى ذلك. أما إذا كان سفر غير ضروري فلا تسافر ولا تكشف ولا تعطيهم صورتها. فيه كذلك ينظر في التلفاز للرجل والمرأة إذا كان النظر لما حرمه الله لم يجوز لها ذلك. أما إذا كان نظر لشيء يستفيد منه أو يستفيد الرجل من أشياء تنفع الجميع ندوات علمية واحتفالات علمية تسمع من الفائدة ولا تهتم بالنظر إنما تريد سماع الفائدة وسماع العلم فلا يضرها ذلك. وأما سماعها لآلات الملاهي ونظرها لآلات الملاهي أو سماعها للغنى أو الرجل كذلك هذا هو محرم. كذلك نظر الرجل لشهوة ولا في الطريق ما يجوز. كيف عاد في التلفاز يجب لها التحرز من ذلك.
3: ما الحكمة في أن المرأة تكشف وجهها وكفيها أثناء أداء مناسك الحج؟
4: ليس لها عليها أن تستر وجهها حتى في الحج هي لا تنتقي من نقاب المعروف البرقع اللي يعرفه البادية ولكن تغطي وجهها بغير ذلك. رسول نهى عن البرقع ولم ينهى عن تغطي وجهها بل نهى عن البرقع وعن القفازين في الحج. فالمعنى أن تستر وجهها بغير ذلك كالخمار والجلباب كما قالت عائشة كان إذا دنا منهن الرجال دنا خمارها على وجهها أو قالت جلبابها على وجهها إذا بعدوا كشفنا. وهكذا القفازان وهما دسان على اليدين غشاء لليدين لا تلبسهما المحرمة ولكن تغطي يديها بجلبابها بعباءتها بغير ذلك كالرجل لا يلبس قميص ويغطي بدنه بالإزار وبالرداء والحمد لله. فالشيء المحرم لا يفعل. فالرجل لا يلبس قميص ولا يغطي رأسه بالإحرام

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟
1: في حجرة، والزوجة في حجرة،
2: ولو حجرة خطأ، ما دام يعلم أنه ما عندها أحد خطأ.
1: يعني مثلا فوقها بالضيف ونزل يجيب مثلا من البقالة يعني بعض الخبز ولا شيء للضيف ولا شيء، يعني مثلا يأخذه على يده كأنه بيتهمه، وفيه نوع من الإحراج يعني.
2: قد يستطيع أتي بجيرانها عند بعض جيرانها عندها أو نحو ذلك، يسعى في الأمر الذي يزيل الخطأ مهما أمكن.
1: في منطقة بيشة يختلط الرجال بالنساء في المستشفى العام،
2: وليس الظروف واحدة، الأطفال يختلفون اختلافا كثيرة.
1: بدون أي مبالاة من أي مسؤول في منطقة بيشة، يختلط الرجال بالنساء في المستشفى العام بدون أي مبالاة من أي مسؤول، رغم وجود جهة خاصة لدخول النساء، وكذلك

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: ما حكم النساء اللائي في البادية حيث أنهن يعملون في الزراعة وهذا العمل شاق وعمل البيت أيضا كذلك، فإذا وضعت الحجاب لا تستطيع بأن تقوم بالعمل الذي أنيط بها.
1: إذا كانت ما عندها إلا النساء أو ما عندها أحد ما في حاجة حجاب، الحجاب عند وجود الرجل الأجنبي، أما إذا كانت مزرعة مع نسائها أو وحدها ما عليها حجاب، ما يحتاج حجاب.
0: مبلغ من المال مودع بالبنوك التجارية والشركات الاستثمارية كيف ترفع الزكاة، وهل على المبلغ الأصلي المودع أم على المبلغ والأرباح؟
1: على المبلغ المودع الزكاة، كل ما تم في السنة يزكي أو يأمر فلان وكيلا عنه يزكي،
0: يعني يضم الربح على رأس المال.
1: الأرباح الربوية لا
0: طبعا،
1: أما الربح الشرعي إذا كانت يعني يعمل فيها مثل البنوك الإسلامية يعمل فيها بالمضاربة يزكي الربح والأصل جميعا. إذا كانت البيع تجارة زكى قيمتها كل سنة، أما إذا كان للزراعة أو ليسكنها أو ليعمل عليها دور للتأجير ما فيها الزكاة الأجرة. نعم.
0: وآخر يقول مزرعة مواشي صغيرة، أنا برأس المال وآخر بالمجهود والربح مناصفة، ما هي الزكاة المستحقة في ذلك، وهل إذا مات أحد المواشي يطرح من رأس المال الأصلي أم من الربح؟
1: على النقود الموجودة وعلى المواشي، إذا كانت للبيع والتجارة تزكى المواشي وتزكى النقود المجتمعة أصلها وأرباحها زكى الجميع، وإذا مات شيء منها فهو على الجميع إذا كانوا مشتركين، أما إذا كان عامل فقط أنه يعمل عليها بالشركة فاللي يموت منها على صاحبه، إذا كان ما فرط العامل ولا تعدى العامل وإنما هو يعمل عليها يسقيها ويرعاها بنصف نتاجها يكون لها ما شرط له من النصف مثلا أو الربع أو نحو ذلك. نعم.
0: هل يجوز عند السلام على المرأة أن يضع الرجل سترة على يده أو تضع على يدها وتسلم على الرجل؟
1: لا يصافح النساء لا، لكن يسلم عليها بالكلام،
0: لا بسترة
1: ولا بدون مصافحة، لا بسترة ولا بغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصافح النساء.
0: ما حكم أن تقوم المرأة وهي كاشفة وجهها سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة بإعطاء دروس ومحاضرات للرجال؟
1: كذلك من هذا الباب ممنوع، ليس لها أن تكشف لإعطاء الدروس للرجال، ولا ينبغي أن توظف في هذا الأمر، ينبغي أن يوظف للرجال رجال والنساء نساء، فالبنات يكون لهن مدرسات، وإذا كان ولا بد يكون مدرسون وراء الحجاب من طريق الشاشة. وأما كذلك المرأة إذا دعت الحاجة تكون بعيدة عن الرجال. نعم.
0: سفر المرأة بدون محرم حرام، ولكن ما هو مفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث سفر يوم وليلة، هل سفرها من أي دولة إلى هنا بطريق الطائرة وهي لا تمكث أكثر من ساعة ونصف يعتبر سفر أقل من يوم وليلة؟
1: كل ما يسمى سفر هو ممنوع، كل ما يسمى سفر هو ممنوع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هكذا جاء في الحديث الصحيح صحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أما ما ورد في بعض الروايات ثلاثة أيام وبعضها يوم وليلة وبعضها يوم وبعضها ليلة وبعضها بريد، فأجب العلماء عن ذلك بأن على حسب الأسئلة، هذا يسأل عن يوم وهذا يسأل عن بريد وهذا يسأل عن يوم وليلة وهذا يسأل عن يومين، على حسب الأسئلة ليس للتقييد، ولكنها تقع من باب سؤال السائل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما سأل، وليس المراد التقييد، ولهذا جاءت متنوعة في بعضها ثلاثة أيام في بعضها يومين وفي بعضها يوم وليلة في بعضها ليلة في بعضها يوم في بعضها بريد، والضابط في هذا هو السفر، كل ما يسمى سفرا في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في الإبل كل ما يسمى سفر يمنع سفرها إلا بمحرم. نعم.
0: هو أحد الموظفين هنا أرسل لزوجته من أي دولة تانية تجيله ما يقدرش ينزل يجيبها، يعني لأن
1: كلها غلط، كله غلط، لا بد ينزل لها ويجيبها أخوها وعمها ونحو ذلك. أما أنها تأتي بالطائرة قد يحصل لها في الطائرة من يفسدها في الطائرة، يغامزها ويتكلم معها ويواعدها للفساد، وقد لا يوافقها أحد عند وصولها، قد يعرض عارض فلا يخرج لها محرم عند وصولها إلى المطار، قد يعرض عارض في الطائرة فترجع إلى بلد أخرى. نعم.
0: اليوم اللهم صل على رسول الله كثير من النساء يضعن سترا خفيفا يظهر جمال الوجه، فهل هذا من الحجاب؟
1: لا ينفع، الستر لا بد يكون ساترا، ما يسمى ستر الا كان ساتر، والخمار هو ما يخبر الوجه يستور. أيوه. اما الرقيق هو يضر ولا ينفع.
0: هل يجوز لزوج الاخت لزوج، هل يجوز لزوج أخت زوجتي الجلوس مع زوجتي وزوجته حاضرة؟
1: إذا كان من دون تهمة مع الستر فلا بأس، لأن ما في خلوة ما دام معه زوجته معه أختها، إذا كانت مستورة متحجبة مستورة وليس ممن يتهم بالشر والفساد فلا بأس، أما إذا كنت تخشى منه فاحذر. نعم.
0: هل يجوز لي أن أقبل وأصافح أم زوجتي أو جدتها؟
1: محرم، هذه محرم، أم الزوجة وجدتها محرم. لكن لكم تقول يكون التقبيل في الرأس أو في الأنف أو في الخد، لكن في الفم، ترك التقبيل الفم أولى، لأن هذا للزوجة لا للمحارم. نعم.
0: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجب عن زوجات صحابة رسول الله؟
1: الحجاب عام، الحجاب عام، ما نعرف أنه فيه استثناء. نعم.
0: ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر، ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية، فإنه يوجد بعض النساء الصغيرات والجميلات من غير السعوديات والسعوديات، ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية. ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر، ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية، يعني في القناة الثانية بالتلفزيون، فإنه يوجد بعض النساء والصغيرات الجميلات من غير السعوديات والسعودية، ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية، ويعمل البعض منهن على الفسخ والبعض الآخر في أعداء تقديمه
1: النسخ،
0: النسخ والبعض الآخر في إعداد وتقديم البرامج. نرجو منكم يا سماحة الشيخ التدخل في هذا الأمر، حيث أنه يوجد شباب.
1: عمل المرأة مع الرجال منكر من أسباب الفساد. دلت الأدلة على منعه، صدر تعميمات من ولاة الأمور بمنعه، ونسأل الله الموفق الجميل للتنفيذ، نسأل الله الموفق الجميل للتنفيذ،
0: اللهم آمين.
1: ولا بد من لاحظ هذا.
0: ذهبت زوجتي بدون إذني لزيارة أختها، فغضبت وقلت لها إذا ذهبت بدون إذني فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، وبعد فترة ذهبت مع أهلها وأنا غير موجود، فهل يقع الطلاق؟ والآن أريد أن تحلل، هل علي كفارة أم ماذا أفعل؟
1: هذا يختلف، لكن قلت هذا لمنعها، ما قصدت الطلاق إنما قصدت منعها وتخويفها، هذا يمين، هذه كفارة اليمين إذا ذهبت بغير إذنك. أما إذا كنت أردت الطلاق فقد يقع، فإنه يقع الطلاق ثلاث طلقات، طالق ثم طالق ثم طالق، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إذا فعلت فقد حرمت عليك حتى تنهي زوجها غيرك. إن شاء الله السلام.
0: ما حكم الجلوس مع بنات العم وبنات الخالي مع حضور المحرم؟
1: إذا كنا متسترات ولا في فتنة فلا بأس، أما إذا كان حضور لأجل الفتنة ولأجل التمتع بالنظر إليهن وهن سافرات لا يجوز هذا، أما الجلوس معهن للسلام عليهم أو السؤال عن حال مريضهم وهن متسترات متحجبات بعيدات عن الفتنة على طريق الحشمة فلا بأس، هكذا مسلمون فيما بينهم.
0: هذا الأفغانستان. هل يجوز أن أصافح عمات وخالات زوجتي؟
1: ليس لك أن تصافح لا عماتها ولا خالاتها ولا خواتها، ليس لك ذلك، إنما هذا مع الأم، مع أمها أو بنتها بعد الدخول بها، أما عماتها وخالاتها وأخواتها فليس محارم، وإنما تسلم عليهم بالكلام بس، كيف حالكم كيف أنتم السلام عليكم وعليكم السلام، من دون مصافحة.
0: يوجد منتزه يسمى منتزه الخيمة وهو في العليا، وهذا المنتزه يدخل النساء كاشفات، ويوجد بداخله مرقص ومسقى معرفش غريبة، والرجال يتكتلون أو أمام الباب وينظرون إلى هذه المهازل، نرجو النظر في ذلك شيخ. في هذا يعني
1: نسأل عن شيء هذا ما سمعناه به، لكن نسأل عنه نرسم أي شيء. نعم نشوف ننظر فيه، أقول ننظر فيه.
0: لماذا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخثعمية ويدير وجه الفضل؟ هل ذلك مباح له وحده صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟
1: مثل ما تقدم سمعتم، هذا من باب ترك فيه أسباب الفتنة، لأن النظر قد يكون من أسباب الفتنة ولو إلى قدها وفسد صوتها، فلا يلزم من هذا السفور. والخثعمية ما فيها أنها كانت سافرة، إنما كان ينظر إليها وتنظر إليه، قد يكون من أجل سماع صوتها أو حسن صوتها أو لأسباب أخرى، فلهذا خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليه من هذا عليه الصلاة والسلام، إن الله قد عصمه من هذه الفتنة صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: الجميع يعلم أن الشيخ ناصر الدين الألباني من كبار علماء الحديث والرجال، فهل غابت عنه العلل التي تضاعف حديث أسماء وما هي حجته في إباحة كشف الوجه والكفين؟ نرجو الإفادة. الله يحفظه.
1: الشيخ ناصر الدين الألباني من إخواننا المعروفين، معروفهم فضله وعلمه، ولكن مثل غيره من العلماء له أغلاط وله أخطاء يعرفها أهل العلم، وهذا من أخطائه وأغلاطه في هذا الحديث وفي أشياء أخرى. بل في نفس الحجاب وقوله بجواز السفور هو قد غلط في هذا، كما غلط من هو أكبر منه. فلا يظن أن فلان أو فلان معصوم، فالشافعي له أخطاء، ومالك له أخطاء، وأحمد بن حنبل هو أكبر منه له أخطاء، وأبو حنيفة له أخطاء، وغيرهم من أهل العلم. كل واحد له مسائل معدودة غلط فيها، خفي عليه الحق، إما ما بلغه الحديث أو بلغه من طريق ضعيفة أو غير هذا من الأسباب. فكل عامل له أخطاء، وكفى المرأة نبلا أن تعد مثالها. كل إنسان ما يسلم من الأخطاء. نعم.
0: بعض الأخوة بيرجو التنبيه إلى قيام هذه الندوة في المسجد، لأن كثير من الناس لا يعرفون بوجود هذه الندوة، يعني تنبيه على خطباء المساجد بأن هناك ندوة في المسجد الجامع في ليلة الجمعة.
1: هذه لها سنوات كثيرة.
0: معلش يعني
1: لا بأس.
0: لا، ده هذه الورقة بس ضاعت مني.
1: لا عليك في هذا. وفق الله جميعا.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10. باب الصلاة بمنى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر، ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا أبو موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح 4 يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر. باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت 2، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. باب يصلي المغرب 3 في السفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة، فقال سر، فقلت الصلاة، فقال سر حتى سار ميلين أو 3 ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا

0: وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب الإيماء على الدابة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ، وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب ينزل للمكتوبة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. باب صلاة التطوع على الحمار. حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشأم.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

استوى وتراص. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن

نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين الله أكبر

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله أكبر.

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
0: أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض

لكن حقت كلمة العذاب. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل دخل

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يقول: لو زاد أحد في مدة المسح على الخفين في الحضر كأن يبدأ المسح الأول في الفجر ثم يمسح عليها اليوم الثاني في الفجر، فماذا عليه؟ يجب عليه أن يعيد الصلاة، معناه صلى بغير وضوء، فيجب عليه أن يخلعها ويتوضأ ويغسل رجليه ويعيد الصلاة. ويقول: ما المراد بالرباط في حديث فذلكم الرباط؟ يعني أن الانتظار الصلاة بعد الصلاة هو كالرباط في سبيل الله، كالرباط في الثغور، فكما أن ذلك رباط أيضا هذا رباط. بل في الحديث إشارة يقول أن هذا هو الرباط العظيم، فذلكم الرباط أي الرباط العظيم الرباط الحقيقي، فهو رباط يعتبر، من انتظر صلاة إلى صلاة فهو مرابط. وأخ يقول: ما حال هذا الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. هذا الحديث له طرق متعددة وكلها ضعيفة، وأحسن ما ورد في طرق أنه ورد في بعض الطرق مرسلا وبعض الطرق شديدة الضعف، أنه ورد من طرق كثيرة نحو 10 طرق، وهو حديث مشهور ولكنه حديث ضعيف وينافي أحاديث صحيحة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلا يكون المزاح والهزل جدا لا في هذه الأمور ولا في غيرها، مع أنه لا يجوز للإنسان أن يعبث بهذه الأشياء على سبيل المزاح وعلى سبيل الهزل، يقول طلقت ثم يقول أنا مازح، ويقول لفلان زوجتك ابنتي ثم يقول أنا أمزح في هذا، لكن الحكم لا يلزمه إذا لم يكن ناويا لذلك الفعل. أخني يقول: ما معنى الحديث ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن إن كان لا محالة إلى آخر؟ هذا الحديث صحيح، جاء عن المقدام بن معدي كرب، السند صحيح، وجاء عن جابر، ومعنى أن شر وعاء يملأه الإنسان هو بطنه، فإنه لا يمتلئ، كل وعاء تملأه يمتلئ أو لا يمتلئ مهما كان كبر، ولكن البطن لا يمتلئ. فشر وعاء يملأه الإنسان هو البطن. هذا الحديث يعتبر إرشادا عظيما من النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ الصحة والعناية بالإنسان، شرحه ابن رجب رحمه الله بشرح مفيد في جامع العلوم والحكم. هنا يقول: ما حكم تحريك الإصبع في الفم أثناء المضمضة على وجه الاستمرار؟ استحب هذا الفقهاء إذا لم يكن له سواك، قالوا يستاك بإصبعه حين يتمضمض، فإن هذا يطهر الفم ويزيل ما على الأسنان ينظفه. أما إذا كان له سواك فالسنة أن يستعمل السواك، وهذا يغنيه عن المضمضة أو عن الاستياك بإصبعه. اختلفوا في استعمال السواك في الوضوء متى يكون، استحبه بعض الفقهاء أن يكون مع المضمضة، قال إذا تمضمض يستاك، وقال بعض أهل العلم يستاك قبل أن يشرع في الوضوء قبل أن يبدأ به، وهذا لعله أقرب، ويغسل سواكه إذا انتهى غسله حتى يكون نظيفا، وإذا بدأ به غسله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يستاك يغسل سواكه قبل أن يستعمله. وأخ يقول: مضى معنا في درس سابق أن من ترك صلاة عمدا لا يجزئه قضاؤها، فما الحكم في من ترك الصلاة يومين متعمدا وحملوا على ذلك الكسل، هل يكفر؟ علي أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة، فهذا ذنب عظيم ليس بالسهل، أن يترك الصلاة عمدا يومين أو يوما أو صلاة واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك أو الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. أنت اجعل هذا الحديث نصب عينك وتخيل المصيبة التي أصبت بها، جميع أهلك وجميع مالك يفوتون عليك إذا فوتت صلاة العصر كأنما خسرتهم جميعا، من أم وأب وإخوان وزوجة وأبناء وبنات. هل تستوعب هذه المصيبة العظيمة التي أصبت بها؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام مثلها بذلك، فمصيبة عظيمة بترك صلاة واحدة. فالأمر هذا ليس بالسهل، واجب التوبة الصادقة، كثرة الاستغفار، الإكثار من النوافل. وأما الكفر فلا يكون مثل هذا كافرا. وأخن يقول: ما حكم من يرد السلام بقولي وعليكم فقط؟ إذا كان لغير المسلمين فنعم هذا هو المشروع، سلم عليه إنسان كافر يقول عليكم، كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، لأنهم قد يدعون عليه بكلام في السلام فيقول وعليكم، أي مثل الذي قلتم. وأما إذا كان في خطاب المسلم فلا يجوز الاقتصار على ذلك، فإن أقل ما يجزي في السلام وعليكم السلام، إذا كان قال له السلام عليكم فقط. وأما إذا زاده المسلم فيجب عليه أن يزيد مثله، فلا يجوز الاقتصار على قوله وعليكم في سلام المسلم، وإنما هذا في حق الكفار إذا سلموا على المسلمين. أخ يقول: ما حكم من يصلي في بيته وهو مقيم؟ فهل تقبل الصلاة منه؟ إذا كان يقدر على الخروج إلى المسجد فلا يجوز له أن يصلي في بيته وهو قادر على الخروج إلى المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد هم بإحراق بيوت أناس لا يشهدون صلاة الجماعة، وأتاه رجل أعمى يستأذن أن يصلي في بيته، ولكنه كان قويا جلدا يستطيع الخروج إلى المسجد. قال له: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب. والله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين صلاة الجماعة في حالة القتال وضرب السيوف وتطاير الرؤوس. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم فليصلوا معك. فلا يجوز للمسلم أن يسمع النداء بالصلاة وهو مقيم في بلده وقادر على الخروج إلى الصلاة ثم يترك الخروج إلى صلاة الجماعة، فهذا يأثم. وأما الصلاة فتصح، هذا الصحة تصح. خالف في هذا الظاهرية، الظاهرية يقولون الصلاة باطلة لا تصح، لأنهم يرون الجماعة شرطا في صحة الصلاة، وأكثر العلماء أن صلاته تصح، ولكن يأثم على ترك صلاة الجماعة. أيضا يحرم نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تضعف على صلاة الفرد 25 أو 27 ضعفا. الذي يصلي في بيته له جزء واحد من الأجر، الذي يصلي مع الجماعة في المسجد 27 جزء يحصل عليها، 27 ضعفا لتلك الصلاة التي صلاها المنفرد في بيته. فإذا حرم نفسه من خير كثير واكتسب إثما، فلا يجوز التساهل بصلاة الجماعة. أخ يقول: ما حكم من يقاتل في صف الرافضة وهو مكره؟ فإن بعض الناس أو بعض القبائل ألزمهم الرافضة أن يقاتلوا معهم، فكيف يصنعون؟ وهل عليهم إثم؟ من يقاتل في صف الرافضة فهو آثم، فالله تعالى توعد من هذا حاله بعينه بالعذاب: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه الآية نزلت في أناس مسلمين خرجوا للقتال مع المشركين في يوم بدر إكراها، كانوا يتسترون بالإسلام ولا يجهرون به فخرجوا مكرهين، فأنزل الله هذه الآيات في الذين قتلوا في ذلك وكانوا على الإسلام. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم ببقائهم في أوساط الكفار وعدم هجرتهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. استثنى الله من لا يستطيع الهجرة، مستضعف من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيع أن يهاجر، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهذا معفو عنه. وأما من يستطيع الهجرة فيجب عليه في هذا الحال أن يهاجر. إذا وصل الحال أن الروافض يلزمونه بالقتال معهم يجب عليه أن يهاجر من بلاد الرافضة، ولا يجوز أن يبقى فيها ويقول أنا مكره. أخ يقول ما معنى الآية حتى يلج الجمل في سم الخياط؟ ومن مراد بالجمل؟ الجمل الحيوان المعروف، وهذا لبيان استبعاد دخولهم الجنة، إن الكفار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط أي فتحة المخيط، ولا يمكن أن يدخل فيها جمل. فهذا الشيء لبيان استبعاد وقوع دخولهم الجنة، أنه لا يكون ذلك. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. أخن يقول ما هي أشد هذه الفرق كفرا، الرافضة والأشعرية والنصيرية والصوفية والقدرية والبعثية؟ أولا بعض هذه الفرق لم يكفر لهم العلماء كالأشعرية، هكذا أيضا إطلاق تكفير الصوفية ليس بصحيح، وهكذا القدرية هم طوائف، منهم من هو كافر ومنهم من ليس بكافر، منهم من هو مبتدع. نعم غلاة القدرية كفار الذين ينكرون علم الله، هكذا غلاة الصوفية أهل الشرك كفار، وهكذا الرافضة والنصيرية. النصيرية هي فرقة من فرق الرافضة. قد نقل شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على كفرهم وأنهم أكفر من اليهود والنصارى، وهكذا البعثية الذين كانوا ينكرون الإله، ينكرون الرسالة، رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، هؤلاء كفار، فرقة كافرة. حتى كان من شعارهم يقول لا إله إلا الوطن ولا رسول إلا البعث، وكان قائلهم يقول رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. فهذه فرق كفرية، الرافضة، النصيرية، البعثية، وكلهم عندهم من الكفر الشيء العظيم. كل هؤلاء أله المخلوقين، الرافضة، النصيرية، البعثية، أله المخلوق، ونفوا ألوهية الخالق، ويتفاوتون في كفرهم. وأخي يسأل بسؤال فيه ذكر ميراث وذكر أموال ووصايا، هذا السؤال لو يكتب في ورقة كبيرة ويعطى بعض الإخوة نجيب عنه خطيا أحسن. وأخ يقول ما هي السور من القرآن التي يجب علي السجود فيها؟ كل السجدات التي في القرآن لا يجب السجود فيها، يستحب السجود فيها، أما وجوبا فلا يجب سجود التلاوة. وكلها 15 سجدة في القرآن يشرع السجود فيها، أكثرها مجمع عليه بين العلماء أنه يشرع السجود فيها، في بعض خلاف ولكن قد صح به الحديث أنه يسجد فيها. فكل السجدات التي في القرآن يشرع أن يسجد التالي للقرآن فيها، وإذا لم يسجد فليس عليه شيء. أخن يقول ما هو أفضل كتاب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد ألفت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كتب كثيرة، ومن أشهر الكتب وأحسنها كتاب الإمام الألباني رحمه الله، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وقد ألفه التأليف الأول في 3 مجلدات مطبوع الأصل في 3 مجلدات، ثم اختصر في الرسالة المعروفة التي تدرس بين طلاب العلم، ثم اختصر في تلخيص سمى تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكتاب الأصل يسوق فيه الأحاديث ويسوق طرقها ويبين عللها وما فيها، فهو من أهم الكتب في هذا الباب. أخ يقول: أرجو قراءة هذا على الطلاب. كتب بعض الأسطر، قال: من أعظم أسباب انشراح الصدر حضور مجالس العلم، فيحصل، قال: فإنه يحصل لي من الضيق والهم ما الله به عليم، فما أن أحضر الدرس حتى ينجلي ذلك كله، وتصبح الدنيا كلها لا تساوي عندي شيئا. فنصيحتي لمن ابتلي بضيق أو بضيق عيش أو ديون أو هموم أن يجاهد نفسه على حضور مجالس العلم والدروس، فإنها تنجلي عنه كل الهموم. قد سمعت شيخنا يحيى ونحن في دماج يقول: اجتهدوا في حضور الدروس، فهي من أعظم أسباب انشراح الصدر. قال: فوالله لقد دخلت الدرس وفي صدري من الضيق ما الله به عليم، وما انشرعت في الدرس حتى انجلى ذلك كله. قال: وبنحوه ذكر الشيخ رحمه الله، نعم الشيخ ذكره في مقدمة الصحيح المسند في بيان سبب تأليفه للصحيح المسند، وأنه كان يتمنى أحاديث صحيحة تساوي أو تقارب أحاديث الصحيحين. قال: فإنها من أعظم ما يسليني في هذه الدنيا ويزيل همي. قال: وكم من يوم أقعد فيه على كرسي الدرس وأنا في هم أو ضيق، فما أن أبدأ بقراءة بعض هذه الأحاديث والأسانيد إلا وينجلي كل ذلك. وهذا ملاحظ وملموس وواضح جدا، أنه أحيانا يأتي الإنسان ضيق صدر بسبب أمور أو هموم أو مشاكل، فما هو إلا أن يحضر مجالس العلم ويبدأ بدرسه، فلا ينتهي من الدرس إلا وهو في خير وزال عنه كل ذلك، بل حتى الأمراض الجسدية. وكم هي الأيام التي نبدأ فيها الدرس وقد تكون هناك أمراض وتعب في الجسد، فما أن نشرع في الدرس أو ننتهي منه إلا وقد زال أغلب ذلك أو كل ذلك. فهذا ملاحظ، مجالس العلم فيها خير، فيها بركة. هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أهلها تنزل عليهم السكينة، تغشاهم الرحمة، تحفهم الملائكة. السكينة في القلوب، تسكن القلوب، تطمئن، هذا أعظم فوائدها. قال أهل العلم: هذا من نعمة الله على هذه الأمة، أن جعل السكينة في قلوبهم. كان بنو إسرائيل السكينة التي تحصل لهم لا سيما في قتالهم كانت يحملونها في تابوت. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فكانوا إذا خرجوا في غزو أو حصر لهم شيء أو أهمهم أمر أحضروا التابوت. والله تعالى جعل سكينة هذه الأمة تنزل في قلوبهم. ومن أعظم أسباب السكينة حضور مجالس الذكر، فينزل على الإنسان من السكينة ما ينسيه كل ما عدا ذلك. هذا تنبيه مفيد، وأن هذا من فوائد حضور مجالس الذكر. محروم الذي يحرم من الدروس، محروم. في هذه الدروس يحصل علم، فوائد، مذاكرة، تحصل سكينة، تحصل أجور وحسنات عظيمة، تحصل جلوس مع الملائكة، وكم من الفوائد التي تحصل. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا مجالسنا هذه وأن يبارك لنا فيها، فهذه المجالس هي أغلى ما عندنا في هذه الدنيا. مجالس العلم هي أغلى ما عندنا في هذه الدنيا ولا يساويها شيء من الدنيا. والله لو نخير بين الدنيا كلها وبين هذه المجالس لما قدمنا على هذه المجالس شيئا. هنا يقول: من الذي ذكر أن الأذان فيه اشتمال على مسائل العقيدة؟ في أي مصدر؟ ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح في أول أبواب الأذان، الصفحة الأولى من أبواب الأذان، وهو لخصه من كلام القرطبي والقاضي عياض، وقد ساق كلام القاضي عياض بطوله النووي في شرح مسلم. ثم قال عقبه، قال: وهو من النفائس، أو نحو هذا الكلام. نعم، قال: وهو من النفائس العظيمة، كلام القاضي. فالحافظ لخصه في أسطر، وهذه ميزة للحافظ بن حجر أنه كان يلخص كلام العلماء الكثير في أسطر قليلة، وهذا مما جعل لكتابه فتح الباري قبولا ومحبة، وكثر اشتغال الناس به لسهولته. فكلام القاضي عياض فقط في نحو صفحتين نقله النووي، وكلام القرطبي كذلك كلام طويل، فلخصه الحافظ في نحو 5 أو 6 أسطر رحمه الله. وأخني يقول: من مات ولم يدفن بل بقي في الثلاجة، هل يناله نعيم وعذاب القبر أو لا؟ كل من مات سواء دفن أو لم يدفن، سواء أحرق بالنار أو أكلته السباع أو غرق في البحر، فإنه يناله نعيم القبر وعذابه. فإن الأصل أن النعيم والعذاب في البرزخ يكون على الروح، والروح إذا مات الميت تفارق الجسد، فتبقى الروح منعمة أو معذبة. فكل من مات يسأل في قبره إلا من استثناه الدليل، ويناله من نعيم القبر وعذابه على أي حال كان. فإنه إنما يسمى نعيم القبر وعذاب القبر لأن هذا هو المشروع في حق المسلمين، أن يقبر الذي يموت، وإلا فهذه الحياة تسمى البرزخ، نعيم البرزخ، عذاب البرزخ، سواء قبر أو لم يقبر. وإنما يضاف إلى القبر يقال نعيم القبر، عذاب القبر، لأن هذا الأمر هو المشروع عند أهل الإسلام، أن من مات يقبر. وأخني يقول: نحن في الجبهة وقائدنا يصرف لنا كل يوم شيئا قليلا من المال، فإذا جاء الراتب يخصمها علينا، هل يجوز له ذلك؟ وهل لنا أن نطالبه بذلك لكونه حقا لنا نعطى من قبل الدولة؟ إذا كان هذا المال الذي يقدم لهم كل يوم هي أيضا تصرف لهم من الدولة، فلا يجوز له بعد ذلك إذا جاء راتبهم أن يقتطعها من الراتب، ويكون بذلك ظالما آكلا لحق غيره، ولكم حق في مطالبته. أما إن كان هذا المال الذي يعطيكم كل يوم يقدم لكم من ماله لأجل أن الجندي أو المرابط يصرف على نفسه، يقضي ما يحتاجه في يوم فيقدم له شيئا من ماله، فإذا جاء الراتب اقتطع ذلك الشيء الذي قدمه من ماله، فهذا له حق فيه، وعليه أن يبين لهم أن هذا الذي يقدم لهم هو من ماله الخاص. أما لو كان يصرف لهم فلا يحق له ذلك، ولكم حق في مطالبته. وعلى من تولى شيئا من أمر المسلمين من القادة من المسؤولين أن يتقي الله تعالى في أموال الناس، فأموال الناس ليست مغنم بل هي مغرم، سيحاسب يوم القيامة على الصغير والكبير. فبعض القادة لا يتقي الله، يظن أنه إذا وصل إلى منصب إلى مكان وصار بإمكانه التصرف في أموال الناس يتلاعب بها، قد يسقط بعض الأسماء ويأخذ رواتبهم هو، قد يضيف أسماء مجهولة ويقتطع رواتبهم لنفسه خاصة، هكذا قد يظلم بعضهم بإعطائه بعض راتبه وأخذ بعضه، وكل هذا سيحاسب عليه من القيامة. والله إن الأمر ليس باليسير، سيحاسب على قضيب سواك، إذا كان عود سواك يحاسب عليه يوم القيامة، كيف بأموال يحتال عليه الإنسان، عليه أن يتحلل في الدنيا ممن ظلمه بأن يرد لهم حقوقهم وأن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة، وإلا فالأمر ليس باليسير. من اقتطع من مال أخيه ولو شيئا يسيرا كما جاء في الحديث أوجب الله له النار. قالوا يا رسول الله إن كان شيئا يسيرا، قال وإن قضيبا من أراك، إن كان عود سواك. وأخ يقول رجل أرسل بهذا السؤال وألح على الجواب، يقول أنا رجل مستقيم وأحضر بعض مجالس أهل العلم ومتزوج، لدي أولاد بعضهم قد حفظ القرآن، وعندي مشكلة أني مدمن لبعض الأمور المحرمة كالنظر إلى الحرام، وإذا غابت زوجتي عني أستعمل العادة السرية وأندم كثيرا وأتوب وما ألبث أن أعود، وفي بعض الأحيان أستغفر وأردد كثيرا لا حول ولا قوة إلا بالله لساعات، وصرت أعيش في كابوس، فما السبيل للتخلص من هذه الأمور؟ السبيل للتخلص من هذه الأمور أولا، أعظم ما يخلصك منها تقوى الله تعالى، أن تراقب الله وأن تعلم أن الله تعالى نهاك عن هذا الأمر وهو يراك، فخوف العبد من الله تعالى هو الذي يمنعه من كثير من المحرمات قد تكون سانحة له، ولا يمنعه منها إلا خوف الله. وتقوى الله تعالى هو مجاهدة النفس على فعل الطاعة وترك المعصية، فجاهد نفسك، النفس هذه تحتاج إلى جهاد، فإذا جاهدها الإنسان استقامت له، فجاهد نفسك واصبر عن ما حرم الله تعالى، ابتعد عنه. ولا شك أن النفس تدعو الإنسان إلى الحرام إلى المعاصي، لكن المؤمن مأمور بأوامر ومنهي عن نواهي، جعل الله له حدودا لا يتعداها، فعلى أن يجاهد نفسه على ذلك، وإذا جاهد نفسه سيوفقه الله. فالله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أيضا مما يذهب ذلك إن شاء الله ويخلصك منه الدعاء، عليك أن تدعو الله تعالى أن يرزقك التقوى وأن يبعدك عن هذه الأمور التي تدخل الضيق على الإنسان، كما ذكر السائل. والنبي عليه الصلاة والسلام حين جاءه رجل يستأذن في الزنا فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا له، قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وجنبه الفتن. قال فكان ذلك الشاب لا يلتفت إلى شيء من الحرام، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة القلب. فيدعو الإنسان ربه عز وجل بذلك، والدعاء من أعظم ما يزيل هذه الأمور، أن الإنسان يكون مصرا على ذنب يدعو الله تعالى أن يعين عليه. أيضا عليه أن يجتنب الأسباب التي تؤديه إلى ذلك. أحيانا الإنسان إذا اقترب من أسباب الشر يقع فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فالسبب الذي يدعو إلى هذا الفعل اقطع السبب من أصل. أحيانا إذا توفرت الأسباب للإنسان قد يزل في المعاصي، لكن إذا قطع السبب من أصله لا يقع فيها، لأنه قد ابتعد عن أسبابها فضلا عن أن يقرب من المعصية نفسها. فمثلا إذا كان من أسباب فعله للأمور المحرمة الخلوة يجتنب الخلوة، إذا كان من أسباب نظره إلى الصور المحرمة مثلا استعمال الأجهزة جوالات أو شاشات يتخلص منها، إذا كان هناك جوال سيفسد على الإنسان قلبه واستقامته هذا يتخلص منه، صار هذا ضررا ليس فيه نفع. وهذا من طريق من الطرق النافعة في الشرع لاجتناب الحرام، أن الشرع ينهى عن الأسباب التي تؤدي إلى الحرام حتى لا يقع فيها فيقع في ذلك الشيء الحرام. أمر الله تعالى بغض البصر ثم أتبع بحفظ الفروج، قل للمؤمن يغض من أبصارهم ويحفظ فروجه. قال أهل العلم بدأ بالسبب، فإذا غض بصره حصن فرجه. فقطع الأسباب التي توصل إلى الحرام مهم جدا. وكم اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بسد الذرائع التي توصل إلى المحرمات، وكان هذا من شريعته العظيمة. فإذا كان هناك شيء يدعوك إلى هذا الحرام تخلص منه، ولو أدى الحال أن الإنسان عنده مثلا جوال يتصل به وينتفع به ولكن يحمله على النظر إلى الحرام، يتلف هذا أو يبيعه أو يشتري شيئا يغنيه عنه بمواصلته ولا يقع في الحرام. وهكذا على الإنسان أن يقرأ القرآن وأن يحسن الصلاة، فإحسانه للصلاة وقراءة القرآن تطهير لقلبه. الله تعالى يقول أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة إذا تمت على وجهها الصحيح واعتنى بها الإنسان طهرت قلبه ونهته عن الفحشاء والمنكر. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد. أخوان يقول هل الجنة التي كان فيها آدم وأخرج منها هي جنة الخلد؟ نعم، هذا ظاهر الأدلة في القرآن والسنة أنها الجنة التي يدخلها الناس يوم القيامة. وقد عاتب موسى آدم حين رآه في ليلة الإسراء، قال أنت آدم أخرجتنا ونفسك من الجنة. فالجنة هي الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة، كان فيها آدم فأخرج منها. ويقول أخ هل صح أنه أول ما أهبط أهبط إلى بلاد الهند وهل عاش في جزيرة سقطرى؟ الله أعلم، ما كان ما جاء أنه أهبط إلى أرض الهند منقول هذا في التفاسير من الإسرائيليات، ولا أعلمه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يعتمد عليه. وأخ يقول هل هذا الحديث صحيح أن قراءة سورة الملك تنجي من عذاب القبر؟ جاء الحديث عن أبي هريرة مرفوعا في إسناد ضعف، وجاء عن غير أبي هريرة وصح عن ابن مسعود موقوفا سند صحيح وله شواهد أيضا كما سبق عن غير أبي هريرة، فالحديث صحيح، حديث صحيح أي ثابت صحيح أو حسن أن قراءة هذه السورة تنجي من عذاب القبر. أخني يقول هل دعاء القنوت في صلاة الوتر مشروع في كل يوم أم هو في رمضان خاصة؟ جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقنت السنة كلها في صلاة الوتر، والذي عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم كان يفعلونه في النصف الثاني من رمضان، ولم ينقل عنهم أنهم فعلوه في غير رمضان ولا أنهم فعلوه في النصف الأول. فمن فعله في العام كله فلا بأس، قد جاء عن بعض الصحابة. ومن اقتصر على فعله في رمضان أو في النصف الثاني منه أو قنت أحيانا وترك أحيانا فالأمر في هذا إن شاء الله واسع، فهو ليس بواجب. وأخني يقول هل صح حديث أبي بكر أنه صلى بهم ذات يوم بسورة البقرة حتى كادت الشمس أن تطلع؟ قدم ذكرنا في الدرس أنه صحيح، جاء عنه بإسناد صحيح. أخني يقول هل صح عن عمر أنه رأى شخصا يلبس، ما فهمت كلمة، قال وهو الحزام الذي يوضع على البطن، قال اسمه القايش أو الفايش؟ ها القايش، القايش. قال وقال له هذا من فعل اليهود، لعله التبس عليك. ليس هذا، عمر رضي الله عنه ألزم اليهود بذلك، يعني في أحكام أهل الذمة، أهل الذمة لهم أحكام إذا عاشوا في بلدان المسلمين، وهناك كتاب لعمر بن الخطاب في أمور ألزم بها أهل الذمة الذين كانوا يعيشون في الشام ومصر بين المسلمين، ألزمهم بهيئة يتميزون بها عن المسلمين، ومما ألزمهم به ما يسمى بالزنار. وما هو الزنار؟ هو الحزام الذي يكون وسط الجسد. اشتهر عند الناس أن الزنار ما هو؟ الشعر السادل عند الأذن يطيله، الله أعلم هل يسمى هذا زنارا؟ ينظر. لكن المشهور أن الزنار هو وسط الحزام الذي يلبس على الثوب. ولذا الشافعي لما سأله رجل عن حديث قال هو صحيح، قال أتقول به؟ فغضب الشافعي قال أترى في وسطي زنارا؟ أتراني في وسط كنيسة؟ أي هل تقول أنا يهودي أو نصراني؟ أقول لك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تعمل به؟ فهذا هو الزنار. فكان عمر ألزم بهذا الأمر أهل الذمة ليتميزوا به عن المسلمين. قد شرح كتاب عمر ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، فهو شرح لكتاب عمر فيما ألزم به أهل الذمة، شرحه في جزء كبير منه، وذكر أيضا من أحكام أهل الذمة غير ذلك. طيب، هل كل شيء لبسه هذا منهي عنه؟ أو مثلا يكون هذا تشبها باليهود؟ لقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعلق السيف، يجعل شيء للسيف ويعلق به، فإذا لبس الإنسان لسلاحه ونحو ذلك فلا بأس، أو للجنبية هي تعتبر سلاحا، وأما غير ذلك فلا ينبغي لبسه إلا إذا كان لحاجة يضع عليه السلاح يعلق به السلاح. وهذا السائل يقول هل في قصة احتجاج آدم وموسى حجة للجبرية أم كيف الرد عليهم؟ لا، ليس في حجة للجبرية، بل هو كسائر الأدلة المثبتة للقدر، القدر السابق. والجبرية نفوا قدرة العبد ومشيئته وإرادته، وهذا يخالف الأدلة ويخالف الواقع. فالأدلة كثيرة أثبت الله تعالى فيها للعبد مشيئة وقدرة وإرادة. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، قال الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة، وغيرها من الآيات التي تثبت للعبد المشيئة والإرادة. والجبرية نفوا ذلك، قالوا العبد لا مشيئة له ولا إرادة بل هو مجبور. فهذا الحديث احتجاج آدم وموسى هو من أدلة القدر السابق، وأدلة القدر السابق لا تنافي أن الإنسان له قدرة ومشيئة واختيار كما دلت عليه أدلة أخرى. فقدر الله سبق بكل شيء، والعبد له اختيار، له قدرة، له مشيئة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. أي فعل أفعال. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ففعل العبد جعل الله تعالى له فعلا. والإنسان ليس مأمورا بالبحث عن القدر السابق، لا، هو مأمور باتباع الشرع، فهما شيئان، قدر وشرع. هذا القدر خاص بالله جل وعلا، ليس للإنسان أن يبحث عنه، وشرع وهو الذي يجب على الإنسان أن يبحث عنه وأن يتبعه وأن يعمل بما فيه. فالمكلف مخاطب بشرع الله ومحاسب على شرع الله ومثاب أو معذب على شرع الله، ليس مخاطبا بالقدر وليس مثابا ومعاقبا على ما في القدر قبل أن يفعل، هذا لا يؤاخذ به. فإنما قال ذلك الجبرية حين نظروا إلى الأدلة بعين واحدة، وأما من جمع بين الأدلة فلا يقول بذلك، وليس في هذا الحديث ولا في غيره حجة له. وأخ يقول: هل ترتفع منزلة التائب من الكبائر التي قدرها الله عليه؟ نعم، إذا تاب توبة صادقة يرفعه الله بتوبته درجات، وتبدل تلك السيئات التي كان عملها حسنات، فهنيئا لمن رزقه الله توبة. أخ يقول: هل للخطيب أن يسجل نفسه، يسجل خطبة ويرسلها لأبيه وأمه؟ نعم له ذلك، هذا من العلم، لكن يسجل علمه الذي يلقيه في خطبة جمعة، في محاضرة، ثم يرسله إلى أبيه وأمه أو إلى غيرهم من الناس للاستفادة منه، فهذا من العلم، وقد يسر الله بهذه التسجيلات يحفظ بها علم كثير. العلماء رحمهم الله من أعظم ما حفظ الله به علمهم في هذه الأزمنة التسجيلات. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سجل دروسه بنفسه، كان يسجلها فتاوى، خرجت الآن الفتاوى في عشرات المجلدات، بل بلغت فتاوى المتنوعة أكثر من 50 مجلد، مجموع الفتاوى وفتاوى نور على الدرب، وهكذا فتاوى لقاء الباب مفتوح، وفتاوى كثيرة ربما نحو 50 مجلد فتاوى كانت مسجلة. وهكذا الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ مقبل. الشيخ الألباني رحمه الله يسر له برجل سجل جميع صوتياته، حتى مجالسه العادية كان يسجلها فيما يسمى بسلسلة الهدى والنور، آلاف الأشرطة، سلسلة الهدى والنور آلاف، خرجت منها الآن كتب كثيرة. حتى كان يسجل إذا حضر دعوة، إذا حضر زواجا يسجله، حتى إن بعض التسجيلات له وهو يطوف مع الشيخ الألباني في صحن المطاف، يعني يسجل كلام الشيخ الألباني أو هو يفتي في الطريق ويقول: نحن الآن نطوف حول الكعبة. وحفظ الله علمهم، فتسجيل العلم مهم، كان الإنسان عنده علم يسجله، هذا ينفع الله تعالى به. وأخ يقول: هل يجوز للمرأة أن تتصدق بشيء من الدقيق أو الأرز بدون علم زوجها؟ لا، ليس لها ذلك، لا تتصدق بذلك إلا بإذنه، سواء كان إذنا عاما أو إذنا خاصا، إذا أذن لها في ذلك الشيء بعينه، أو أذن لها إذنا عاما أن تتصدق مما في البيت من طعام ونحوه، أما بدون إذنه فليس لها أن تتصرف في ماله إلا بإذنه. أخ يقول: هل من السنة أن الإمام إذا فرغ من صلاته أن المأمومين لا يقومون إلا بعد أن يقوم الإمام؟ أما أنه لا يقوم إلا بعد أن يقوم الإمام فلا، ليس من السنة، لكن لعله التبس عليك ما جاء في الحديث أن المأمومين لا يقومون حتى ينصرف الإمام إليهم، حتى ينصرف الإمام، مراد ينصرف أي ينصرف بوجهه إليهم، فإن السنة للإمام إذا فرغ من الصلاة يقول: أستغفر الله ثلاثا، يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهو مستقبل القبلة، ثم ينصرف بوجهه إلى المأمومين، فإذا انصرف بوجه إلى المأمومين لهم أن يقوموا بعد ذلك. وليس من السنة، أو قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا قبل أن ينصرف إليهم بوجهه، فهذا الذي جاء به الحديث. أخ يقول: هل هذه الآية منسوخة؟ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إلى آخرها، لأني سمعت بعضهم ينهى عن هذا الفعل وهو النكاح من أهل الكتاب والأكل لطعامهم.

وهي سورة المائدة، ذكر الله فيها أن أهل الكتاب يقول أن النصارى يقولون الله ثالث ثلاثة، أن المسيح هو الله، أن المسيح ابن الله، في نفس السورة. فالصحيح في هذه الآية أنها عامة في حل طعام أهل الكتاب ونسائهم مطلقا ولو كانوا مشركين، وتكون هذه الآية مخصصة لقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وليست منسوخة هذه الآية، بل هي باقية على ما هي عليه. لكن لا شك ولا ريب أن نكاح المسلم أولى من أوجه كثيرة، أنها تكون معه على دينه بخلاف الكتابية، تخالف في دي لا تصلي، لا تصوم في رمضان، لا تحج بيت الله، لا تتطهر كطهارة المسلمين، هكذا أولاده قد تؤثر عليهم بدينها التي هي عليه وتدعوهم إلى ذلك. فلا شك أن نكاح المسلمة هو الأولى والأحق وفيه المنافع الكثيرة، ولكن نكاح الكتابيات جائز، حيث الجواز هو جائز، وقد فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم كحذيفة بن اليمان. أخن يقول هل تجوز الصلاة بالبنطلون، وهل يجوز أن يؤم الناس وهو لابس بنطلون؟ إذا كان ساترا لا يظهر شيء من العورة، فمن حيث صحة الصلاة هي صحيحة. إذا صلى وقد كان ذلك البنطلون ساترا لكل العورة، فالصلاة من حيث صحتها صحيحة. ولكن كره أهل العلم فعله هذا، لأن هذا اللباس يجسد العورة، يحجمها. وأما إذا كان من البناطيل الضيقة التي يكشف فيها شيء من العورة المغلظة، فهذا لا تصح الصلاة معه وهو يتعمد ذلك. وإلا فكما سبق كره أهل العلم أن يصلي كذلك لما فيه من تحجيم العورة وتجسيدها. وقد حصل عند الناس تساهل بهذا الأمر، استمرأوا هذا الأمر من كثرة من يستعمله، على ما يقول الناس كثرة المساس يزيل الإحساس. وإلا لو أتيت إلى إنسان ممن اعتاد لبساء القميص أو الإزار وعليه سراويل أحسن من البنطلون واسعة، وقلت له يا فلان خلع اليوم هذا القميص أو الإزار، ضعه على جنب وكن بالسروال الذي عليه، هل سيرضى بهذا؟ سيرى عظيما، سيستعظم هذا الأمر. لكن هذا اللباس تمرأه الناس شيئا فشيئا، حتى رأوا أمرا عاديا، مع أنه أمر قبيح ليس بالأمر العادي. حتى كان الإمام الألباني رحمه الله لما يسأل عن صلاة المبنطلين يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها، قال أما المبنطلون فخير صفوف المبنطلين آخرها، أي أنه إذا كان في الصفوف الأولى ويسجد ويركع وقد لبس هذا اللباس الذي يحجم عورته والناس خلفه، والله إنه يستحيا منه، يستحيا من هذا اللباس، لولا أن الناس قد تكاثر لبسهم لا حتى رأوا أمرا عاديا، وإلا أنه يستحيا منه. هو في لباس قد سألوا عنه قبل أيام، قلنا لهم صلاة غير صحيحة، إذا كان يتعمد ذلك صلاة غير صحيحة. الآن تأتي بناطيل هكذا لا يمكن أن ترفعه، هو مفصل على شيء لا يمكن أن ترفعه. كانت بناطيل الناس من قبل ممكن يرفعوا إلى السرة أو لا، مشهورة بين الناس، الآن أبدا لا يمكن، يعني إلزاما تلبسه كذلك إلى تحت الخاصرة ولا يمكن يرتفع، صلى الله العافية. خلي هذا مستور أحسن. وأخن يقول هل يجوز للأعمى أن يعلم النساء بلا حجاب؟ الأعمى الذي لا يرى النساء، النساء تراه، وقد أمر الله تعالى الرجال والنساء جميعا بغض الأبصار في آيات متتالية في سورة النور، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فإذا كان هو لا يراها، لا يراهن،
ولكنهن يرى

0: قد جاء هذا نصا في السنة لكن إسناده ضعيف. في حديث أم سلمة في السنن أن ابن أم مكتوم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة وبعض أزواجه، قال احتجبنا، قلنا يا رسول الله إنه أعمى، قال أفعمياوان أنتما؟ ولكن هذا الحديث من طريق نبهان مولى أم سلمة وهو مجهول، ولكن القرآن يدل على ذلك. وأخ يقول هل يجوز لي أن أقابل خالة أمي وعمة أمي وكذلك خالة أبي وعمة أبي؟ عمة الأم وخالة الأم هي من المحارم، وعمة الأب وخالة الأب هي من المحارم، فكلاهما من المحارم. عمة أبيك عمتك، وعمة أمك عمتك، وخالة أبيك خالتك، وخالة أمك خالتك. وأخ يقول وصلتني حوالة بالعملة السعودية 130 ريالا، فأخذت السند بذلك وقلت له أي الصراف اصرف لي منها 80 إلى العملة اليمنية وأعطني الباقي بالسعودي أي 50 ريالا، فهل هذا الفعل صحيح؟ الأصل في هذه المسألة أنك تقبض هذه العملة ثم تصرفها، لأنك إذا لم تقبضها معنى حصل صرف بدون مقابضة، فالأصل فيه تقبض المال لا سيما إذا كنت تريد صرف بعضه فقط، تقبضه ثم تمد له الشيء الذي تريده لصرفه. وأخ يقول في قريتنا مسجد بين مقبرتين ما حكم الصلاة فيه؟ صحيحة، إذا كان بين مقبرتين والمقابر بعيدة منه فالصلاة صحيحة. ويقول من المعلوم أن أبا حنيفة عنده إرجاء وابن حزم عنده تجهم، فكيف يؤخذ بقولهم؟ هو يؤخذ بقولهم في فن كانوا معتبرين فيه، شهد لهم أهل العلم بذلك وهو الفقه. أما العقيدة فإذا جئنا ندرس العقيدة فلا يمكن ننقل عن أبي حنيفة أو عن ابن حزم إلا في شيء وافقوا فيه الدليل، أما أن نعتمد أقوالهم أو كتبهم في باب العقيدة فلا، لأن عندهم مخالفات في العقيدة. لكن باب الفقه شهد لهم أهل العلم المتقدم والمتأخر، أي ممن جاء بعدهم، كلهم يأخذون بعلمهم ويعتمدونه ويشهدون لهم في هذا الباب. من يقول أبو حنيفة من التابعين؟ من أتباع التابعين. وأخ يسأل أنه يريد طلب العلم وقد توفي أبوه وهو وحيد أمه، وأمه عند أهلها، ويريد طلب العلم ولكن أمه عندها تشويش كبير بأن السلفيين دواعش ومتشددين، وهذا التشويش أتى من الإخوان المسلمين حتى إن أمه تمنع من المحاضرات ويذهب بغير علمها، فهل يعتبر إذا ذهب يطلب العلم عاصيا؟ وهل إذا ذهب إلى العمل وضيع واجب التعلم يعتبر عاصيا كما ذكر السائل؟ الأصل أن الإنسان يجب عليه أن يتعلم ما يحتاج في دينه، فإذا كانت أمه مكفية عند أهلها عند إخوانها أو أبيها الذين هم أخواله مكفية في ذلك من نفقتها من حاجتها من قيام المحرم بها، وذهب يطلب العلم ليس عليه شيء في ذلك. وأما إن كانت أمه تحتاجه في النفقة عليها في أن يكون محرما لها في رعايتها فيحتسب في الصبر على أمه، وأيضا يدعو أمه ويبين لها، وإذا استطاع أن يأخذها إلى مراكز العلم لترى ذلك بعينها فيزول عنها هذا التشويش، فهذا أيضا من الخير العظيم، يكون أيضا نفع نفسه في العلم ونفع أمه. وكما ذكر السائل هذه الدعوة دعوة أهل السنة وما فيها من علم وتعليم ومراكز ودور حديث عليها تشويه كبير، من الرافضة أو من الصوفية أو من الإخوان المسلمين أو من سائر المتحزبين جمعوا سهامهم جميعا لرمي هذه الدعوة السلفية المباركة. فيحتاج العام أن تصبر عليه، الذي عنده الصورة مشوشة اصبر عليه، لا تنفره. فبعض الناس يكون محبا للخير، فعلا يحب الخير، لكن سبق إليه دعاة الشر شوشوا عليه. لو جفوته أو قسوت عليه قد تزيده بعدا، لكن اصبر عليه وارفق به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. يأتيه الرجل وهو عدو، يخرج وهو حبيب. أتاه ضماد الأزدي وعنده فكرة أن محمدا مجنون، فكان يريد أن يفعل خيرا يرقي محمدا، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، خرج مسلما وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن قبيلته. ثمام بن أثال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عدوا مبغضا، حتى قال: يا محمد، والله ما كان وجه أبغض إلي على وجه الأرض من وجهك، ولا دين أبغض إلي من دينك، ولا بلد أبغض إلي من بلدك. عامله النبي صلى الله عليه وسلم بالحسنى. يأتي اليوم الأول: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال سل منه تعطى ما شئت. مرة ثانية ثالثة من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أطلقوا ثمامة. وكان لحكمة ربطه في المسجد حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الصحابة، يرى عبادتهم، يرى أخوتهم، يرى حسن تعاملهم وأخلاقهم 3 أيام وهو يراقبهم. فلما أطلقوه لم يتردد في الدخول في الإسلام، ذهب مباشرة، اغتسل وجاء أعلن إسلامه في المسجد، ثم قال: يا محمد، ما كان دين أبغض إلي من دينك، وإن دينك اليوم لأحب الأديان إلي، وما كان وجه أبغض إلي من وجهك، وإن وجهك اليوم أحب الوجوه إلي، وما كان بلد أبغض إلي من بلدك، وإن بلدك اليوم أحب البلاد إلي. ذهب واعتمر، قال له كفار قريش: صبأت يا ثمامة؟ قال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله، ووالله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة، كان سيد أهل اليمامة أهل البحرين، حتى يأذن فيها رسول الله. فالتشويش هذا يزول إن وجد معاملة حسنة من الداعي إلى الله وبيانا حسنا. فالنصيحة لإخواني في الله أن تترفقوا بمن هو مشوش عليه، فالتشويش على هذه الدعوة كثير. لقد تعاون الرافضة والصوفية والإخوان المسلمون والأحزاب كلهم لتشويش هذه الدعوة، وقد يسبق غيرك إلى أناس يريدون الخير ويحبونه، لكن للتشويش يصدقون. فاصبر عليهم وترفق بهم وترى الخير بإذن الله تعالى منهم، سواء كان أبا أو أما أو غير ذلك. الإخوة الذين كانوا في دماغ لعلهم يعرفوا قصة رجل ولده جاء يطلب العلم في دماغ، وعنده تشويش من الأخوان المسلمين أن هؤلاء قاعدة وأنهم كذا، لم يتمالك الأب أن تبع ولده يريد أن يرده إلى بلده. وصل إلى دمك، رأى الطلاب، هذا يقرأ، هذا يراجع، هذا في درس، هذا يصلي، بكى هذا الرجل. قام بعد الصلاة عمي يريد يتكلم، يقول:
1: ما الذي جمعكم في هذا المكان وكيف اجتمعتم؟ أخذه الشيخ إلى البيت تعشى معه ونصح، فقال لولده أطلب العلم وكل ما تحتاج في سبيل العلم فأنا معك. فالتشويش يزول بلحظة، وحبل الكذب قصير. فنصيحتنا لهذا الأخ أنه يصبر على أمه، يترفق بها، وإذا استطاع أن يأتي بها زيارة إلى أماكن العلم ولو زيارة، فينفعها الله وينفعه ويطلب العلم هو وأمه إن شاء الله. يفعل مثل ما فعل أبو هريرة. أبو هريرة أتى بأمه وهي مشركة إلى المدينة، وأتى بها وجعلها في بيته وهي مشركة. يأتي أبو هريرة عند النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم، ويرجع إلى بيته يسمع من أمه سب النبي صلى الله عليه وسلم. صبر أبو هريرة حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لها. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة إلى البيت مستبشرا أن الله يهدي أمه، فجاء وهي تغتسل غسل الإسلام فأسلمت. فهذه الأدلة وغيرها كثير فيها عبرة لنا جميعا بالصبر على من هو مشوش عليه، لا سيما ممن يريد الخير، ولا سيما من أصحاب الفطرة السليمة، عامة الناس ليسوا من أهل البدع والمتحزبين الذين قد تلوثت فطرهم، لكن أصحاب الفطر السليمة يصبر عليهم ويجد الإنسان منهم الخير بإذن الله. وأخ يقول عندي بيتان، بيت في عدن ملك لي، وبيت هنا في الضالع أستأجره إيجارا، وبيت الذي في عدن قد أجرته من شخص آخر، فإذا نزلت إلى عدن وبيتي مؤجر على شخص وكنت ضيفا مدة 3 أيام، هل أنا مسافر؟ لأحكام السفر. أهل العلم يقولون من له بيتان في بلدين فإنه حيث نزل يكون مقيما، من له بيت في بلد وله أهل فيه. فإذا كنت كذلك، لك بيت هنا وبيت في عدن وتنزل إلى بيت وأهل، فأنت مقيم في كلا البلدين، ليس لك رخص سفر. وأما لو كان بيتك قد استأجره شخص آخر وتنزل ليس عندك بيت ولا أهل، وإنما تنزل لحاجة وترجع، فهنا تكون مسافرا في البلد الآخر الذي نزلت إليه. أخ يقول أختي طلقها زوجها ثم أرجعها، ومكثت لدي 4 أشهر ثم عادت إلينا وطلقها، ثم دفع مهرها وجاء بورقة العقد مع المهر المسلم، كذا كتب وجاء بورقة العقد، كان يقصد وجاء بورقة الطلاق مع المهر المسلم، وذلك بأمر منا بأن يطلقها مع أنه غير راض، ومكثت حتى الآن 2 شهر من الطلاق، ثم رجع يريد أن يرجعها الآن، فهل تعاد إليه أم أنها لا تحل له؟ وهل طلاق الحامل جائز مع أنه قد بان حملها؟ الطلقة الأولى ظاهرة الوقوع، يقول طلقها ثم رجع. الطلقة الثانية قال ليس راضيا بذلك، إن كان مكرها أكره على طلاقها وهو لا يريد الطلاق وليس راضيا به فلا يقع طلاقها، طلاق المكره غير واقع. أما لو كان مجرد أنهم طلبوا منه طلب وهو لم يرضى في أول الأمر ثم وافق على الطلاق وليس هناك إكراه، فهذا يقع طلقه، فيكون قد بدر منه طلقتان. قوله مضى 2 شهر وهي حامل قد بان حملها، هل يقع؟ نعم يقع طلاق الحامل. ومضى 2 شهر على الطلاق، إن كانت لم تضع حملها بعد فهي زوجة له وما زالت في عصمته، ويجوز إرجاعها إليه لأنه طلق طلقتين، والمرأة ما تزال في العدة فإن الحامل لا تنقضي عدتها إلا إذا وضعت حملها، فما دام كذلك فهي زوجة له، يجوز إرجاعها إليه إذا جاء يراجعها، ويبقى له منها طلقة واحدة. فإن طلقها طلقة واحدة تبين منه ولا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا آخر. وسبحان الله، هذا من الشيطان، أن إنسانا يطلق امرأته وهو يريدها، يستفزه الشيطان، أو في حال يندفع فيه فيطلق امرأته ثم يندم. الطلاق هو حكم شرعي جعله الله سبحانه وتعالى لإنهاء علاقة زوجية لا يمكن دوامها. رأى الزوج أن هذه المرأة لا يمكن أن تدوم عشرته معها، لا يمكن أن يبقى معها في حياة، فشرع الله له فرجا، فرج للزوج وفرج للزوجة. لو لم يشرع الله تعالى الطلاق لحصل للناس ضيق، قد يكره إنسان امرأة ولا يطيب للحياة معها، أو يراها غير مناسبة له، فإذا لم يشرع الطلاق لضاق به الحال. لكن شرع الله له في هذه الحال أنه يفارق بلفظ الطلاق. أما إنسان يطلق زوجته وما تدري إلا وجاء ندمان ويبكي يسأل أريد أرجع زوجتي، الحقيقة أن هذا إنما هو من الشيطان يدفع إلى الإنسان، وإلا فلا يليق بعاقل أن يفعل ذلك. فهذا حكم شرعي شرعه الله لإرادة الفراق، انفصال بين زوجين. فما دام الإنسان له بأهله تعلق وله حاجة بهم ومحبة، فلا ينبغي أن يتلفظ بالطلاق، فإن هذا حكم شرعي شرعه الله لقصد معين. ولذا فهذا الأمر النصيحة للزوج ألا يتخذ قرار الطلاق في حال خلاف، في حال مشاكل، في حال غضب واندفاع من الشيطان. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الحكمة العظيمة، نهى أن تطلق المرأة في حال حيضها. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاق المرأة في حال حيضها؟ قال أهل العلم لأن المرأة في حال الحيض تكون بعيدة من زوجها، بعد العشرة، والعشرة تجلب المودة والأنس، فنهاها أن يطلقه في حال حيضها في حال بعدها عنه، لأنه قد يأتيه دوافع تجعله يطلق في هذا الحال بسبب بعد زوجته عنه. فلا تتخذ أيها الزوج قرار الطلاق في هذه الأحوال، لا في حال خلاف، لا في حال مشاكل، لا في حال غضب، لا في حال بعد زوجتك عنك. هذا ملاحظ، المرأة إذا ابتعدت عن زوجها يسهل عليه طلاقها، وإذا كانت في بيته وقريبة منه عظم عليه ذلك الأمر. فهذا القرار، قرار الطلاق، إذا أراد إنسان أن يتخذه يتخذه وهو في غاية هدوءه، بحيث يقارن بين المصالح من بقاء الزواج والمفاسد وما هو الأرجح فيه. فإن ترجح عنده الطلاق يطلق باستقرار نفس وقناعة، ليس مجرد اندفاع بكلام يندم عليه. وأخ يقول قلت إن طلاق الغضبان لا يقع، والطلاق لا يحصل إلا في أثناء الغضب، ولم يحصل قط أن رجلا طلق زوجته ويضحك، أولا أنني قلت أن طلق الغضبان لا يقع مطلقا خطأ غير صحيح، ما قلت هذا، بل أهل العلم يفرقون بين غضب وغضب، وقد ألف ابن القيم رحمه الله في ذلك كتابا سمى إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، وذكر أن الغضب مراتب ثلاث، مرتبة لا يقع فيها الطلاق بالإجماع، ومرتبة يقع فيها الطلاق بالإجماع، ومرتبة اختلف فيها. أما الغضب الذي لا يقع معه الطلاق إجماعا فهو الغضب الذي يحمل الإنسان أن يتكلم بما لا يشعر به، يتكلم بكلام لم يشعر أنه تكلم به ولم يدري أنه قاله، فهذا في حكم المجنون ولا يقع طلاقه بإجماع أهل العلم. والمرتبة الثانية غضب مما هو معتاد، يغضب ولكن يشعر بما يقول، وأيضا كل ما يقوله هو يريده ويقصده، يتكلم بالكلام الذي يريده ويقصده ويتحقق منه، فهذا يقع طلاقه بإجماع العلماء وإن كان غضبان. والمرتبة الثالثة هي التي اختلف فيها، أن يطلق في حال غضب يشعر معه بما يقول ولكن لا يستطيع ضبط نفسه، قد يتكلم بالكلام الذي لا يريده، نعم، وهو يشعر به، يشعر أنه يتكلم بالطلاق ويلفظ به، ولكن كلام خرج منه وهو غير مقتنع به، كأنه يشعر أن دافعا يدفعه إليه، فهو شاعر به، عارف بأنه تكلم بالطلاق ولكن ليس له في قصد وإرادة وتصميم في القلب، إنما لشدة غضبه اندفع بالنطق بهذا الكلام الذي لا يريد أن يتكلم به، وإنما دفعه إليه شدة الغضب، وهذا مختلف فيه بين أهل العلم. وسبق معنا مرارا أن الأصح في هذه الصورة أن طلاقه لا يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، والإغلاق هو الغضب الشديد الذي يغلق على صاحبه وجه التفكير الصحيح، فلا يفكر فيما يقول ويتكلم بالكلام الذي لم يعزم عليه ولم يرده وإن كان يشعر به، فهذا هذه أحكام الطلاق بالنسبة للغضبان. وأما أنه لم يقع قط طلاق إنسان غير غضبان هذا غير صحيح، بل هذا الأصل في العاقل، العاقل أنه إذا أراد أن يطلق لا يطلق وهو غضبان. أخ يقول: عندي أخ مغترب معه سيارة هنا معروضة للبيع، فدفعوا فيها 50,000، فأخبرته فقال: حرام طلاق من بنت فلان، أي زوجته، ما أبيعها بال50، ثم وافق على بيعها بال50، هل يكون كلامه طلاقا أو يمينا؟ ظاهر هذا السؤال أنه أراد الامتناع من بيعها، فإنه ليست عنده زوجته، أو أن زوجته ارتكبت خطأ حتى يعاقبها بالطلاق، فظاهر كلامه وما فيه من حال مقترن به أنه يريد الامتناع من بيع هذه السيارة بهذا الثمن، فإذا كان كذلك ولا يريد الطلاق ولم يعزم الطلاق كما هو ظاهر سؤاله فلا يقع عليه طلاقا، بل تكون هذه يمينا على فتوى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم الذين أفتوا أن الحرام يمين يجب كفارتها. هذا أمر. الأمر الثاني: لا يجوز له هذا الكلام، هذا الكلام لا يحل له. بعض العلماء عد هذا شركا بالله، قال لأنه حلف بغير الله، فإن الحلف لا يكون إلا بالله وأسمائه وصفاته، وهذا حلف بغير الله جل وعلا، جعل هذا الحرام والطلاق يمينا. أمر آخر أن هذا يعتبر استهانة بأحكام الله، والله إن هذا استهانة بأحكام الله، كيف يستهين بحكم شرعي في مجرد بيع سيارة يحلف بالحرام والطلاق أنه لا يبيعها؟ الله سبحانه وتعالى لما ذكر الطلاق قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا من آيات الله. قال ابن عباس ومن اتخاذ آيات الله هزوا أن يطلق ولا يريد الطلاق، يتلفظ به ولا يريده، اتخذ أحكام الله جل وعلا هزوا. فلا يجوز مثل هذا الكلام، وعلى المسلم أن يتقي الله من التساهل في ذلك. وأخ يقول إذا أتاني مال هل أشتري به أضحية وعلي دين أكثر من قيمة الأضحية؟ إذا حل أجل الدين، حل أجله أو صاحبه يطلبه، فالأفضل أن تقضي دينك، اقضي دينك الذي قد حل أجله أو الذي يطلبه صاحبه، لأن ذلك لازم عليك، وإذا حان أجل الدين وجب قضاؤه إلا من معسر. وأما إذا كان لم يأتي أجل الدين وصاحبه منظر وتضحي بذلك، فلعل الله تعالى يخلفك خيرا وييسر لك قضاء دينك بفعلك لهذه الشعيرة العظيمة. أخ يقول إذا أذن المؤذن ولحن في مؤذن لحنا يتغير به المعنى هل يشرع إعادة الأذان؟ نعم يشرع إعادة، ومثل هذا يحتاج إلى نصح وتنبيه حتى لا يختلف الناس، والمؤذن يلحن ثم يأتي واحد بعده يؤذن ويحصل خلاف وقالة بين الناس، فيفهم أن هذا الأذان لا يصح منه. وأخ يقول من الأخطاء قول بعض المؤذنين أشهد أن لا إله إلا الله، نعم هذا خطأ لا يتغير به المعنى، والأصل الإدغام أشهد أن لا إله، قول أشهد أن لا إله إلا الله لحن. وأخ يقول إذا أراد الزوج أن يبيع شيئا من الأرض فهل يجوز أن يبيع لزوجته إذا أرادت شراء تلك الأرض؟ إذا كان سيبيعها بمثل ما يبيعه لغيرها من الناس فنعم له ذلك، أهم شيء لا يحصل بذلك احتيال على سائر الورثة، فبعض الناس يريد أن يدفع شيئا من أملاك لزوجته يحرم منه الورثة فيقول بعته لها، وربما أخذ مبلغا زهيدا فقط يحتال لإعطائه إياه وحرمان باقي الورثة، لكن إذا كان سيبيعها مثل ما يبيع لغيرها أو مع التعاون اليسير الذي يعاون به من يكون عزيزا عليه بما تجري عليه عادة الناس فيجوز ذلك وتملكه الزوجة. وأخ يقول من المعلوم أن الصرف مختلف بين المناطق هذه والمناطق التي تحت سيطرة الحوثيين، فلو استدان إنسان مالا من شخص من المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين فكيف يقضيه؟ هل يقضي بالعملة السعودية أم يقضي بالعملة اليمنية مع دفع الفارق بينها؟ يقضي بالعملة التي استدان بها، إذا استدان منه بالعملة السعودية يقضي بالعملة السعودية، إذا استدان منه بالعملة اليمنية يقضي بالعملة اليمنية، إذا كانت من القديم يقضيه بالقديم، وإذا كانت من الذي طبع مؤخرا يقضيه منها، لما صار بينها من فرق فصارت كجنسين مختلفين، ولا يصلح أن يقضيه عن الدين الذي أخذه منه من العملة القديمة يقضي بعملة جديدة مع زيادة، هذا لا يجوز له، لأنه كما سبق المقصود أي أنهما هي عملة واحدة، فإذا قضاه يقضيه بنفس العملة التي استدان، سبق لسان أنها صارت كعملتين مختلفة أو كجنسين مختلفين بل هي عملة واحدة، وأخ يقول إذا أسقطت المرأة جنينها في الشهر الثاني ثم طهرت بالجفاف فما حكم الدم الذي يأتي بعد ذلك والذي هو شبيه بالوسخ الخفيف الأسود؟ إذا أسقطت المرأة في الشهر الثاني معناه في طور العلقة فإنه يكون 40 يوما شهر وعشر أيام نطفة ثم يكون 40 يوما علقة إلى تمام 80 يوم قريب 3 أشهر معناه في الشهر الثاني إما أنه لا يزال نطفة في أول الشهر الثاني أو أنه علقة والحكم في هذا أن هذا لا يعتبر نفاسا لأن هذا ليس بحمل لم يتبين أنه حمل ولم يصر حملا علقة عبارة عن دم إنما هو دم فاسد كدم الاستحاضة الذي هو دم فاسد إذا أسقطت المرأة في شهرها الثاني فإنها لا تترك صلاة ولا صياما بل تتوضأ وتصلي وهذا الدم دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة. وأخ يقول إذا أصاب ثوبي من بول البعير هل لي أن أصلي فيه؟ بول البعير طاهر فإذا أصاب ثوبك لك أن تصلي فيه من حين صحة الصلاة بقي قد يكون فيه أذية إذا صليت فيه مع الناس برائحته أو منظره فقد تؤذي غيرك من الناس وإلا من حيث الطهارة هو طاهر ولو صلى الإنسان وهو على ثوبه فصلاته صحيحة. أخ يقول لو أكره شخص إما أن يقتل نفسه وإما أن يزني بامرأة محصنة فماذا يختار؟ لا هذا ولا هذا، لا يقتل نفسه ولا يزني بامرأة محصنة. فإن قالوا لو تزني به المرأة المحصنة وإلا نقتلك، لا يزني بالمرأة وإن قتلوه قتلوهم، أما يقول لا يقتل نفسك لا يقتل نفسه.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قيل ارجعوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى، إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. قال رحمه الله: قوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها، أمر بمعنى الشرط والجزاء، أي إن أنفقتم طوعا أو كرها أي لن يتقبل منكم. وطوعا أي باختياركم ومن ذات نفوسكم، أو كرها أي رغما عنكم بدون رضاكم ولا محبتكم لذلك. قال: نزلت في جد بن قيس حين استأذن في القعود، قال: أعينكم بمالي. يقول: إن أنفقتم طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم، أي لأنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم، قرأ حمزة والكسائي يقبل بالياء لتقدم الفعل. الفعل وهو قوله يتقبل، لن يتقبل منكم، الآية التي قبلها. وما منعهم أن يقبل منهم. وقرأ الباقون بالتالي أن الفعل مسند إلى جمع مؤنث وهو النفقات، فأنث الفعل ليعلم أن الفاعل مؤنث. نفقاتهم صدقاتهم، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، أي المانع من قبول نفقاتهم كفرهم. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، أي متثاقلون، لأنهم لا يرجون على أدائها ثوابا، ولا يخافون على تركها عقابا. فإن قيل: كيف ذم الكسل في الصلاة ولا صلاة لهم أصلا؟ قيل الذم واقع على الكفر الذي يبعث على الكسل، فإن الكفر مكسل والإيمان منشط. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأنهم يعدونها مغرما، هي إخراج النفقات والصدقات يرونها مغرما، ومنعها مغنما، ويعدون منعها مغنما. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، والإعجاب هو السرور بما يتعجب منه، يقول لا تستحسن ما أنعمنا عليهم من الأموال والأولاد، لأن العبد إذا كان من الله في استدراج كثر الله ماله وولده. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فإن قيل أي تعذيب في المال والولد وهم يتنعمون بها في الحياة الدنيا؟ قيل قال مجاهد وقتاده في الآية تقديم وتأخير، تقديره فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وهذا قول ليس بقوي، وقد ضعفه بعض الأئمة، من ضعفه ابن القيم في إغاثة اللهفان. وقيل التعذيب بالمصائب الواقعة في المال والولد، أي ما يحصل له من المصائب في ماله وولده، هذا عذاب له. وهذا أيضا ليس بقوي، لأن هذا يحصل حتى للمؤمن، يتألم لما يصيبه في ماله وولده، إذا أصابته مصيبة في ولده تألم، وإذا أصيب بمصيبة في ماله تألم، فليس هذا خاصا بالمنافقين. وقال الحسن يعذبهم بها في الدنيا بأخذ الزكاة منها والنفقة في سبيل الله، وقول الحسن هذا اختاره ابن جرير وكذلك اختاره ابن كثير، وكلهم يفسرون العذاب في الآية بأنه عذاب معنوي بمعنى التألم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، أي فيه ألم ومشقة. قالوا فهذا معنى الآية، يعذبهم بها في الدنيا أي بأخذ الزكاة، هو محسوب من المسلمين منافق يظهر الإسلام، فتؤخذ منه الزكاة وهو كاره، تؤخذ منه النفقة في سبيل الله وينفق حين يخرج وهو كاره فيتألم لذلك. قالوا فهذا عذابه بها. قال وقيل يعذبهم بالتعب في جمعه والوجل في حفظه والكره في إنفاقه والحسرة على تخليفه عند من لا يحمده، ثم يقدم على ملك لا يعذره. لأن هذا العذاب على القول الأخير، أن المراد يعذبهم بها أي بالتعب في جمعها، ثم الحرص عليها والحفظ لها والكراهية لإنفاقها، وهذا يشمل الذي قبله وفيه زيادة. ورجح هذا المعنى الأخير ابن القيم رحمه الله بعد بحث له مفيد في تفسير هذه الآية في كتاب إغاثة اللهفان، وأن المعنى ما يحصل لطلاب الدنيا وجامعيها من الألم والمشقة والتعب والجهد الكبير في جمعها، يتعبون يسهرون يسافرون، ثم العذاب في حفظ ذلك المال والحرص عليه أشد الحرص، والخوف من ذهابه وضياعه، وهكذا الألم بما يحصل من إلزامه بالواجبات فيها من الزكاة والإنفاق في سبيل الله، فكل هذا من عذابه بهذا المال. ويفسر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. فهذا من العذاب أن يفرق الله شمله، يكون مشتت البال مفرق الذهن، أموره مفترقة عليه، كلما أراد أن يجمع أمره افترق، ومع ذلك يرى الفقر أمام عينيه ماثل لا يفارق عينيه الفقر. وهذا لا شك أنه عذاب تألم، وهذا من أحسن الأقوال وهو شامل لما سبق لقول الحسن، يشمل قول الحسن وزياد. وكل من جعل الدنيا همه كأهل النفاق حصل له ذلك، ويعذب بالمال الذي معه. والعذاب كما سبق هنا بمعنى التألم، قد فسرت بأدلة كثيرة كالحديث الذي سبق، السفر قطعة من العذاب أي ألم ومشقة فيه. فسر به بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ليتألم بذلك. قال رحمه الله: وتزهق أنفسهم أي تخرج، معنى يموتون، وهم كافرون أي يموتون على الكفر، استمر بهم ذلك الأمر حتى يموتوا على الكفر. ويحلفون بالله إنهم لمنكم أي على دينكم، وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يخافون أن يظهروا ما هم عليه. يفرقون يخافون، الفرق هو شدة الخوف، فهم قوم يفرقون أي يخافون منكم إذا أظهروا حقيقة ما هم عليه من الكفر، أن تسفك دماؤهم، تؤخذ أموالهم، وهنا يحلفون أنهم منهم. في الآخرة أخبر الله تعالى عنهم أنهم يغيرون هذا اللفظ، أن الآخرة فيها تنكشف الأمور على حقيقتها. ينادونهم ألم نكن معكم، ما قالوا ألم نكن منكم، لأنهم يعلمون أنهم ليسوا منهم لكنهم كانوا مع المؤمنين. ألم نكن معكم؟ قال المؤمنون: بلى، كنتم معنا ولكنكم لستم منا. وأما في الدنيا فيحلفون أنهم من المؤمنين، لو يجدون ملجأ أي حرزا وحصنا ومعقلا، وقال عطاء مهربا، وقيل قوما يأمنون فيهم، وأكثر المفسرين على أن ملجأنا الحصن الذي يتحصنون به، وهو الذي جاء عن ابن عباس وغيره من السلف. أو مغارات، غيرانا في الجبال جمع مغارة، وهو الموضع الذي يغور فيه أي يستتر. وقال عطاء سراديب، ومعروف الغار ما يكون في الجبل، فتحة في جبل الجبل إلى داخله. أو مدخلا، موضع دخول فيه، وأصله مدتخل مفتعل من أدخل يدخل. قال مجاهد محرزا، وقال قتادة سربا، وقال الكلبي نفقا في الأرض كنفق اليربوع، وقال الحسن وجها يدخلونه على خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جاء عن ابن عباس أن المدخل هو السرب في الأرض، النفق في الأرض. إذا لو يجدون ملجأ أي حصنا يتحصنون فيه، أو مغارات، المغارة التي في الجبل، أو مدخلا نفق في الأرض في باطن الأرض. وقرئ مدخلا بفتح الميم وتخفيف الدال، وكذلك قرأ يعقوب لولوا إليه أي لأدبروا إليه هربا منكم، أي لا يريدون العيش معكم ولا المخالطة لكم، يكرهونكم ويؤلمهم ما يرون منكم من الانتصار ومن علو الإسلام. فلو يجدون موضعا من هذه المواضع يأوون إليه ويتركونكم لفعلوا، عاشوا في عذاب وماتوا إلى العذاب. وهم يجمحون أي يسرعون في إباء ونفور لا يرد وجوههم شيء. ومعنى الآية أنهم لو يجدون مخلصا منكم ومهربا لفارقوكم، أي فارقوكم مسرعين إليه. يجمحون يسرعون، والفرس الجموح هي الفرس التي لا يردها شيء، لا يردها لجام ولا شيء، فيسرعون إلى هذه المواضع فرارا منكم وكرها لكم. في هذه الآيات من الفوائد أن الكافر سواء كان كافرا ظاهرا وباطنا أو كان كافر الباطن لا يقبل منه عمل مهما عمل. فمهما عمل من الخير لا يقبل منه، لأنه فقد الأمر الأساسي الذي هو مصحح للأعمال وهو الإسلام. ولذا جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، إنه كان يتصدق، يصل الرحم، يكرم الضيف، يحسن الجوار، هل ذلك نافعه؟ قال لا، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوما من الدهر، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلا ينفعه عمله. بقي إذا أسلم، إذا أسلم ومات على الإسلام أجر على ما عمله قبل إسلامه، كما في حديث حكيم بن حزام في الصحيح حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال كان يتبرر بها ويتقرب بها في الجاهلية، قال أسلمت على ما أسلفت من الخير. والمانع للقبول هو الكفر، وما منعهم أن تقبل منهم نفقات من لأنهم كفروا بالله ورسوله. أيضا في هذه الآيات أن المنافقين يأتون الصلاة وهم في كسل. وأنه يجب على المسلم ألا يكون كحالهم، فإن الله تعالى ذمهم على ذلك. فإذا قام المسلم إلى الصلاة يقوم إليها على نشاط واشتياق لها ومحبة لها ورغبة فيها، يتهيأ للصلاة، يتجهز لها قبل ذلك، فهذا شأن المؤمن. فالقيام إلى الصلاة في كسل وفتور شأن أهل النفاق. ولذا إذا وجدوا فرصة في التخلف عنها تخلفوا. فالمؤمن يكون نشيطا في صلاته، مقبلا عليها، منشرحا لها. أيضا في هذه الآيات أن أهل النفاق ينفقون الشيء وهم كارهون، كرها عنهم، رغما عنهم، لولا أنه قد ألزموا به وإلا ما ينفقون. أما المسلم فينفق محبة ويرى أنه لو يملك أكثر من ذلك لأنفق أكثر منه، ويحب الإنفاق في سبيل الله. فإن الصدقة برهان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الصدقة برهان، برهان على صدق الإيمان. فإنه لا يتخلى عن المال ويتركه إلا من عنده إيمان صحيح، فهي برهان على صدق الإيمان. أيضا في هذه الآيات أن المال قد يكون عذابا على صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. فالله تعالى قد يعذب شخصا بالمال، يعذبه في جمعه، يجمعه بمشقة، يتعب، يسهر، يسافر، يحمل الهم والغم لأجل جمعه، ثم يتعب في حفظه وإمساكه وحرصه عليه وتحريزه، يخاف عليه الضياع، يخاف عليه التلف، يخاف من انهيار أمواله، وهكذا يعذبه بإنفاقه، يخرجه ونفسه متعلقة به، نفسه تابع لذلك المال، فصار إذن في حياته معذبا بماله. إذا الله تعالى قال لا تعجبك أموالهم، لا تنظر إليها نظر إعجاب، كما في الآية التي في سورة طه أيضا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. حتى النظر لا تنظر إلى الأموال بإعجاب وفتنة بها ومحبة لها. ليس معنى أنه يغض بصره عنها لا ينظر إليها إطلاقا، قد يرى شيئا من المال من بناء أو مركوب أو شيء من ذلك، لكن لا ينظر إليها نظر إعجاب وتعلق بها، هذا منهي عنه. أيضا في هذه الآيات أن المنافقين كما يعذبهم الله بأموالهم يعذبهم برؤية المؤمنين، رؤية المؤمنين ووجودهم في أوساطهم عذاب عليهم. ولذا إذا رأوا موضعا يصيرون إليه ويتركون المؤمنين فعلوا ذلك، يسرعون إليه، في نفوسهم شيء يريدون إخراجه وما استطاعوا، عندهم خوف فرق من المؤمنين، فيرون المؤمنين يتعذبون، يرون انتصار المؤمنين يعذبون بذلك، يرون علو المؤمنين وازديادهم يعذبون بذلك، فهم في عذاب في حياتهم. ولا تزال هذه الآيات أيضا في ذكر أهل النفاق. أخ يقول: مما يدل على ما رجح ابن القيم قوله في الآية ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وأن المكره وأن العذاب بمعنى الألم، والمكره يتألم في الشيء الذي أكره عليه. نعم، ألزموا بشيء فيتألمه في إخراجه، يخرجه ونفسه تابعة له، وهذا من العذاب الذي يعذب به. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.

ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي النوع العاشر من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، فما هو الأدلة التي فيها ذكر العندية؟ وعرفنا أن أدلة العندية تدل على علو الله عز وجل، كقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وعرفنا وجه دلالة أدلة العندية على علو الله عز وجل، وهو أن الله عز وجل إذا كان كما يقول أهل الأهواء في كل مكان فالكل عنده على حد سواء، وهكذا إذا قيل أنه لا داخل العالم ولا خارجه إلى آخر تلك العبارات، فلا فرق بين مخلوق ومخلوق من هذه الحيثية، فالكل سواء بالنسبة لله عز وجل. وكل هذا مما لا يستقيم، فكون الله عز وجل خص بعض المخلوقات بأنها عنده، هذا يدل على أن ذلك لها دون غيرها، فلا يستقيم حينئذ إلا أن تفسر بالعلو، تفسر بالعلو بالقرب من الله عز وجل العال على خلقه، فلا بد من إثبات علو الله عز وجل وإثبات أن الله عز وجل مباين لخلقه. وهناك من المخلوقات مخلوقات قريبة منه سبحانه وتعالى، فهي التي عنده، فلا يمكن تستقيم هذه الأدلة إلا إذا أثبتنا علو الله عز وجل على خلقه وأنه بائن من خلقه، وحينئذ من قرب منه فهو عنده. أما إذا لم نثبت العلو وقلنا الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، لا يستقيم مثل هذا الكلام. وهكذا إذا قلنا إن الله عز وجل في كل مكان، لا يستقيم مثل هذا الكلام، فلما خص بعض المخلوقات بأنها عنده دون بعض، فإنه على هذا المعنى الكل على حد سواء بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. فلهذا كانت أدلة العندية تدل على علو الله عز وجل. قال رحمه الله بعد ذلك: فصل. هذا وهادي عشرهن إشارة نحو العلو بأصبع وبنان لله جل جلاله لا غيره، إذ ذاك إشراك من الإنسان. ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم موقف الغفران نحو السماء بأصبع قد كرمت مستشهدا للواحد الرحمن. يا رب فاشهد أنني بلغتهم، ويشير نحوهم لقصد بياني، فغدا البنان مرفعا ومصوبا صلى عليك الله ذو الغفران. أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حق البلاغ الواجب الشكران. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الدليل الحادي عشر، أو إلى النوع الحادي عشر من الأنواع التي تدل على إثبات علو الله عز وجل، وهو إشارة النبي عليه الصلاة والسلام نحو العلو بإصبعه، وذلك في حجة الوداع وفي عرفات، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الطويل في حجة الوداع، فذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة، وكان مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: وأنتم تساءلون عني، فما أنتم قائلون؟ وأنتم تساءلون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه مستشهدا به، فقال: اللهم اشهد، وهو يشير إلى السماء، ثم ينكبها إلى الأرض، أي يصوبها إلى الناس، وهذا بما يدل على علو الله عز وجل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أشار إلى ربه، لم يشر إلى مخلوق من المخلوقات، فإن هذا شرك إن فعله النبي عليه الصلاة والسلام حاشا أن يشير إلى مخلوق ويقول اللهم اشهد، فإن مؤدى هذا القول أن ذلك المخلوق هو الله وهو ربه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما أشار إلى رب العالمين سبحانه. قال: هذا وحادي عشرهن إشارة نحو العلو بأصبع وبنان لله جل جلاله لا غيره، إذ ذاك إشراك من إنسان، إن أشار إلى غيره فهذا شرك بالله عز وجل، كما قلنا أن يشير إلى مخلوق ويقول اللهم فاشهد، فهذا شرك حاشاه عليه الصلاة والسلام منه، لله جل جلاله لا غيره، إذ ذاك إشراك من إنسان، ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم موقف الغفران. ومجمع الحج العظيم هو عرفة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وموقف الغفران يعني الله عز وجل يغفر لأهل الموقف، وليس هنالك نعم موقف أعظم من هذا الموقف، وهو موقف عرفة، ويغفر الله عز وجل لمن شاء من عباده، فإنه يدنو في ذلك اليوم من عباده ويباهي بهم الملائكة ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ قال: ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم موقف الغفران نحو السماء بأصبع قد كرمت، مستشهدا للواحد الرحمن وهو رب العالمين سبحانه: يا رب فاشهد أنني بلغتهم، ويشير نحوهم لقصد بياني، يشير إلى الناس فيرفع، فقال بإصبعه إلى السماء وينكبها إلى الناس كما قال جابر رضي الله عنه. قال: يا رب فاشهد أنني بلغتهم، ويشير نحوهم لقصد بياني، فغدا البنان مرفعا أي إلى الله عز وجل، ومصوبا لأنه فعل ذلك ثلاث مرات، فغدا البنان مرفعا ومصوبا، فحصل تكرار ذلك ثلاثا، يرفع إصبعه إلى السماء ويصوب بعد ذلك إصبعه إلى الناس. فغدا البنان مرفعا ومصوبا صلى عليك الله ذو الغفران. أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حق البلاغ الواجب الشكران. ولهذا يقول نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، كما في حديث جابر أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حق البلاغ الواجب الشكران. فهذا هو النوع الحادي عشر من الأنواع الدالة على علو الله عز وجل. قال رحمه الله بعد ذلك فصل: هذا وثاني عشرها وصف الظهور له كما قد جاء في القرآن، والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان. حقا رسول الله ذا تفسيره، ولقد رواه مسلم بضمان. فاقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت بلا برهان. والشيء حين يتم منه علوه فظهوره في غاية التبيان. أو ما ترى هذه السماء وعلوها وظهورها وكذلك القمران. والعكس أيضا ثابت فسكوله وخفاؤه إذ ذاك مصطحبان. فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة الظهور وذاك ذو تبيان. وانظر خفاء المركز الأدنى ووصف السفل فيه وكونه تحتان. وظهوره سبحانه بالذات مثل علوه فهما له صفتان. لا تجحدنهما جحود الجهم أوصاف الكمال تكون ذا بهتان. وظهوره مقتض لعلوه وعلوه لظهوره ببيان. وكذلك قد دخلت هناك الفاء للتسبيب مؤذنة بهذا الشان. فتأملا تفسير أعلم خلقه بصفاته من جاء بالقرآن، إذ قال أنت كذا فليس لضده أبدا إليك تطرق الإتيان. انتقل المؤلف رحمه الله إلى النوع الثاني عشر من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، وهي أدلة الظهور في قول الله عز وجل: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالظاهر اسم من أسماء الله عز وجل، وهو دال على علو الله، فلا يكون ظاهرا إلا إذا كان عاليا. وقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالعلو كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيح في حديث في ذكر النوم، وفيه أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فقال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فالظاهر بمعنى العالي. قال: هذا وثاني عشرها وصف الظهور له كما قد جاء في القرآن في آية الحديث. قال: والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان، أي كما قد قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صاحب البرهان صاحب الحجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان. حقا رسول الله ذا تفسيره، ولقد رواه مسلم بضمان. رواه مسلم في صحيح كما عرفنا من حديث أبي هريرة، ولمسلم قد ضمن أن ما في كتابه من قبيل الصحيح، وقد تلقى العلماء كتاب مسلم بالقبول وبينوا أن ما فيه صحيح إلا أحرف يسيرة اختلف العلماء فيها. قال: فاقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت لبرهان. اقبل تفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أعلم بمراد الله عز وجل. ودع سائر التفاسير التي قالها من قالها من الناس بغير برهان، كمن قال المراد بالظهور بمعنى ظهور الغلبة والقهر، فالله ظاهر بمعنى هو الغلاب وهو القاهر، كما تأولوا سائر أدلة العلو بعلو الغلبة والقهر، أو أن الله عز وجل ظاهر أي بآياته، فالآيات الدالة على وجوده سبحانه وتعالى من أظهر الآيات ومن أقوى البراهين، كل هذا من تحريف الكلم وصرف وتأويل معنى كلمة الظاهر على خلاف تأويل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا لا يقبل. والله سبحانه وتعالى قد قرن الظاهر بالباطن، وهذه قرينة تدل على ماذا؟ أن المراد بالظهور العلو. أي نعم. وكما عرفنا أن مما يعرف به معاني الكلمات النظر إلى سياق النصوص، والله سبحانه وتعالى قرن الأول بالآخر وقرن الظاهر بالباطن، فلما قرن الظاهر بالباطن دل على أن المراد بالظاهر العالي. فتأويل الظهور بظهور البراهين والأدلة أو بالغلبة والقهر تأويل لا يستقيم من وجهين. الوجه الأول أنه تأويل خلاف التأويل الذي تأوله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو القائل وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. والأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى قرن الظاهر بالباطن، فهذا يدل على أن المراد بالظهور العلو. قال فاقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت بلا برهان، والشيء حين يتم منه علوه فظهوره في غاية التبيان. والمعنى أن الظهور ملازم للعلو، الظهور ملازم للعلو، فالشيء كلما علا كلما ظهر، فالظهور ملازم للعلو، وعلى العكس كلما سفل كلما اختفى. فعندنا الشمس إلى ما اتجهت إلى المغيب وسفلت كلما اختفت، إلى أن إلى أن تزول عن المشاهدة فتخفى وتبقى لا تشاهد بعد مغيبها، وكلما ارتفعت كلما ظهرت، كلما ظهرت وبانت. فالظهور ملازم للعلو، فإذا تم الظهور فقد تم العلو، وإذا تم العلو فقد تم الظهور. قال والشيء حين يتم منه علوه فظهوره في غاية التبيان، كلما تم العلو كلما تم الظهور. قال أوما ترى هذه السماء وعلوها وظهورها وكذلك القمران. السماء في غاية الظهور لعلوها، والقمران الشمس والقمر في غاية الظهور أيضا لعلوهما، فلهذا لا تختفي الشمس عن أحد وتستتر عن أحد من الناظرين، من كان في جبل أو كان في واد، ومن قرب أو بعد، إذا كانت الشمس في وسط السماء فالجميع يشاهدون تلك الشمس ولا تختفي عن أحد. قد يختفي الشخص عنها كأن يغيب الشخص في بيته فيختفي عنها، أما هي فلا تختفي عن الناظرين إذا كانت في السماء طالعة، فمن أراد أن يشاهدها شاهدها. فالشيء إذا تم علوه فقد تم ظهوره. قال أو ما ترى هذه السماء وعلوها وظهورها وكذلك القمران، والعكس أيضا ثابت فسفوله وخفاؤه إذ ذاك مصاحبان. الخفاء مصاحب للسفول، والظهور مصاحب للعلو، فالشيء كلما سفل كلما خفي، وكلما تناهى في السفل تناهى في الخفاء، فالسفول مصاحب للخفاء والظهور مصاحب للعلو. قال والعكس أيضا ثابت، فسفوله وخفاؤه إذاك مصطحبان. فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة الظهور وذاك ذو تبيان. فانظر إلى علو المحيط كالأفلاك العالية وأعلى هذه المخلوقات العرش، فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة الظهور، نعم الأفلاك في غاية الظهور لعلوها، والشخص شاهد السماء ويرى أنها من أظهر المخلوقات، يشاهد الفلك، نعم يشاهد السماء الدنيا، أو يشاهد، نعم يشاهد السماء لعلوها. وكلما كان الشيء عال فهو في ظهور. قال فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة الظهور وذاك ذو تبيان. وانظر خفاء المركز الأدنى وصف السفل فيه وكونه تحتان. المركز الأدنى الذي هو وسط الأرض، أسفل موضع من الأرض، فوسط الأرض هو المركز، مركز الأرض فهو أسفل موضع، وذاك الموضع هو أخفى موضع لأنه أسفل موضع. وأما الأفلاك ومن نعم وهي نعم والسماء فإنها مشاهدة، وما فيها من الكواكب كالقمرين والنجوم فيها ظهور لعلوها، فما كان عاليا كان ظاهرا، وما كان متسفلا كان خفيا. فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة الظهور وذاك ذو تبيان. وانظر خفاء المركز الأدنى وصف السفل فيه وكونه تحتان. وظهوره سبحانه بالذات مثل علوه فهما له صفتان. فالظهور مثل العلو، فالله عز وجل هو العالي على خلقه وهو الظاهر، وهما متلازمان، العلو والظهور متلازمان وكل ثابت لله عز وجل. وظهور سبحانه بالذات مثل علوه فهما له صفتان. لا تجحدنهما جحود الجهم أوصاف الكمال تكون ذا بهتان، تكون ذا بهتان. وظهوره هو مقتضي لعلوه، وعلوه لظهوره ببيان، الكل مقتضي للآخر، فالعلو مقتضي لظهور الله عز وجل وأنه الظاهر، وظهور الله سبحانه وتعالى مقتضي لعلوه، فإنه كلما تم العلو كلما تم الظهور. قال وظهوره مقتضي لعلوه وعلوه لظهوره ببيانه. وكما قد دخلت هناك الفاء للتسبيب مؤذنة بهذا الشان. الفاء في الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت وأنت الباطن وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، والمعنى أن ظهوره سبب لفوقيته على كل شيء، أن ظهوره سبب لفوقيته على كل شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فكون الله عز وجل هو الظاهر فهذا سبب لفوقيته على كل شيء. ولهذا قال وهناك قد دخلت هناك الفاء للتسبيب مؤذنة بهذا الشان، أن الله عز وجل عال ليس فوقه شيء. فتأملا تفسير أعلم خلقه بصفاته من جاء بالقرآن إذ قال أنت كذا فليس لضده أبدا إليك تطرق الإتيان. إذ قال أنت كذا، قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء، ما في معنى آخر يمكن أن يتأول به أن تتأول به الآية بعد بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذ قال أنت كذا فليس لضده أبدا إليك تطبق الإتيان، فهو في غاية الإيضاح والبيان، وليس هنالك احتمال آخر لمعنى الظاهر، وقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام وبينه بيانا ليس فيه لبس. إذن هذا هو النوع الثاني عشر من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل. نكتفي بهذا وننتقل إلى أخلاق العلماء.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: الله وإن
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور.

0: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بالختام، وكان مما أخذناه الأمور التي يسقط بها وجوب الختان. كم هي أمور؟ 4: أن يولد مختونا، أو أن يكون ضعيف الجسد يخشى عليه إذا ختن أن يتلف، أو يكون كبيرا في السن كان يسلم بعد كبر سن يخشى عليه الهلاك، أو يكون ميتا فلا يجب ختان الميت. نواصل بقي بعض المسائل تتم لهذه المسألة، هي مسألة الختان. من هذه المسائل مسألة ختان النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا أو ختن كما يختن سائر الناس. هذه المسألة فيها 3 أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود في فصل خاص بذلك في ختان النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة 96 و200. القول الأول أنه ولد مختونا، والقول الثاني أن جبريل ختنه حين شق صدره، والقول الثالث أن جده عبد المطلب ختنه على عادة العرب في ختان أولادهم. وقد ذكر لكل قول من هذه الأقوال أدلته، فنذكر ما ذكره من الأدلة باختصار. ذكر حديثا عن ابن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا، مسرورا أي مقطوع السرة. قال: فأعجب ذلك جده عبد المطلب وقال: ليكونن لابني هذا شأن عظيم. رواه ابن عبد البر في التمهيد وهو حديث ضعيف، ضعفه ابن عبد البر. أيضا جاء من حديث ابن عمر قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا مختونا. خرج ابن عيم في أخبار أصبهان وابن عساكر ومن طريق محمد بن سليمان الباغندي وهو ضعيف ومدلس، وربما سرق الحديث، اتهم بسرقة الحديث، فالحديث إذن شديد الضعف. أيضا جاء من حديث أنس بن مالك أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كرامتي على الله أني ولدت مختونا ولم يرى سوءتي أحد. وفي إسناده سفيان ابن محمد المصيصي منكر الحديث. وجاء من طرق أخرى عن أنس فيها من هو متهم بالكذب. وجاء في طرق أخرى عن أنس مسلسل بالمجاهيل، فهو عن أنس من عدة طرق كلها شديدة الضعف.

وجاء هذا أيضا من حديث صفية بنت عبد المطلب أنها قالت أردت أن أعرف أذكر هو أم أنثى أي حين ولد، فرأيته مختونا وهي عمته. وهذا القول كما قال ابن القيم ليس له إسناد يعرف به. وقد نص جماعة من الأئمة أنه لم يصح في هذا الباب شيء، وكل ما ورد من الأحاديث ضعيف بل شديد الضعف. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ختنه جبريل حين شق صدره، إذا لا يصح فيه ذلك. وجاء فيه أثر عن أبي بكرة أن جبريل ختن النبي صلى الله عليه وسلم حين طهر قلبه، عن أبي بكرة رضي الله عنه وهو ضعيف أيضا. قال ابن القيم رحمه الله قال وحديث شق الملك قلبه صلى الله عليه وسلم قد روي من وجوه متعددة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها أن جبريل ختنه، قال إلا في هذا الحديث أي أثر أبي بكر وهو شاذ غريب. القول الثالث أن جده عبد المطلب ختنه كما يختن سائر الأولاد. جاء فيه أثر عن ابن عباس، خرج ابن عبد البر في التمهيد أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمدا. وهذا الحديث في إسناد محمد ابن أبي السري العسقلاني، ومحمد بن المتوكل ابن أبي السري، قال الحافظ الصدوق له أوهام كثيرة. وأيضا في إسناده عن عنث الوليد ابن مسلم وهو مدلس. فالأثر أيضا هذا لا يصح، ولكن هذا القول الصحيح، هذا القول الثالث هو الصحيح أنه ختنه أهله كما يختن سائر الأولاد، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقد ضعف كل ما ورد أنه ولد مختونا أو ختنه جبريل. كان من مقال شيخ الإسلام قال والصحيح أنه إنما ختن كما تختن الغلمان، ختنه جده عبد المطلب وعمل له دعوة جمع عليها قريشا. وقال ابن كثير في البداية والنهاية قال وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية مسألة في ذلك، أي في ختان النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرد هذه السياقات كلها وضعفها، أي أنه ولد مختونا، وجعل بعضها موضوعا. إذن فإذا كانت هذه الآثار والأحاديث لا تصح، فالأمر الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم هو ما يقع لسائر الأولاد. فما وقع لسائر الأولاد من قريش وقع له، ولم ينقل بإسناد صحيح في ذلك شيء، لأن هذا أمر معتاد لا يحتاج إلى نقله.
أيضا نبه الإمام ابن القيم رحمه الله هنا في تحفة المولود أن ولادة المولود مختونا ليس هذا فضيلة، وأنه قد ولد أناس كثير مختونين، وكانت العرب تعتقد في ذلك أنه ختنه القمر، وسبق أنه اعتقاد باطل. بل قد ذكر أبياتا أن بعض الشعراء كان يهجو من حصل له ذلك، حتى قيل قال: وقيل إن قيصر ملك الروم الذي ورد عليه امرؤ القيس ولد كذلك مختونا، ودخل عليه امرؤ القيس الحمام فرآه كذلك فقال يهجوه: إني حلفت يمينا غير كاذبة لأنت أقلف إلا ما جنى القمر، يعيره أنه لم يختتن وجعل ولادته كذلك نقصا. وهو ليس ذما مطلقا ولا مدحا مطلقا، هو حال من الأحوال. إذن فالحاصل في هذا أن كل ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا ضعيف، فيبقى الأمر على ما كان عليه سائر الأولاد. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة، وهي: هل يجوز أن يختن الإنسان نفسه إذا كان كبيرا؟ ذكر هذه المسألة أيضا ابن القيم في صفحة 31 و200، ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله عدة فتاوى أن ذلك جائز إذا قوي عليه. سئل أبو عبد الله عن الرجل يختن نفسه، قال: إن قوي. وقال في موضع آخر: قال: إن قوي عليه فهو حسن. وقول إن قوي يشمل القوة عليه بمعنى أن يكون عنده قوة يستطيع فعل ذلك، وأيضا عنده معرفة وخبرة لئلا يصيب نفسه بالضرر، لأنه لا يجوز أن يضر بنفسه. فإن قوي عليه وكان ذا معرفة بحيث لا يتسبب بالإضرار بنفسه، وأما إن كان يضر بنفسه فلا يجوز له ذلك. والختان أمر يسير، لكن قد يحصل له مضاعفات. في بعض الأحيان يحصل نزيف من الدم للولد المختون،

أيضا ختام هذه المسائل مسألة عبادات الأقلف، الأقلف الذي لم يختتن. يذكر العلماء حكم ذلك في عدة عبادات. أولا صح عن ابن عباس كما في الترجل للخلال، وهي له أكثر من إسناد، أنه قال الأقلف لا تحل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة ولا تجوز له شهادة، لا تحل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة ولا تجوز له شهادة. وجاء عن ابن عباس في بعض الطرق زيادة ولا حج له حتى يتطهر. وجاء بنحو ما جاء عن ابن عباس عن عكرمة

وكان الحسن البصري يخالف عكرمة، لأن الحسن كما سبق معنا يرى أن الختان مستحب ليس بواجب. على كل إن ذكر في هذه المسألة أو في هذا الأثر عدة مسائل: الصلاة والذبيحة والشهادة. أما الصلاة فهي مترتبة على الطهارة، يعني هل تصح طهارته أو لا. أما إن كان يستطيع تطهير ما تحت القلفة، لأنه إذا بال يتبقى يترسب شيء من البول تحت القلفة، تحت هذه الجلدة التي على الحشفة، فإذا أمكنه تطهيره فيجب عليه تطهيره ولا تصح طهارته إلا بذلك. هذا عند جمهور العلماء، إذا أمكنه تطهير ما تحت القلفة وليس عليه في ذلك حرج فإنه يجب تطهيرها عند جمهور أهل العلم. ولا تصح طهارته إلا بذلك. خالف في هذا الحنفية لأنهم لا يوجبون الاستنجاء أصلا، حتى في غير الأقلف يقولوا لا يجب الاستنجاء، فهم يخالفون في هذا، وقول للمالكية فيه. أما إذا لم يمكن تطهير ما تحت القلفة ويشق عليه ذلك، يحصل له في حرج، فقد نقل في هذا اتفاق الفقهاء على أنه لا حرج عليه في ذلك، أي مع وجوب الختان عليه، ليس معنى أنه يتساهل به ويتركه. والصلاة مبنية على الطهارة، فإذا صحت الطهارة صحت الصلاة، وإذا لم تصح الطهارة لم تصح الصلاة. بعض السلف قال كره له الإمامة، كره أن يكون إماما حتى ولو صحت الطهارة، يقول لا يكون إماما،

وهذا مبني على قول بعض الفقهاء أن ناقص الطهارة لا يكون إماما. بعضهم يقول صاحب سلس البول أيضا لا يكون إماما، بعضهم يقول الذي يتيمم لا يكون إماما بالمتوضئين، وهذا كله لا يلزم، فلو صلى إماما لصحت. وعند العلماء قاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته، كل من صحت صلاته تصح إمامته. فإذا قلنا بصحة صلاته في نفسه من حيث أن الطهارة صحيحة فتصح إمامته. المسألة الثانية ذبيحة الأقلف. جمهور العلماء على جواز ذبيحته وحلها، هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وإما استدلوا به قول الله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال وطعامهم ذبائحهم. وأهل الكتاب منهم النصارى وهم لا يختتنون، فأحل الله تعالى ذبائحهم. فالمسلم الذي لا يختتن ذبيحته تحل كذلك.

0: وهناك قول آخر أنه لا يجوز ذبيحة الأقلف، وهذا قول ابن عباس وعكرمة، وهو رواية عن الإمام أحمد. مع أن الإمام أحمد له رواية بالتفصيل، يعني لا يقول بهذا القول مطلقا، يقول هذا في من ولد بين أبوين مسلمين، فإنه سئل عن ذبيحة الأقلف وذكر له أثر ابن عباس لا تؤكل ذبيحته، قال ذاك عندي إذا كان يولد بين أبوين مسلمين فلا يختتن. فأما الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه الختان فله عندي رخصة. وفي موضع آخر سئل عن ذبيحة الأقلف فقال يروى عن إبراهيم أي النخعي والحسن وغيرهما أنهم كانوا لا يرون بها بأسا. إلا شيء يروى عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كريهه، قال وهذا يشتد على الناس، فلو أن رجلا أسلم وهو كبير فخافوا عليه الختان أفلا تؤكل ذبيحته؟ وعلى كل قول الجمهور هو الصحيح أنها تحل ويجوز أكلها. مثل الذبيحة الحج، الخلاف فيه كالخلاف في الذبيحة، الجمهور يقولون يجزئه وحجه صحيح معتبر. وينبغي أن يقال في هذا في المواطن التي تشترط فيها الطهارة في الحج كالصلاة كما سبق في الطهارة، وأنه إن أمكنه التطهير فلا بد منه. أيضا من مسائله الشهادة، شهادة الأقلف هل تقبل؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنها تقبل شهادته إذا كان عدلا ولم يترك الختان رغبة عن السنة، قالوا فما دام عدلا الشهادة مقبولة، وتركه للختان، الختان عند هؤلاء هو قول أبي حنيفة هذا وروي عن مالك، عندهم الختان سنة رواية عن مالك، فلذا يقول لا يؤثر في الشهادة، تقبل الشهادة معه، إلا إذا ترك الختان رغبة عن السنة كراهة لها وعدم إرادة لها، قالوا فهذا فسق يقدح فيه فلا تحل شهادته. أو لا تقبل شهادته. نعم. القول الثاني قالوا لا تقبل شهادته، وهذا قول مالك، قول للإمام مالك، وعنه رواية بالقول الأول وعنه رواية بالقول الثاني، وهذا هو الموافق لمذهب الشافعي وأحمد. وهذا الذي صح عن ابن عباس. لأن الختان واجب، وترك الواجب يوجب الفسق، والفاسق مردود الشهادة، فمن شروط الشهادة أن يكون عدلا. قال والختان هو شعار المسلمين من ملة إبراهيم، أحد خصال الفطرة، فلا تقبل شهادة الأقلف. وعلى هذا المعنى بني قول عبد الله بن عباس أن الأقلف لا تقبل شهادته، لأن ترك الختان ترك اللي واجب وترك الواجب يوجب الفسق، ومن شروط الشاهد أن يكون عدلا، فالفاسق لا تقبل شهادته، وهذا القول الثاني هو الصحيح. على التفصيل المعروف في شهادة الفاسق، إذا لم يوجد عدل تقبل شهادة، إذا لم يكن فسقه راجعا إلى الكذب والتزوير. إذن هذه بعض المسائل المتعلقة بعبادات تتعلق بالأقلف، وبهذا يكون تمت مسائل هذا الباب، وننتقل إن شاء الله إلى الباب الذي يليه، والذي ليس مختونا كما سبق يجب عليه أن يبادر إلى الختان. والختان أمر سهل، ليس بالأمر العسير، الأمر سهل فيه. بعض الناس كما سمعنا وعلمنا بعض إخواننا يتردد في الدخول في الإسلام لأجل الختان، يكون كافرا نصرانيا أو ملحدا ليس مختونا، فيتردد في الدخول في الإسلام خوفا من الختان، ويسأل كيف، هل في الشريعة رخصة في الختان؟ فالختان أمر سهل. أخ يقول ذكر ابن القيم فائدة في تحفة المدود، قال الفطرة فطرتان، فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره، وفطرة عملية وهي هذه الخصال، خصال الفطرة، وآكدها الختان، آكد خصال الفطرة الختان. قال فالأولى تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية تطهر البدن. نعم، خصال الفطرة كلها تدور على معنى الطهارة والنظافة والبعد عن الهيئة القبيحة والحصول على الهيئة الحسنة. دين الإسلام كامل شامل. أخ يقول الختان للنساء يقول بعض الناس فيه مفسدة، أنه يضعف شهوة المرأة، هذا إذا أنهك في الختان كما جاء في بعض الأحاديث التي فيها ضعف، أشمي ولا تنهكي أو ولا تنهكي، أي لا تقطعي قطعا كثيرا. فإذا أزيلت تلك التي تقطع كعرف الديك قطعا نهائيا، نعم تضعفها وربما تذهب بها، كما نبه عليه ابن القيم في مقرنا، قال إن الختان يعدل الشهوة التي إذا زادت ألحقت الإنسان بالحيوانات، وإذا ذهبت ألحقته بالجمادات، ولكن بين ذلك، فلا يجوز أن يقدم على ذلك إلا من عنده خبرة فيه. وللفائدة، لم أرى أحدا من أهل العلم المعتبرين لا من المتقدمين ولا من المتأخرين كره الختان للمرأة. وأكثر ما أشيعت الشبهات حول هذا هي من أناس متأثرين بالغرب يعادون أحكام الإسلام. وأما كلام أهل العلم سلفا وخلفا فكلهم يصرحون إما بالاستحباب والشرعية أو بالجواز، ونقل الإجماع على ذلك ابن القيم كما قرأنا، وهكذا ابن حزم نقل الإجماع، ابن القيم نقل الإجماع على الاستحباب، وابن حزم نقل الإجماع على إباحته. فالحملة التي على ختان الإناث هو حملة من مدفوعة من الغرب، ولكن كما سبق لا يكون هذا فيه جناية، يحتاج إلى من عنده خبرة بذلك. أخ يقول ولدي عنده مرض، هل يجب عليه أن يختتن؟ لا كان المرض يضعف بمعنى يشق عليه الختان وقد يهلكه يتلفه فليس عليه ختان هذا. وأخن يقول هل يجوز للرجل ختان البنت الصغيرة؟ هو من المداوة، وتعرف المداوة يجوز للرجل أن يداوي حتى المرأة، فإذا لم توجد امرأة فيجوز للرجل أن يتولى ختان البنت المولودة. ويقول بعض الأولاد يولد مختونا فهل يشرع إمرار المنسى على موضع الختان؟ سبق معنا هذا في درس البارحة، وأن هذا كما قال ابن القيم مكروه، لا تأتي الشريعة بمثله، وهذا من العبث، فإنما تمر الموسى لقطع هذه الجلدة، فكونه يستحب أو يأتي من يستحب إمرار الموسى على من ولد مختونا فهذا من التكلف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخبر الله سبحانه أن هذه الدار دار الدنيا دار ابتلاء، فلا يظن المؤمن أنه يكون فيها على الإيمان وعلى الخير العظيم دون ابتلاء، بل لا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده حتى يتبين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، ابتلي الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يبتلي الله تعالى العباد حتى يتميز الخبيث من الطيب. وقال الله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذه الحياة، الحياة الدنيا دار ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالدنيا دار ابتلاء، ولا بد أن يبتلى فيها المؤمن، وكل واحد يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. ومن أشد البلاء الذي يبتلي ربنا سبحانه وتعالى به العباد أن يبلو بعضهم ببعض وأن يسلط بعضهم على بعض، فابتلى الله تعالى المسلمين بالكافرين والمنافقين الذين لا يفتؤون عن أذيتهم وعداوتهم ومحاولة الإضرار بهم، ولو شاء الله لكف بأسهم ولدفع شرهم، ولكن يبتلي العباد كما قال الله سبحانه: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يختبر بعضكم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. ومن أشد البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأزمان في كثير من بلاد العالم فتنة الرفض الاثني عشري الذي يريد تغيير دين المسلمين، والذي يريد أن تكون الجزيرة العربية وبلاد الإسلام على عقيدة الرافضة الإمامية الاثني عشرية، فلم يقر للمسلمين منهم قرار. كلما استقر بلد من بلدان المسلمين وكلما هدأت أوضاعه أثاروا فيه الفتن وأثاروا فيه الشرور، فدمروا بلاد الشام ودمروا بلاد العراق ودمروا كثيرا من بلاد اليمن، وهم ساعون في تدمير بلاد الجزيرة التي هي مهبط الوحي ومنها شعشع نور الإيمان. بلاء ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذه الفرقة المنافقة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر، فإن أصل هذه الفرقة ومؤسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر دين الإسلام وأبطن اليهودية، ولذا كثير من أصول الرافضة الاثني عشرية موافقة لديانة اليهود، وقد قرر هذا أهل العلم وبينوا أوجه الشبه بين الرافضة وبين اليهود في سائر عقائدهم وما ينتحلونه. فهذا بلاء، والدنيا دار بلاء لا يطيب فيها العيش لمؤمن، المؤمن لا يطيب له العيش إلا في الآخرة. وإلا فانظر، كلما هدأ المسلمون كلما استقرت أوضاعهم شيئا ما، سواء في دينهم أو دنياهم أو في أمنهم واستقرارهم، عاودهم هذه الفرقة المنافقة لأجل زعزعة أمنهم ولأجل إشغالهم عن دينهم، بل لأجل تغيير دينهم الذي هم عليه. فلا بد من الصبر، ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهودا متوحدة، جهودا متفقة حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقدا وغيظا على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا العدو صار قتاله في هذا الزمان من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لمن تأمل في الحال وفي الواقع الذي هو فيه ليرى أن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله هو التصدي لهذا العدو، سواء بيده أو بلسانه أو بماله أو بقلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكله جهاد، جهاد بالمال أو جهاد باللسان أو جهاد باليد، ولا يقوم الجهاد إلا بهذه كلها، ولا يقوم الجهاد إلا إذا اجتمعت جهاد اليد وجهاد اللسان وجهاد المال، وبذلك يكتب الله النصر. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح. فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته، وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن. أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك، داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين. أحرقوا مئات المصاحف، بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم، وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال. كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال. وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده، ويدفنها، ثم يقول هذه عائشة: أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال: ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض، فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. أيضا نحن مبغى علينا، بغوا علينا إلى بلداننا، إلى بيوتنا، إلى أهالينا، وقد أمر الله جل وعلا بقتال الباغي ولو كان مؤمنا، فقال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنون جميعا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا لو كانت مؤمنة، كيف إذا كانت على الشرك؟ كيف إذا كانت هذه الطائفة على النفاق، على الرفض والزندقة؟ والعياذ بالله. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم، وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا. وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام، لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. قتل الكفار لأقتلنهم قتل المشركين، ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض، الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة، لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم، أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس فيها عقيدة الرافضة، والمسجد

0: وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين، ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين. فصنفان من الناس: بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة، وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياته ولو أعطاهم كل ماله. قال الإمام الشوكاني الذي عرفهم والذي كان يعيش في صنعاء في أوساطهم، قال: ووالله ما رأيت رافضيا يخلص المودة لغير رافضي ولو بذل له كل ما يملكه، ولو كان له بمنزلة الخول، أي بمنزلة الخادم، ولو تودد إليه بكل ممكن فلن يخلص له المودة. فلا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير الرفض، وإنما ما يظهر له من المحبة أو السكوت عنه إنما هو تقية، تزول هذه التقية بمجرد إمكان الفرصة. انظر إلى حال الرئيس السابق للبلاد، سلمهم بلد، سلمهم بلدا بكل مقوماته، ببنوكه وجيوشه ووزاراته وكل ما فيه من قوة، سلمهم إياه ومكنهم منه ومدد لهم في البلاد بما كان له من النفوذ والكلمة المسموعة عند كثير من الناس، وفي الأخير قتلوه أمام مرأى ومسمع، لأنه ليس على دين الرفض، ليس على عقيدة الرافضة. فوالله لو تملق لهم المنافقون بكل ما يمكن أنهم لن يرضوا عنهم، وأن مآلهم هو مآل من سبقهم ممن مالأهم وعاونهم وصار معهم ثم تخلصوا منه بأبشع الصور وأشد أنواع القتل. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا مما ينبغي الحذر منه، الحذر من المرجفين، من الذين يشيعون القلق بين المسلمين، فهذا شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في أوساطكم بالفتنة وفيكم سماعون لهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته،
0: يستعدون لذلك ويتأهبون له، والله تعالى ناصرهم والله تعالى مؤيدهم. فالنصر من الله جل وعلا، فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام.

0: سلام. اللهم بك أقاتل، وبك أحاول، وبك أصول، وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. احذروا، احذروا من المروجين ومن المخذلين الذين يريدون هزيمة النفوس، فإن النفوس إذا هزمت هزمت الأجساد. إن النفوس إذا ضعفت ضعفت القوى. إن النفوس إذا تزعزعت حصل الخور والوهن. والمؤمن ليس كذلك. قال الله سبحانه: ولا تهنوا، لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا ولا تضعفوا، فالله جل وعلا معكم والله ناصركم وأنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، أنتم ترجون الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم وبلدانكم وأعراضكم وأموالكم، وهم يخدمون أعداء الإسلام، وهم ينافقون الكافرين. فلا تهنوا ولا يحصل لكم ضعف، وتوكلوا على الله جل وعلا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال أهل النفاق، قال أهل الإرجاف، قال أهل القلقلة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، زادهم ثباتا، زادهم قوة، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذين توكلوا عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء ولا أصابهم سوء بفضل الله جل وعلا. محاصرين كانوا في يوم الأحزاب، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عددهم قليل، جاءهم المشركون واليهود من شتى بقاع الجزيرة. قال الله في بيان الموقف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ومع ذلك كتب الله النصر، ولم يصب المسلمين أي شر. كتب الله النصر للمسلمين رغم تلك المؤامرة كلها. فالله جل وعلا معنا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فالمؤمنون هم جند الله، وهم المنصورون، وهم الغالبون بإذن الله جل وعلا. فلا وهن، ولا يؤثر فينا الإعلام ولا الإرجاف، ولا نلتفت إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا نصره. اللهم ثبِّت أقدامنا واربِط على قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بك نصول، وبك نقاتل، وبك نحاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل هذه المرة نهايتهم وكسرتهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن وراءهم عبرة وآية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: نحن ما لمنع التاريخ يا أخي. نعم.
3: الله جعلكم دخلا للإسلام والمسلمين.
2: نعم.
3: ما حكم دخول المصحف في الحمام، وهل يقاس عليه الأشرطة الإسلامية القرآن الكريم؟
2: نعم، دخول المصحف إلى المحاف والأماكن القذرة صرح العلماء بأنه حرام، لأن ذلك ينافي احترام كلام الله سبحانه وتعالى، إلا إذا خاف أن يسرق لو وضعه خارج المحاط أو خاف أن ينساه فلا حرج. وأما الأشرطة فليست كالمصحف، لأن الأشرطة ما فيها كتابة، قالت ما هنالك إن نبرات في الشريط إذا مرت بالجهاز المعين ظهر الصوت، فهذه يدخل بها ولا أشكال في جوازها. هو ما دمنا قلنا يا أخوان، أترى المجالس بالأمان، ما دمنا قلنا اللي في البلد لا ما ليس له حق، أي سائل يواجهني ويسأل.
4: عنده 500 ريال سعودي ومضى عليها الحول، فهل فيها زكاة؟ وما هو مقدار النصاب في هذه العملة؟
2: طيب، 500 ريال ورق ولا فضة؟
4: ورق.
2: ورق، ننظر هل تساوي 65 ريال فضة أو لا؟ إذا كانت تساوي هذا فهي نصاب فهي الزكاة، وإن كانت لا تساوي فهي دون النصاب فليس فيها زكاة. يعني مثلا لو قلنا 56 ريال فضة، الريال بعشر ورقات، كم يكون النصاب؟ صار 560، إذن 500 ما فيها زكاة. فأنت اسأل أهل المصارف، قلوا ماذا يسوى الريال الفضة، وعلى هذا الأساس ينبني هل بلغ النصاب أو لا. عرفت الآن؟ اسأل 500 ريال ورق، اسأل الصيارف قل كم يسوى من الفضة، إذا قالوا يسوى 56 ففيه الزكاة، إذا قالوا لا يسوى إلا 50 فليس فيه زكاة. نعم تفضل.
5: يلاحظ والله الحمد لله من الأخيرة ازدياد عدد الصخرة وانتشار في هذا البلاد لله الحمد، ولكن نلاحظ أن كثيرا من الشاب الذي يلتزم يصل إلى حد معين من الالتزام ثم يثبت عليه ويكون مقدار ضعيف وهش من الالتزام، وانتشار هذه الظاهرة أصبح يعني هناك غثائية في الالتزام.
2: أصبحت إيش؟
5: يعني غثائية في الالتزام، يعني كثرة أعداد بدون نتاج المطلوب. فما رأيكم الأسباب يعني التي أدت إلى ذلك والعلاج؟ يعني هذا
2: الواقع أن الصحوة والله الحمد انتشرت في هذه البلاد وفي غيرها، لكن تعرف أن الصحوة يصحبها اندفاع قوي توجبه العاطفة الدينية، ثم يندفع الإنسان إلى أن يصل إلى القمة ثم يرجع، والأمور تحتاج إلى تمهل، لأن الاندفاع الشديد كجر الحبل بقوة يوجب أن ينبتر، لكن بالتأني والتروي يستقيم الإنسان. فالصحوة هذه في الحقيقة تحتاج إلى قيادة رشيدة، قيادة عندها علم بشريعة الله، وقيادة عندها حكمة في معالجة الأوضاع والتوجيه السليم. وبالإمكان أن يرجع الشباب في كل بلد إلى من تتوفر فيه هذه الشروط: العلم بالشرع والرشد في التصرف والحكمة، فإذا حصل هذا كان طيبا. ثم أيضا لو أن رؤساء الشباب في كل بلد فيه الصحوة يكون لهم اجتماع وتدارس في الأمور، إما في مكة عن طريق أخذ العمرة، وإما في المدينة، وإما في أي بلد شاء، ولكن أسهل شيء وأحسن شيء في مكة والمدينة، لأجل أن يتدارسوا أحوال الشباب ويوجهوهم التوجيه السليم حتى لا يتفرقوا من هنا وهناك.
6: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد

0: هكذا تقول، ما تقول فعلت كذا وكذا وعصيت الله، اتق الله. وإن كان هذا حق، إن كان هذا حقا ولا مانع أن يقول الإنسان لأتق الناس اتق الله. فها هو الرب عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله في أول السورة، وفي أثناء السورة قال واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. لكن لكل مقام مقال. فإذا رأيت مثلا من شيخك معصية فعلها ابنك الذي وبخته وضربته، لا يمكن أن تعامل شيخك بمثل هذه المعاملة، تعامله باللطف واللين الذي يحصل به المقصود، فلا بد من هذا. كذلك أيضا ما أشرت إليه أنه ينبغي أن يتخذ الشباب في كل بلد شخصا يقتدون به ويستقون مناهجهم منه، يكون هذا الشخص على جانب كبير من العلم ومن الرشد في التصرف. وثالثا أن هؤلاء الذين اختيروا لقيادة الشباب يكون لديهم اجتماعات للبحث والنظر في أمر الشباب حتى يصلحوا ما يعوج منهم، لأن بعض الشباب يكون عنده عاطفة قوية جدا حتى لو كان أمامه باب لكسره، وحتى أنه ربما يأتي إلى شخص يسأل عن مسألة وإذا افته بغير ما يشتهي قال خلاص أنت مبتدع أنت لا تعرف، ثم يهجر. ما هو صحيح هذا. الواجب أن الشاب يكون عنده أدب، وإذا أفتي بغير ما يراه يناقش والحمد لله. والواجب أيضا على العلماء الذين يفتون الشباب، الواجب عليهم أن يقدروا ظرف الشاب وأن يخاطبوه بما يجذب محبته إليهم، وأن يبينوا له بالهدوء. والشاب الذي عنده صحوة دينية يكفيه أن تقول له قال الله قال رسوله، والشاب الذي دون ذلك يحتاج مع قول الله ورسوله إلى دليل آخر من العقل، دليل من العقل. حتى بعض الناس الآن من الشباب لا يستدل بالقرآن والسنة، يستدل بالعقل، وإن كان هذا خطأ لا شك فيه، لكني أقول إنه لابد أن تطعم الأدلة الشرعية مع ناقص الإيمان بإيش؟ بدليل من العقل ليقتنع. ولهذا تجدون القرآن مملوءا من الأدلة العقلية، لأنه يخاطب قوما ليس عندهم من الدين ما يحملهم على قبول الحق من الكتاب والسنة. ولكن إذا كان عند الإنسان دين كفاهما بالكتاب والسنة. قالت امرأة لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الحائض لا تصوم ولا تصلي صح، ولكن يجب عليها أن تقضي الصوم ولا يجب أن تقضي الصلاة. تقول ما باله، ليش؟ وش الفرق؟ كلها فريضة، كلها من أركان الإسلام. ماذا قالت عائشة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. استدلت لها بإيش؟ بالشرع. خلاص نؤمر بهذا ولا نؤمر بهذا، وما دمنا لم نؤمر به فالذمة بريئة. انتبه. لكن هل هذا يكفي من كان ناقص الإيمان؟ لا، شوف الدليل عقلي. العلماء قالوا في تعليل ذلك عقليا الصوم لا يتكرر في السنة مرة، والصلاة تتكرر من حين ما تطهر المرأة وهي شارعة في الصلاة، فهذا يعوض هذا، فلا تقضى الصلاة والصوم يقضى، وهذا تعليل واضح. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الضابط الشرعي في نظركم في الهجر الرجل لزوجته أكثر من 6 أشهر علما أنها مقيمة معه في البيت؟
0: نعم. هجر في الكلام ولا في الفراش؟ نعم. أما في الكلام فلا يجوز لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق 3 أيام مهما كان، زوجة أو قريب أو صاحب أو رجل شارع لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام أبدا، حتى وإن كان صاحب معصية لا يجوز أن يهجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يهجر، أو قال لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لكن إذا كان صاحب المعصية نصحته ولم ينتصح وكان في هجره فائدة بحيث يتوب كان هجره واجبا. فالهجر إذن دواء، متى كان مفيدا فليتقدم إليه، وما لم يكن مفيدا فلا. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع فالجواب بلى ولا طيب؟ الجواب بلى، هجرهم. لكن هل أفاد هجرهم؟ نعم أفاد فائدة عظيمة. قال الله تبارك وتعالى وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، كل هذه تدل على أن الرجال تأثروا ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. فالحاصل أن الهجر في الكلام كما سمعت هجر المرأة في فراشها، بينه الله عز وجل في القرآن أكبر بيان، فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المغاجع، ما قال في الكلام، واضربوهن فإن أطعنكم وقمن بما يجب فلا تبغوا عليهن سبيلا. وإذا كنتم أعلى منهن درجة فاذكروا علو الله، فلا تبغوا عليهن سبيلا. أكمل الآية إن الله كان عليا كبيرا. فهذا هو الطريق، فلا يحل له أن يهجر في الفراش 6 أشهر ولا 4 أشهر ولا أقل من ذلك، إلا إذا بدر منها نشوز لم تتب إلا بذلك. نعم.
1: هل عائق من عوائق الاستقامة؟ ثم كيف نوجه الشخص العاطفي للاستفادة من عاطفته القوية فيما يفعل؟
0: نعم، العاطفة لا شك لا بد لكل شيء من عاطفة، يعني لو ماتت العاطفة ما صار الإنسان. العاطفة تحمل الإنسان على التقدم فلا بد منها، لكن تحتاج إلى ضبط وميزان، إلى ضبط وميزان. فمثلا إذا كان الإنسان مثل ما رضي عن المجتمع، ما رضي عن الحكام مثلا، وعنده انفعالات كبيرة، نقول اصبر، أنت عندك هذه الغيرة، عندك هذه العاطفة، حبا للانتقام أو حبا لإقامة الشريعة، إن كان حبا للانتقام فهو هالك، وإن كان حبا لإقامة الشريعة قلنا تعالى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. انظر إلى هذه القرون 3 المفضلة كيف تعامل الحكام، مع أن في حكامها في ذلك الوقت من بعد الخلفاء الراشدين ما ينكر، ومع ذلك كانوا يعاملون الولاة بما يقتضي السمع والطاعة كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أن الرسول أخبر بأن الولاة الذين أو الخلفاء والأمراء الذين يؤخرون صلاة وقتها أن نقوم نحن بما أوجب الله علينا ونصلي الصلاة في وقتها ونتركهم، لكن إذا أدركنا الصلاة معهم صلينا، أما نحن نصلي في الوقت، هم إذا أخروا وأدركنا الصلاة معهم صلينا وكانت لنا نافلة. فنبين له، نبين معاملة الإمام أحمد رحمه الله للمأمون وغير المأمون ممن ابتلوه وآذوه. ننظر إلى شيخ الإسلام أوذي أو آذوه الحكام وامضوا كتاباتي إليهم تلطفوا معهم بين هذا هدي السلف. وهنا في ظني إذا كانت عاطفته لله عز وجل سوف إيش تهدأ، أما إذا كان لحب الانتقام فهذا هالك بلا شك. نعم.
2: بسم الله، صلى الله وسلم على رسول الله. فضيلة الشيخ غفر الله لك، ما رأيك يا شيخ في رفع السبابة في الدعاء الذي يقال في الجلسة التي بين السجدتين في الصلاة؟
0: نعم، الذي أرى أنه سنة، الذي أرى أنه سنة، ولي في ذلك سلف، منها حديث وائل بن حجر في مسند الإمام أحمد الذي قال عنه الساعات إن سنده جيد، وقال عنه الأرناوط في زاد المعاد إنه صحيح، وفيه التصريح بأن وضع اليد اليمنى بين السجدتين كوضعها في التشهد سواء بسواء. ولي سلف آخر، ومعلوم أن السلف الأول قدوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ابن القيم في زاد المعاد، فقد صرح بذلك أن وضع اليدين بين السجدتين كوضعهما في التشهدين. ولي مستند أيضا، وهو أن يقال إيتوا بحديث أو بحرف من حديث يدل على أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ كما تبسط اليسرى، لن تجدوا إلى ذلك سبيلا، يعني ما في ولا حرف واحد في الحديث يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبسط يده اليمنى على فخذه. أما اليسرى فالسنة في هذا صريحة أنها تبسط على الفخذ أو تلقم الركبة، كل ذلك جائز وهما صفتان، لكن يبقى النظر متى نشير بها، متى نشير بها، هل نخليها دائما هكذا هكذا يعني أم ماذا؟ الذي فهمت من السنة أنه يشار بها عند الدعاء، يحركها الإنسان إلى فوق كلما دعا. والمناسبة في ذلك أن الدعاء موجه إلى من؟ إلى الله عز وجل، والإشارة إلى العلو إشارة إلى الله عز وجل. هذا ما تبين لي في هذه المسألة. نعم.
3: ما هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلقت آدم على صورته، وقول النبي
0: إن الله خلق؟
3: نعم،
0: إن الله خلق آدم على صورته.
3: إن الله خلق آدم على صورته. وفي حديث آخر وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن.
0: هذا سؤالان يا أخي، والقاعدة أن لا نقبل إلا سؤال واحد. الرجل الثلاث تقبلون الثلاثة؟ طيب، أما الأول بارك الله فيك، إن الله خلق آدم على صورته، فقد قيل في أقوال لا تقبل مثل إن الله خلق آدم على صورة آدم، وجعل الضمير عائدا إلى آدم، لأنه يبقى هذا الحديث لا فائدة منه إذا كان المعنى إن الله خلق آدم على صورة آدم، وش الفائدة؟ نقول الله خلق غير آدم على صورته أيضا، أليس كذلك؟ لكن الصحيح المتعين أن الضمير في صورته يعود إلى الله عز وجل، ولكن هل يلزم من كونه على صورة آدم هل يلزم من كون الله خلق آدم على صورته أن يكون مماثلا لله؟ لا، أولا لأن الله قال ليس كمثله شيء، فنحن نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء، ونؤمن بأن الله خلق آدم على صورته، لأنها الأول قول الله والثاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكله يجب علينا الإيمان به والتصديق. فإذا قال قائل كيف يتصور أن يكون الشيء على صورة الشيء وليس مماثلا له، وهذا هو الذي يرد على النفس، نقول أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وهل يلزم من كون هذه الزمرة على صورة القمر أن تكون مثل القمر؟ نعم لا. إذن لا يلزم من كون الله خلق آدم على صورة أن يكون مماثلا لله عز وجل. هذا وجه، وهو وجه ظاهر وليس فيه تأويل ولا خروج عن ظاهر اللفظ. والقول الثاني أن الضمير في صورة يعود على الله، لكن هذا من باب إضافة الشيء إلى الله على وجه التكريم والتشريف، مثل ناقة الله، فقال لهم رسول الله ناقة الله، هل لله ناقة يركبها مثلا؟ حاشا وكلا. لكن أضاف الله الناقة إليه، أضاف الرسول الناقة إلى الله من باب إيش؟ التشريف. كذلك قال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، مساجد الناس صلون فيها، فهل الله عز وجل يكون في هذه المساجد؟ لا، كلا، الله تعالى في السماء على عرش. لكن أضاف الله المساجد إليه لأنها محل عبادته وأهل للتشريف والتكريم. طيب، روح آدم، الله سبحانه وتعالى قال للملائكة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. روح آدم هل هي روح الله؟ نعم لا أبدا. روح آدم روح مخلوقة خلقها الله، لكن أضافها الله إليه على سبيل التشريف. فقوله على صورته يعني على الصورة التي صورها الله عز وجل وأضاف إليه على سبيل التشريف. فإذا قال قائل وصورة غير الآدمي أليس الله الذي صورها؟ قلنا بلى، الله الذي صورها، لكن لا تستحق أن تضاف إلى الله. أشرف ما خلق الله من؟ بنو آدم. قال الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان إيش؟ في أحسن تقويم. ما في أحد أحسن من خلقة الآدم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن تكون صورة الآدمي ليست كصورة غير من البشر، فلهذا استحقت أن تضاف إلى الرب عز وجل تشريفا وتكريما. فصار معنى الحديث إيش؟ له معنى. المعنى الأول إجراؤه على ظاهره، وأن نقول لا يلزم من كون الله خلق آدم على صورة أن يكون مماثلا لله، هذا واحد. الوجه الثاني أن يقال على صورته، أي على أن الله خلق آدم على الصورة التي اختارها وأضاف إليه على سبيل التشريف، ولهذا قال لا يقبح الوجه ولا يضرب حتى فتتغير هذه الصورة التي خلقها الله عز وجل. أما السؤال الثاني الذي جاء اختلاسا ونحن نوافق على الإجابة عليه لما فيه من الفائدة، فهو قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. إن الله عز وجل لا يحب أن يفعل شيئا يكرهه عبده المؤمن، بل قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد إيش؟ آذنته بالحرب. أي إنسان يعادي ولي من الله، ولي من أولياء الله، وأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإنه يكون معلنا للحرب على الله عز وجل. فلا يحب الله عز وجل أن يفعل ما يكرهه عبده المؤمن، فيتردد لا للشك في كون هذا مصلحة أو غير مصلحة، ليس عن جهل، لكن يتردد من جهة ما يتعلق بالعبد، هل يفعله وهو يكره العبد أو لا يفعله. وبهذا نعرف أن التردد نوعان، تردد للشك في النتيجة فهذا إيش؟ منزه عنه الله عز وجل، ينزه الله عنه لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، هذا يقع مني أنا ومن فلان وفلان، نتردد في شيء لأننا نجهل النتيجة ولهذا نستخير الله. والثاني تردد لما يتعلق بالغيب مع العلم بالنتيجة، فهذا إيش يوصف الله به ولا لا يوصف الله به، وليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه. عرفت؟ طيب ما فيه بالدور يا أخي. يلا يا يعني جماعة عند السؤال تفضل.
4: إذا جامع الرجل زوجته بعد انقطاع مدة الحيض بفترة بسيطة، مثال انقطع الحيض فترة الصباح وجمعها في الظهر، وبعد انتهاء الجماع خرج مع الذكر نوع من الدم، فما حكم في ذلك؟
0: نعم. هل اغتسلته أو لا؟
4: نعم.
0: طيب ليس عليه شيء، وهذا الذي خرج ليس بحيض. بعد
5: فضيلة الشيخ حفظكم الله، رجل له زوجتان وكل واحد منهما في مكان يبعد عن الأخرى، فلا يتسنى له يعني العد في المبيت، ما العلم أن مقر عمله وتجارته عند أحد الزوجتين، مما يحتم عليه أن يقضي وقت أطول عند إحداهما دون الأخرى، فيعني هل هو هذا الزوج آثم أم لا في هذه الحالة؟
0: ينظر هل الزوجتان راضيتان على هذا الوضع أو لا. إن كانت راضيتين فالأمر واضح، لأن الحق لهما، فإذا رضيتا بما يفعل الزوج فلا إشكال. فإن طالبت كل واحدة بحقها من تصحيح الوضع نعفيكم من بوني منه أيضا الأخرى 6 أيام إذا كان يشق عليه التردد كل يوم أو ما يتفقان عليه. نعم. أذن؟ هنا الأخ موسى أنا قد فوضته يخبرنا بانتهاء الوقت.
4: أيها الإخوة
0: وقد أشار بأن الوقت قد انتهى.
6: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. باب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. باب دعاؤكم إيمانكم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. باب أمور الإيمان، وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قد أفلح المؤمنون الآية. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب: أي الإسلام أفضل؟ حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب: إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب: حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. باب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال: حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله، لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل الإسلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب كفران العشير وكفر بعد كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس

0: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحنب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حا قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم؟ فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. باب علامة المنافق. حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن
1: الله أكبر الله أكبر أشهد

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير التوبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 97. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. باب: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه،
ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي حمزة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، وقال ولكن جهاد ونية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. قال رحمه الله: قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قرأ أهل المدينة والشام بما كسبت بغير فاء، وكذلك هو في مصاحفهم. فمن حذف الفاء جعل ما في أول الآية بمعنى الذي، يعني الذي أصابكم بما كسبت أيديكم.

ويعفو عن كثير. قال الحسن لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاق عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. هذا مرسل عن الحسن، أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، وكذلك ابن أبي حاتم من طريق إسماعيل ابن مسلم عن الحسن به. وإسماعيل ابن مسلم ضعيف، فهو مرسل وإسناده ضعيف. وأخرجه الطبري في تفسيره بسند صحيح عن قتادة قال: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فذكره، وهو مرسل أيضا صحيح الإسناد.

وهو يفسر الآية أنه كل ما يصيب الإنسان من المصائب بكسب يده، ما من خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاق عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرني أبو عبد الله ابن فنجويه قال حدثنا أبو بكر ابن مالك القطيعي قال حدثنا بشر ابن موسى الأسدي قال حدثنا خلف ابن الوليد قال حدثنا مروان ابن معاوية قال أخبرني الأزهر ابن راشد الباهلي عن الخضر ابن القواس البجلي عن أبي سهيلة قال قال علي بن أبي طالب ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله عز وجل حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال وسأفسرها لك يا علي ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله عز وجل أكرم من أن يثني عليهم العقوبة في الآخرة وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد عفوه وهذا الحديث أخرجه أيضا أحمد في المسند وأبو يعلى من طريق مروان بن معاوية بهذا الإسناد سنده ضعيف الأزهر ابن راشد ضعيف والخضر ابن القواس وأبو سخيلة كلاهما مجهول لكن له طريق أخرى بدون ذكر الآية إنما في ذكر المرفوع ما يصيب العبد من مرض أو عقوبة إلى آخره أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي جحيفة عن علي أبي إسحاق السبيعي عن أبي جحيفة عن علي والإسناد هذا في عنعنة أبي إسحاق ولكن لا بأس به الحديث حسن الراوي عنه يونس ولده يونس بن أبي إسحاق وأيضا الطريق الأولى أيضا تصلح لتقويته فالمرفوع ثابت ما يصيب العبد من مرض أو عقوبة أو بلاء بالدنيا فبما كسبت يده والله أكرم من أن يثني عليه العقوبة في الآخرة وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد عفوه

وقال عكرمة: ما من نكبة أصابت عبدا فما فوقها إلا بذنب، لم يكن الله ليغفر له إلا بها، أو درجة لم يكن الله ليبلغه إلا بها. فحاصل هذا أن ما يصيب المؤمن أو ما يصيب الناس في الدنيا عموما فهو بكسب أيديهم، أي بذنوبهم، كما قال الله في آية أخرى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وهذا لا يدل أن هذا الشيء هو دائما وأبدا، كل ما أصاب الإنسان فهو بذنبه، فقد يبتلى العبد الصالح لرفعة درجته. ولذا بعض الأنبياء، أو قل الأنبياء عموما، أشد بلاء من غيرهم، مع أنهم معصومون من كثير من الذنوب. وهكذا يبتلى الصالح أكثر من غيره. فقد يكون المصائب التي يبتلى بها الإنسان لرفعة الدرجة وزيادة الأجر والحسنات، ولو لم يكن بسبب ذنوب. من أهل العلم من قال: من كان الغالب فيه الشر والذنوب والمعاصي، فالبلاء الذي يصيبه والمصائب التي تصيبه هي جزاء ذنوبه، ومن كان الأصل فيه الخير والطاعة والبر وهو بعيد عن الذنوب، فالأصل أن ما يصيبه هو لرفعة درجته وتكثير حسناته. فإن هذا باب من أبواب كثرة الحسنات، البلاء الذي يصيب الإنسان، كما أن فعل الطاعة والاجتهاد فيها من أبواب الحسنات، كذلك البلاء والمصائب هي من أبواب الحسنات. وأيضا هذه الآية تنبه الإنسان أنه لا يغفل عن الأشياء التي تصيبه، وينظر في سببها. فكثيرا ما تصيب الإنسان مصائب وابتلاءات بسبب أعماله، فلا ينبغي أن يغفل عن ذلك، بل إذا حصل له بلاء أول ما يحاسب نفسه، ينظر في عمله. الصحابة رضي الله عنهم لما أصابهم ما أصابهم يوم أحد قالوا يسألون: من أين دخل علينا هذا؟ هو: لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، من أين دخل علينا هذا البلاء، ما هو سببه؟ فقال الله تعالى: قل هو من عند أنفسكم، بسبب المعصية التي حصلت ممن حصلت منه. فهذا مما ينبه الإنسان، وهو يغفل عنه كثير من الناس، يأتيه بلاء بسبب ذنوبه، الله جل وعلا ينبهه على ذنوبه بذلك وهو يغفل عنه. قال رحمه الله: قوله تعالى: وما أنتم بمعجزين، بفائتين في الأرض هربا، يعني لا تعجزوني حيثما كنتم، ولا تسبقونني
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قوله عز وجل: ومن آياته الجواري، يعني السفن، واحدتها جارية وهي السائرة في البحر كالأعلام، أي الجبال. قال مجاهد: القصور واحدها علم. وقال الخليل بن أحمد: كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم، ويسمى علما لأنهم يهتدون به في طريقهم في أماكنهم، فهو علامة على ذلك المكان. والأصل أنه في الجبال، وبهذا فسرها أكثر أهل العلم. من آياته الجواري، أي السفن، جمع جارية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، في البحر كالأعلام، أي كالجبال. وهذه آية من آيات الله، أن توجد السفينة العظيمة تطفو فوق الماء وتسير عليه رغم ثقلها وثقل وزنها وما تحمله، ومع ذلك تمشي على ظهر الماء. هذه آية من آيات الله.

بعض السفن هي عبارة عن مدينة في هذه الأزمان، فيها السكنات وفيها الأسواق وفيها المطارات وفيها البنايات الكثيرة وفيها تجارات، بل بعضها فيها مصانع وهي تمشي على ظهر الماء. فهذا آية من آيات الله: إن يشأ يسكن الريح التي تجري فيظللن، يعني الجواري، رواكد أي ثوابت على ظهره، على ظهر البحر لا تجري، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي لكل مؤمن، لأن صفة المؤمن الصبر في الشدة، لأن صفة المؤمن الصبر في الشدة والشكر في الرخاء. أو يوبقهن، يهلكهن ويغرقهن بما كسبوا، بما كسبت ركبانها من الذنوب، ويعفو عن كثير من ذنوبهم فلا يعاقب عليها. إذن هذه من آيات الله العظيمة نبههم الله عليه، وهي السفن، وأنه إن شاء الله أسكن الريح فتظل تلك السفن راكدة على ظهر البحر، وإن يشأ الله جل وعلا يغرقها، يوبقها ويهلك من فيها. ثم أعاد ما سبق تقريره فقال: أو يوبقهن بما كسبوا، بسبب ذنوبهم، ويعفو عن كثير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله, وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام, نحمد الله تبارك وتعالى

وأجمل أبوابه وأوسع أبوابه قديما وحديثا وسابقا وحاضرا. ونسأل الله لنا ولهم التوفيق مستقبلا. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، تكلمنا بمحاضرة الأمس في مدينة المقى عن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وذكرنا بعض الأمور، كيف أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذا الدين من كل جوانبه، لم يأخذوا الدين من جانب واحد أو من جانبين أو من ثلاثة أو من أربعة أو من عشرة، وتركوا بقية الجوانب، إنما أخذوا الدين كافة، سابقوا إلى كل الأوامر فعملوها وأتمروا بها، تركوا كل النواهي واجتنبوها. لأننا في هذا الزمن نرى بعض الناس ربما أخذ جانبا من جوانب الدين وأخل بغيره. أناسا قالوا: دعوتنا علم، دعوتنا ليس فيها جهاد، دعوتنا ليس فيها قتال. وهؤلاء تركوا جانبا عظيما من جوانب هذا الدين. هنالك طائفة أخرى قالت: دعوتنا الخروج الدعوي 3 أيام، 40 يوم، 6 أشهر، وانطلقوا إلى الجبال وإلى الأودية والتلال ومن دولة إلى دولة، وأخلوا بجانب العلم. دعوة بلا علم، ما تعلموا، أخطاؤهم كثيرة، هفوات، زلات، ما أخذوا الدين من جميع جوانبه. هنالك أناس أخذوا الدين في الاتجاه إلى إصلاح ما زعموه بإصلاح الرأس، وقالوا: ننطلق إلى القمة وإلى ذروة الجبل، وإذا وصلنا إلى الرأس أصلحنا الجسد. وهذا إخلال في تربية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يبحث عن منصب، والذين تحته في فساد عريض. عرضت عليه قريش قائلة: يا محمد، تريد أن تكون ملكا علينا؟ جعلناك ملكا على العرب. فكانت العرب تبعا لقريش: إن كنت تريد المال جمعنا لك المال حتى تكون أغنى رجل منا، إن كنت تريد النساء زوجناك بأجمل نساء العرب. إذن ما هي تربية النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام سلك طريقة الأنبياء والرسل من قبله، طريقة إصلاح المجتمع، إصلاح المجتمع، إصلاح الأمة، إصلاح الناس. لا تفكر بالكثرة ولا بالكمية ولا بالأعداد، أنت فكر بالتربية والتصفية والنقاء والصفاء. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته بنفسه إلى زوجة خديجة، أبي بكر، علي، بلال، وبدأ الإسلام. ولكن هؤلاء كلهم يتربون من أول يوم على حسن الطريقة، على الإخلاص، على المتابعة، على الإيمان، على اليقين، على العلم، على العمل، على الدعوة، على حسن السير.

على الأخلاق، على طيب المعاملة، على أخذ الدين. كلما جاء شيء من الله سمعنا وأطعنا، آمنا وأيقنا، تابعنا وامتثلنا. إذا صلح الأمة، الرئيس منها، المدير منها، الوزير منها، القاضي منها، المدرس منها، المربي منها، العالم منها، الفقيه منها. قال الشيخ جميل الرحمن رحمه الله الأفغاني، قال: إننا لا نريد دولة إسلامية ولا جيشا إسلاميا، ولكننا نريد شعبا إسلاميا، لأنه من الصعب تغيير الشعوب. دولة هجم عليها الكفار أنهوا هذه الدولة، جيش ضربه الطيران الكافر أنهوا هذا الجيش، لكن أمة من الصعب أن تباد أمة. إخواني في الله، أتكلم معكم في هذه المحاضرة عن جانب عظيم اهتم به الصحابة رضي الله عنهم اهتماما كبيرا، ألا وهو جانب الجهاد في سبيل الله. وأتوج هذا الموضوع بربط جميل بإذن الله تعالى ما بين الماضي وما بين الحاضر. يا إخواني، إننا كنا نطلب العلم، نقرأ في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، نقرأ في المسانيد وفي السنن وفي التفاسير وفي كتب التاريخ أحاديثا وأخبارا وقصصا عظيمة عن الصحابة وعن التابعين. كنا نرى هذا الأمر لا يمكن أن يحصل في زماننا وأن نعيشه بأعيننا وأن نراه في واقعنا وأن نرى من أحبتنا الذين نأكل معهم ونشرب معهم والذين جلسنا سويا وخرجنا دعوة سويا وتزاملنا في طلب العلم وتزاملنا في دعوة الكتاب والسنة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إذا بنا نرى من هؤلاء من سطروا أروع الأمثلة وربطوا الماضي أو ربطوا الحاضر بالماضي وربطوا الخلف بالسلف وربطوا الواقع بما كنا نقرأه في تلك الرقع والكتب. إخوة الإيمان، أحبة الإسلام، لا تقل ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. لا تقل هذه المكارم، هذه الكرامات، وهذه القصص لا يمكن أن تتجدد. لا، من سار على إيمان وعلى يقين وعلى علم وعلى عمل وعلى صلاح وعلى ثبات، الدين هو الدين، الإسلام هو الإسلام، القرآن هو القرآن، السنة هي السنة. سيأتي أناس في آخر الزمان قال عنهم سيد الأنام عليه الصلاة والسلام: هم خير ما بيني وبينهم. سيخرجون من عدن 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير ما بيني وبينهم. إن بعض الناس عنده فكر أن ما حصل في زمان الصحابة لا يمكن أن يتكرر. نعم، الصحابة رضي الله عنهم لن يصل أحد إلى المكان الذي وصلوا إليه، ولكن كما قيل: إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، فإن التشبه بالكرام فلاح. إخواني في الله، هذا الموضوع، موضوع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، أولا لابد أن نعلم جميعا أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم شاركوا في هذا الباب. لم يكن عند الصحابة رضي الله عنهم فكرة
أن موضوع الجهاد هو لخالد بن الوليد والبراء بن مالك وفلان وفلان وفلان من الناس، لم يكن عند الصحابة رضي الله عنهم أن الجهاد له أناس، والعلم له أناس، والقيام له أناس، والصيام له أناس، والدعوة لها أناس. لا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينطلقون في كل الأبواب، إن جاء العلم أخذوا من العلم ما يسر الله، إن كانت العبادة هم العباد الزهاد، إن كان الجهاد هم أهل الجهاد، إن كان الرباط هم أهل الرباط، إن كانت الدعوة هم أهل الدعوة. يجمعون، كلها عبادات، كلها طاعات. لهذا من الأسف أن ترى كثيرا من أهل الإسلام اليوم عنده نظرة لا، العلم له أناس. نعم، قد يجعل الله عز وجل لأناس رزقا في العلم أكثر من أناس، لكن لا يعني هذا أنك أنت ما تطلب علم. اطلب علم، حاول أن تحضر مجالس العلم، حاول أن تتعلم ما يسر الله، أن ينفع الله بك في هذا الباب. جاءت الدعوة، حاول أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى بما تعلم، بلغ عن دين الله ولو آية تعلمها وتعلم شرحها وتحسن قراءتها، ادعو إليها. جاء الجهاد، لا يعني أن الجهاد لطائفة ما أعطاهم الله الشجاعة، أعطاهم الله القوة، أعطاهم الله القيادة، أعطاهم الله الريادة، إذن الجهاد لهم. لا، الجهاد يا إخواني، أبو هريرة عالم ومجاهد، عبد الله بن عمر عالم ومجاهد، وهكذا أبو هريرة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل إذا جاء الجهاد ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفير نفروا عن آخرهم. لهذا في تبوك لما تخلف ثلاثة من الصحابة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك وهلال ابن أمية وربيع؟ ماذا فعل مع هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل؟ هجرهم 50 يوما مع أنه لم يحصل حرب ولم يحصل لقاء ولم يحصل قتال ولم يحصل منازلة، ولكن ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء الجهاد يا خيل الله اركبي، حيا على الجهاد، حيا على القتال، خاصة جهاد الدفع، يخرج الكل لمنازلة العدو. لا يقول هذا والله أنا حاكم، أنا رئيس، ما سأجاهد. لا، جاهد بما أعطاك الله وأنت الرأس في الجهاد. لا يقول العالم أنا عالم، لا، أنت العالم، تعال جاهد. كان العلماء يخرجون في الصفوف الأول، كان عبد الله بن مبارك يضرب أروع الأمثلة في الشجاعة، كان العلماء كابن تيمية وغيرهم هم الذين يصبرون الناس. خرج المسلمون في معركة من المعارك، ولما لاقوا الأعداء إذا بالبربر عشرات الآلاف، المسلمون قلة، فقال الأمير وهو موسى بن عقبة رحمه الله، قال موسى بن عقبة: أين محمد بن عبد الواسع؟ عالم في زمانه، كبير، إمام، شهيد، أين محمد بن عبد الواسع؟ قالوا: هو في زاوية الصف يدعو، يرفع يديه إلى السماء. قال موسى بن عقبة: ليدي محمد بن عبد الواسع في الصف، هذا العالم يدعو ربه، خير عندي من 1000 فارس. الله أكبر. يا أيها الناس، أتكلم معكم عن الجهاد،
المسألة الأولى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون إلى الجهاد، وإذا تكلمت عن هذا الأمر ما ستسعك المحاضرة ولا المحاضرتين ولا الخمس ولا العشر، لأن الصحابة رضي الله عنهم عاشوا مجاهدين في سبيل الله. أنت تفكر الصحابة أكبر عدد وصلوا إليهم في حجة الوداع مع رسول الله 100,000 صحابي. كم الذين قتلوا منهم؟ 10,000 صحابي شهيد في سبيل الله، 10,000. عشر الصحابة شهداء في سبيل الله، يخرجون إلى الجهاد، يخرجون في الصفوف الأول، يقاتلون قتال الأبطال، يصلون إلى الملاحم، لله درهم وعلى الله أجرهم. ولكني أختص في هذا المقام بعض القصص العظيمة التي نفع الله بها، وأذكر بعضها أو أذكر مثيلا لها أو مقاربا لها أو شبيها لها حصل في زماننا وفي معايشنا. إنهم الصحابة رضي الله عنهم الذين ضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب، الجهاد في سبيل الله رب العالمين. أحدهم ربما يواجه أمة، يواجه أمة لوحده، البراء بن مالك رضي الله عنه في معركة اليمامة مع مسلمة الكذاب، تقاتل أهل الإسلام قتالا عظيما، قتالا عظيما مع أصحاب مسلمة، وكانوا 40,000 مقاتل. في اليوم الأول كاد أصحاب مسلمة أن ينتصروا، بل لقد رجع المسلمون وتأخروا عن مواقعهم. اليوم الثاني كان الأمر أشد. اليوم الثالث رأى خالد أمام عينه أن الهزيمة قد قربت، رحمهم الله بغروب الشمس. هنا قام خالد منتبرا: يا أصحاب رسول الله، ما الذي أرى؟ والله ما هكذا عودنا قرناءنا وأعداءنا، إني رأيت أن أجعل المهاجرين على حدة والأنصار على حدة وكل قبيلة على حدة حتى أعلم من أين يؤتى المسلمون. منين؟ فلما أصبح اليوم الرابع قام البراء بن مالك قائل: معشر الأنصار، إني مقتحم فلا يتخلفن عني أحد، سأدخل في الجيش، سأنطلق، سأشق الصفوف، بعدي معشر الأنصار. الأنصار وما أدراك ما الأنصار، دخل يشق الصفوف حتى وصل إلى مؤخرة الجيش، والأنصار عن يمينه عن يساره، حتى قتل من خيرة الأنصار خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس، وقتل بشر بن عباد، وقتل فلان وفلان وفلان وفلان من خيرة الأنصار. وكانت هذه الكرة هي بداية النصر. هنا هرب جيش مسيلمة، وكانوا قد أعدوا لأنفسهم حديقة بجانبه، قاتلوا بجانب حديقة. وكانت الخطة أننا في وقت الانكسار الانسحاب إلى الحديقة، نغلق بابها، نعلو أسوارها، وبعدها نرمي أصحاب محمد بالسهام والنبال. فعلوها، فرح خالد بالنصر، ولكن انصدم بالخطة المدبرة المرتبة، وإذا بالمعركة بدأت من جديد، وكأن البراء والأنصار والصحابة ما فعلوا شيئا. علوا على الأسوار وبدأوا، جعلوها كالمطر سهاما ورماحا وهكذا رميا على الصحابة رضي الله عنهم. هنا البراء بن مالك، لا إله إلا الله، رجل، من هو البراء بن مالك؟ في السلم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم:
أبا أشعث أغبر ذي ضمرين ذي ضمرين مدفوع في الأبواب لو أقسم على الله لأبره ضعيف مستضعف. قال منهم البراء بن مالك أيام السلم مع الصحابة ومع أخوان المسلمين ضعيف مستضعف إنسان لا يدرى متى أتى ومتى مضى إنسان حاله حال نفسه لكن في مقابلة الأعداء أسد من أسود الله. جاء البراء إلى خالد يا خالد ماذا نصنع ماذا نفعل خالد ذلك السيف المسلول وصاحب الرسول متحير المسألة عظيمة الخطب كبير الخطة قوية لكن انظري البراء يا خالد أصعد احملوني على دروعكم ألقوني إلى السور إلى وسط جيش مسيلمة 40,000 واحد سيدخل بين 40,000 ماذا تصنع يا براء أقاتلهم أجالدهم حتى أفتح لكم الباب. لم يتردد خالد في هذه الخطة. لماذا؟ لأن خالدا يعلم من هو البراء من هو البراء. نزل عليهم البراء كالصاعقة قتل منهم 12 واحد جرح منهم 75 جريح وما زال يقاتلهم حتى فتح الباب ودخل خالد والأصحاب وقتلوا كل أولئك أو جلهم وقتلوا مسيلمة الكذاب ولكن البراء خرج سليم لا ما خرج سليم فيه 120 جرح 120 جرحا لا تكاد تجد في مكانه موضع شبر إلا وهو يتصبب دما. التاريخ يا أيها الناس ما يأتي بالسهولة البطولة والشجاعة ما تأتي إلا بمثل هذه التضحية. فمكث خالد بن الوليد شهرا كاملا يعالج هذا الصحابي. يا إخواني هذه القصة العظيمة أعرف شابا من عدن اسمه زكريا العدني أبو يحيى. هذا الرجل يا إخواني يذكرك بالبراء سلما وحربا. كما سمعت أن هذه المقارنات لا تعني أن هؤلاء مثل هؤلاء لا الصحابة رضي الله عنهم قد أعطاهم الله شرف الصحبة لو أنفق أحدنا مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم هذا المد ولا نصفه ولا نصفه. لكن سبحان الله كيف التاريخ يعيد لك مثل هؤلاء الأبطال. هذا أبو يحيى كان معنا في الكتاب يحب الجلوس مع أهل يافا وكان عجيبا إنسان متواضع خدوم هو الطباخ لنا هو الذي يفرح بخدمتك. والله يا إخواني أني تعجب يوم من الأيام كان يصنع الصبح صباحا لإخواننا فقالوا له إن أبا الفضل سينام قليل ويقوم الساعة 9 قال لا هو سأصنع له صبح خاص به. استيقظت قالوا ما زال أبو يحيى يصنع لك طعام خاص به. ذهبت إليه ما لك يا أبا يحيى مع الناس قال لا من أجل أن تأكله حارا وما زال جديدا وما زال قلنا له حتى في البيت ما يفعلوا لي كذا مع الناس. تقل لا لا إنسان خدوم في غاية الأخلاق في غاية التواضع في غاية الهدوء في غاية السكينة. ولما وصل الحوت إلى بلاد كريتر عدن هذا الرجل يقاتل وحده في عمارة على دخول الحواتم يستميت جنن بالحوثيين ظنوا أن هذه العمارة فيها عشرات المقاتلين وعشرات الأبطال. تارة يضرب عليهم بالمعدل وتارة بالآلي وتارة بالقنابل وتارة من فوق البيت وتارة من نافذة أخرهم عن الدخول. قاتل قتال الأبطال لا بقاء لي في الحياة سيدخل هؤلاء الأنجاس الأرجاس
مرحبا بالمنية. بدأ الحوثيون كان على مكان مدخل ضيق، ماذا نصنع؟ جاءوا بالدبابات، ضربوا بالأسلحة الثقيلة، بدأوا بالالتفافات. الرجل يقاتل لا يبالي، صمود، ثبات. مكانك تقتلي أو تستريحي، مكانك تحمدي أو تستريحي، إما عز ونصر وإما شهادة، أما حياة مع الحوثيين فلا. فلما أن حصل ضرب وحصل فتحات في العمارة والتفافات على هذا الرجل، بدأ الحوثيون يدخلون، نزل لهم وفي الدرج اشتباكات، قتل الأول قتل الثاني في الدرج، شجاعة نادرة. الحوثيون صدموا، بدأ الحوثيون برمي القنابل حتى قتلوا ذلك الأخر، قتلوه. بكى الناس، بكى النساء، قتل أبو يحيى، أخذه الحوثيون، دخلوا، أين الناس؟ أين المقاتلون؟ ما في إلا واحد، إيش هذا؟ هذا يعدي الأمة؟ أخرهم يوم كامل أو يومين. هنا أخذه الحوثيون ورموه من فوق البيت، فوق العمارة، هكذا رمي. ثم جاءوا بالبترول ليحرقوا هذا الرجل، مقهورين. قتل من قتل وجرح من جرح وأبلى بلاء حسنا. فانطلق نسوة، نسوة انطلقنا يبكين حتى أخذنا هذه الجثة وهكذا هربنا بهذا الرجل وسلمه الله من الإحراق. إخوة الإيمان، الله أكبر، الله أكبر. رجال

0: أنس بن النضر. وما أدراك ما أنس؟ أنس بن النضر رحمه الله ورضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل لم يحضر معركة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج قاصدا لها، إنما خرج لعير أبي سفيان، ولم يعزم على الصحابة بالخروج، إنما من كان موجودا وهكذا معه بعير خرج. بلغ أنسا معركة بدر والانتصار فيها والمواقف العظيمة فيها، إذا بأنس بن النضر يعطي ربه، يعطي ربه عهدا. ما هو هذا العهد؟ يقول أنس بن النضر: لئن أحياني الله إلى مشهد آخر مع قريش لا يرين الله ما أصنع. انظر إلى هذا العهد. جاءت معركة أحد، وما أدراك ما معركة أحد؟ نزل أولئك الرماة، التفت قريش، اقتتل المسلمون المقدمة مع المؤخرة، ضبطت الأوراق، اختل الصف. هنا صرخ الشيطان: قتل محمد، قتل محمد. نزل الخبر كالصاعقة على الصحابة رضي الله عنهم. من الصحابة من جث على ركبتيه، من الصحابة من انسحب إلى المدينة، من الصحابة رضي الله عنهم من كان حالك أنس. أنس بن النضر قام قال: يا أصحاب محمد، ماذا تريدون بالحياة بعد رسول الله؟ قوموا فقاتلوا فاقتلوا اقتلوا كما قتل. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الرماة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم انطلق كالأسد في أوساط المشركين. لقيه سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، فقال: إليك عني يا سعد، أبعد من طريقي، خلني وشاني، إليك عني يا سعد، والله إني أجد رائحة الجنة دون أحد. تقدم سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، قال: فأردت أن أصنع مثل ما صنع فعجزت، فقاتل حتى قتل، فوجد الصحابة فيه أكثر من 80 جرح، ومثل به المشركون فلم يعرف لكثرة ما فيه من الضربات، ليس فيه ضربة في مؤخرته، كلها في مقدمته، لأنه مقبل غير مدبر، لأنه شجاع همام، لأنه إلى الأمام يقاتل المشركين الأقدام رضي الله عنه. قصة أنس عظيمة. قال أنس بن مالك: فنزلت فيه وفي أمثاله قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدله تبديلا. قصة أنس بن النضر. عايشنا شخصين ذكرانا بهذه القصة، أحدهما بأولها والثاني بآخرها. كان معنا في دمج شخص اسمه أبو صابر، أو كنيته أبو صابر الأبياني. هذا أبو صابر كان يكنس في دمج، عمله في دمج مكنس المسجد، دائما يعمل بهذا العمل، وكان متقنا لكتاب الله، من أعظم من رأيت في حفظ القرآن ذلك الرجل، يقرأ جزئين وهو يدور في المسجد ليس في يده مصحف. مرة واحدة في حياتي رأيته توقف ذهب فتح المصحف وتأكد ثم عاد يواصل مشواره. هذا الشخص إخواني في الله في كتاب جئت ومعي 30 قطعة سلاح، 30 قطعة آلي، وقد وعدت بها بعض إخواني من يافع وردفان والضالع وكانوا لها بالأشواق. فلما وصلت إلى كتاف جاءني القائد الفضل الفاضل أبو هارون اليافعي بأبي صابر، فقال يا أبا الفضل اعطي أبا صابر قطعة سلاح، فوالله إنه شجاع وقد جربت في دماج وهو أهل أن يعطى. فقلت له أنعم بهذا الرجل، أنعم بأبي صابر، لكن الإشكال أنها كلها موعودة. فقال لي أبو صابر والدمعة في عينه يا أبا الفضل أعطنيها قطعة فوالله ليرين الله ما أصنع. والله لما سمعت هذه الكلمة ما شعرت إلا بشعري يقوم، قف شعري، وشعرت أن هذه الكلمات خرجت من قلب، كيف لا وهو الذي كان منظفا لبيت الله وهو المتقن لكتاب الله. فقلت له أعطيك سلاحي الشخصي، وأعطيته القطعة التي كانت معي، ووقع في نفسي أن هذا الرجل سيوفي بعهده ووعده. فلما جاءت المعركة، أول معركة، أول لقاء مع الحوثيين، كان أبو صابر في هجمة مع القائد أبي هارون والقائد حمزة الشعوي ومجموعة ما يقارب 30 أو 40 في جهة هجموا من الميسرة. حدثني أكثر من 5 قالوا والله ما رأينا مثل شجاعة هذا الرجل، كان يدخل إلى متارس الحوثيين. أن تصور أبو هارون يقول ما استطعت أن أعمل مثل عمله، حمزة الشعوي قال عجزنا أن نلحقه أن ندركه، جعلت نادي يا أبا صابر انتظر، وهو يدخل إلى مواقع الحوثيين، الحوثيون يهربون وهو ينادي امكثوا اصبروا اثبتوا يا جبناء حتى نقتلكم. يتقدم تقدم من موقع إلى موقع حتى جاء طلقة في رأسه. ماذا تتصور؟ طلقة في رأسه، استقبل القبلة وسجد، ثبته الله. سبحان الله، أنت لما تسمع طلقة في الرأس ماذا يسمع بعد هذا؟ أناس يثبتهم الله، استقبل القبلة وسجد، ومكث 4 ساعات وإخواننا في اشتباك وتقدم مع الحوثيين، وهذا الرجل على سجدته مات وهو ساجد، نزلت الشهادة وهو ساجد، فارق الحياة وهو ساجد، ساعات وهو ساجد، إلى أن جاء الإخوة لحمله وهو على هيئته ساجد. ليرين الله ما أصنع، لله درهم وعلى الله أجرهم. بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم. لا غرابة ولا عجيب أن يشابه أشبالنا قصص الصحابة، إننا جميعا نشرب من ثدي واحد، إنه الكتاب والسنة. الله أكبر. وأما عن مؤخرة القصة وقول أنس بن النضر إني أجد رائحة الجنة دون أحد، كان من شباب شاب يحفظ القرآن صحيح البخاري وصحيح مسلم، اسمه جمال الصلاحي، جمال الصلاحي. هذا جمال الصلاحي تقبله الله في الشهداء، هجم في هجمة الخميس، هجمة مشهورة في كتاب حصل لإخواننا قتل كثير، قتل من رجال تهامة، من قتل من الأبطال والصناديد في هذه المعركة، وكان من أبرزهم أحمد الكندي رحمه الله. وسنذكر له مشابهة، أحمد له مشابهة مع قصة لصحابي. هذا جمال الصلاحي في هذه الهجمة أصابته طلقة قناص في صدره، سقط وكان ينادي بعض الناس بجانبه يقول أسعفوني، أجابه إخوانه لا نستطيع أن نرفع رؤوسنا من قوة القنص، كل من أراد يرفع رأسه قتل. الطلقة في جمال ليست بقاتلة، ولكن مكث في مكانه ينزف. ولما أن شعر بعض إخواننا من أهل يافع، وهو أخ طيب وثقة وصادق فيما أعرفه، قال هدأ القنص قليلا، قال فانطلقت إليه ومعي إبرة النزيف. قال فلما وصلت إليه وجدته في سكرات الموت، وجدته في أنفاسه الأخيرة يفارق الدنيا، فقال لي يا محمد لا تضرب، لا تضرب هذه الإبرة، فوالله أني أجد رائحة الجنة، والله أني أجد رائحة الجنة. مكث قليلا قال ثم ابتسم فقال هذه زوجتي من الحور العين قد حضرت، فشهق ومات. لا إله إلا الله. يا إخواني والله أن في دماج وفي كتاب وهكذا في الجبهات، هذا أنا أتحدث عن أمور عايشتها أو عايشها بعض زملائي، ولعل كثيرا منكم الآن من قاداتنا ومن أحبتنا ومن شجعاننا ومن صناديدنا من يتذكر قصصا حصلت في بعض زملائه. فقال إني ها هي زوجتي من الحور العين قد حضرت، فتشهد ومات. الله أكبر. ذكرنا بأنس بن النضر، بل ذكرنا بذلك الرجل الأسود كما عند أحمد من حديث أنس بن مالك، وحسنه العلامة الألباني، أن رجلا أسود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسود اللون، ممتن الريح، فقير لا مال لي، أرأيت يا رسول الله إن قاتلت فقتلت أنا شهيد، أنا في الجنة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنت من أهل الجنة. انطلق هذا الرجل وقاتل قتال الأبطال حتى نال الشهادة في سبيل الله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه فقال والذي نفس محمد بيده لقد بيض الله وجهه وكثر ماله وطيب ريحه، أما والذي نفسي بيده ما فارقت روحه جسده وما وصل جسده إلى الأرض حتى رأيت زوجتيه من الحور العين يبتدرانه يدخلان ما بين جبته وجسده. الله أكبر. هنيئا لك يا جمال، هنيئا لك يا جمال، هنيئا لأولئك الرجال. من القصص العظيمة التي حصلت في زمان الصحابة رضي الله عنه ما رواه البخاري ومسلم عن جابر أنه قال لما كان ليلة يوم أحد، غدا في الصباح ستبدأ المعركة، قال دعاني أبي فقال لي يا جابر ليس لي ولد غيرك، وإني خارج مع رسول الله غدا ولا أراني إلا أول من يقتل من أصحاب محمد. أنا أول الشهداء، أنا ما سأرجع، لا أراني إلا أول شهيد، وإن علي دين، هذا دين، وإن لك أخوات أوصيك فيهن خيرا. انظر إلى هذا الشعور، يشعر هؤلاء بأن غدا آخر أيام الدنيا. إنه شيء يطيفه الله في قلوبهم، يشعرون بلذة وشوق، شعور عجيب. الآن أنت لما تذهب إلى الحج وأنت خارج من هنا من تهامة أو من عدن، وأنت تشعر بلذة الحج وشعور آخر واشتياق للحج. أنت لما تذهب إلى القيام وأنت في الطريق تجد حلاوة وشوق وشعور آخر وحب للقيام. أنت لما أن تأتي إلى محاضرة من العصر وأنت مشتاق، سأحضر المحاضرة، سأجلس في المسجد، سأستمع، سأفعل. هؤلاء الشهداء غالبا ما يعطيهم الله عز وجل شعور، شعور يا إخوان، شعور. أحيانا يكون هذا برؤية وأحيانا بدون رؤية. قصص كثيرة والله يا إخواني تذكرك بعبد الله بن حرام. عبد الله بن حرام من فضلاء الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، إن الله كلم أباك جاء عبد الله بن حرام كفاحا، أي بدون واسطة، مباشرة. فقال له يا عبد الله بن حرام: تمنى. قال: تمنى أن أرجع فأقتل في سبيلك. قال: سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. يا إخواني، أحمد الكندي بلا سهامة كان من طلاب دماج، عند استفادة عجيبة وأخلاق عالية وتواضع جم، من خيرة من عرف من رجال تهامة. وهو في كتاب رأى رؤيتين. الرؤية الأول رأى أن هنالك ورقة مكتوب فيها شهداء معركة الخميس، أول اسم اسمه أحمد ابن فلان ابن فلان ابن فلان الكندي. فلما استيقظ جعل يبشر بهذه الرؤيا: أنا غدا أول شهيد إن شاء الله، أنا أول من يقتل. جاء اليوم الثاني، بدأت المعركة، قتل مع الفجر أول شهيد، كما حصل لعبد الله بن حرام في يوم أحد، أول قتيل عبد الله بن حرام، وهذه المعركة كذلك أول قتيل أحمد الكندي رحمه الله. القصص كثيرة المشابهة لها، أن الإنسان يعلم أنه سيقتل أو يشعر بهذا الأمر. كان من آخر الأخبار ما حصل لأخينا المجاهد البطل النادر الفذ عمرو حربان رحمه الله، هذا من طلاب الشيخ رشاد الضالعي. يا إخواني، هذا الرجل الذي قتل في القناصة الحرارية أكثر من 100 حوثي، أكثر من 100 حوثي قتلهم بالقناص الحراري. ذلك القناص تعلمون أنه يثبت وأنه يحفظ القتل، هذا في غير الاشتباكات، كان يدخل إلى متارس الحوثة، كان يدخل إلى المؤخرات حقهم، يأتي إلى وراء جيش الحوثيين ويدخل إلى قيام ويقتل الحوثيين في قيامهم. رجل نادر فذ عجيب، قتل عندنا في يافع قبل 2 أو 3 شهور، قريب جدا. هذا الشاب أصله من دماج وأمه من الضالع، أبوه حوثي، إخوانه متحوثون، وهو رجل نادر وعجيب. هذا يوم من في ليلة شهادته فيما نحسبه الله حسيبه. قرب له العشاء، قرب له العشاء، كل يا فلان. الذين قربوا له طلاب علم دعاء إلى الله في منطقة الحد من يافع، العفو ما استطيع، ما أكل، مالك تعشى؟ قال أنا عشائي في الجنة، عشائي في الجنة. كل يا عمرو، لا، عشائي في الجنة. سكت الإخوة، انتهى الإخوة من عشاء، قوموا. انطلق وانغمس واقتحم مواقع الحوثيين وقاتل حتى وصل إلى مكان عجز أصحابه أن يصلوا إلى المكان الذي وصل. قتل، لما قتل علم الحوثيون أنه عمرو حربان الذي أبكانا في الضالع، الذي أبكانا في كرش، الذي أبكانا في المسيمير، الذي أبكانا في الساحل الغربي، الذي قاتل في مارب، قاتل في حريب، قاتل في بيحان. رجل يحب الجهاد، رجل الجهاد، الشهادة تجري في عروقه في دمه. ماذا فعل الحوثيون وهو ميت؟ يضربونه بالرصاص، ميت، يسحبون بالطقوم مقهورين في قاية القهر. لا عليك يا عمر، أسأل الله أن يجعلك قد تعشيت في الجنة مع زوجتك من الحور الحسان. وقبل مقتل عمرو بثلاثة أيام قتل صهر الشيخ رشاد الضالعي المجاهد العالم البطل الفقيه، قتل صهره أسامة الضالعي. وكان وهو في طريق يافع يقول: والله يا إخواني أني أجد رائحة الجنة دون يافع، وأن هذا السفر غير، وأني لا أراني راجعا. شهادة أمامي، شعور، شعور يا إخواني، يشعر بها هؤلاء، يشعرون. هؤلاء هم الأبناء والأحفاد عن أولئك الصحابة المصلحين في البلاد الصالحين من العباد. قصص عظيمة حصلت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. من القصص العظيمة التي حصلت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قصة جليبيب. وما أدراك ما جليبيب؟ جليبيب روى قصته مسلم باختصار، ورواها أحمد بن حنبل مطولة، وهي صحيحة مختصرة وطويلة. أن جليبيبا كان رجلا حجاما، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا جليبيب، هل لك في هل تزوج؟ قال: لا يا رسول الله، من يزوجني؟ من الذي ينكح لي؟ إن تخطبت لا أنكح، وإن تكلمت لا أسمع، وإن شفعت لا أشفع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى فلان من الأنصار فقل له إن رسول الله يخطب إليك ابنتك. ذهب إليه فقال: يا فلان، إن رسول الله يخطب إليك ابنتك. فقال: على الرحب والسعة وعلى خير طائر. علم جليبيب أن هذا الرجل دخل في ذهنه أن الخاطب رسول الله وأن المتزوج رسول الله. لا، الرسول يخطبها لجليبيب، ليست لنفسه وشخصه. فقال: إنها ليست لي، إنها ليست لرسول الله، ولكنها لي. قال: أما لك فدعني حتى أشاور أهلي. رجع الرجل إلى زوجته وقال: إن رسول الله يخطب إلينا ابنتنا. فقالت: على الرحب والسعة وما أحسنه من حظ. قال: إنها ليست لرسول الله ولكنها لجليبيب. قالت: أما لجليبيب فلا. سمعت البنت أباها وأمها يتحاوران فقالت: أتردان على رسول الله خطبته؟ هذه المرأة، هذه البنت، لماذا الرسول خطب وأنتم ترفضون؟ فرح أبوها بذلك وقال: لن نرد على رسول الله خطبته. انطلق مباشرة إلى رسول الله وعقد لجليبيب. والذي كان بين الشخصين رسول الله، والذي أقام هذا العقد أفضل خلق الله. ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جليبيب مالا، اذهب يا جليبيب تزوج، اشتري لك مهرا أو اشتري لك شيئا لزوجتك. وبينما هو في السوق سمع يا خيل الله اركبي، سمع منادي الجهاد، حي على الجهاد، حي على القتال، يا خيل الله اركبي. جليبيب بين عبادتين عظيمتين، عبادة محببة للنفوس الزواج، وعبادة كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أمنية جليبيب هذه الزواج، هذا الزواج، بل كان عندها الزواج باب مغلق، فتح هذا الباب، اليوم أنا متزوج، اليوم أنا عقد، لكن بقي الأمران في خلده يتصارعان. ثم قال جليبيب ماذا قال؟ قال يا جليبيب كيف تطيب نفسك أن تتلذذ بالنساء على الفرش ورسول الله تحت لمعات السيوف؟ لا إله إلا الله، كيف أنا أذهب زواج وعرس وأجمل أيام حياتي وسعادة وراحة وفرحة والرسول تحت لمعات السيوف؟ لها الله، لها الله، أخذ هذا المال واشترى له سيف وجهز نفسه وعده وعدد وانطلق الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو جليبيب إنسان في غبراء الناس، في دهماء الناس، لا يدرى متى أتى ومتى مضى، ربما هذه المعركة وهو ذاهب ما كلم أحدا، وحده يذكر الله، يستغفر، يسبح، مقبل على ربه، مقبل على شانه. لفت انتباه النبي صلى الله عليه وسلم جليبيب، ترك الزواج وجاء. جليبيب ترك القتال، ترك التمتع والتلذذ على الفرش وجاء تحت لمعات السيوف. بقي النبي صلى الله عليه وسلم يراقبه، فلما وصل إلى أرض المعركة بدأت المعركة، إذا بجليبيب يقتل الأول، يقتل الثاني، يقتل الثالث، يقتل الرابع، الخامس، السادس، السابع، قتل سبعة. الله أكبر، ليست العبرة بالهنجمة ولا بالهينمان ولا بأولئك الذين هي مثل ملأوا الدنيا غرورا، لا، الحرب تظهر لك جبال ما كنت تعلم أنها جبال، في الزوايا خبايا. تأتي المعركة، جليبيب قتل بجانب هؤلاء السبعة، قتلهم وقتلوه. سأل النبي الصحابة قائلا هل تفقدون أحدا؟ قالوا نعم، نفقد فلانا وفلانا، جيء بهم قتلى شهداء نحسبهم والله حسيبهم. قال هل تفقدون أحدا؟ فكر الصحابة قليلا، قالوا نعم، بقي فلان جيء به شهيد. سأل السؤال الثالث هل تفقدون أحدا؟ قالوا لا، ما نفقد أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكني أفقد جليبيبا، أفقد جليبيب الذي ترك الزواج من أجلي، الذي ما طابت نفسه أن يتلذذ بالفرش مع النساء ورسول الله تحت لمعات السيوف، أفقد جليبيبا الذي لا تدرون متى أتى ومتى مضى، أفقد جليبيبا. انطلق النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عنه بين القتلى حتى وجده مقتولا إلى سبعة، فقام على رأسه فقال قتل سبعة وقتلوه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه. فحمله النبي في يديه الشريفتين ولم يترك أحدا من الصحابة يحمله معه لضعف جسده، والنبي تذرف عيناه من الدم حتى وضعه فقال: اللهم إن عبدك هذا شهيد وأنا على هذا شهيد. لا إله إلا الله. جليبيب في قصة حصلت معنا في دماجة وكتاب، كان رجل فقير فقير، أهله يحاربون على طلب العلم وهو يحب العلم إلى درجة أنهم هجروه لا يكلموه ولا يريدوه أن يأتي إلى بيتهم. عاش هذا الأخ كبر في السن، اسمه مصطفى الشبو.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.
0: كبر في السن، وصل إلى سن 27 26 28، ما تزوج، ضاقت عليه الدنيا، اشتدت عليه الهموم، كثرت عليه القموم، وصل إلى مرحلة انزواء، مرحلة انزواء، عقدة نفسية. بل كان بعضنا ينظر إلي أن هذا الإنسان مريض في حالة نفسية. هذا الشاب كان يعيش منزويا، قل من يجالسه. في يوم من الأيام حصل الحصار على دماج، جاء إلى مسؤول السلاح: أعطني قطعة سلاح. اعتذر له، قال: السلاح قليل. قال لي هذا الأخ المسؤول: قلت في نفسي ما وجدنا السلاح للأصحاء العقال، أن أعطي هؤلاء المنزوين أصحاب المرض النفسي؟ قال: ولم أدري أنه أسد من أسود الله. فلما منعه وقال له السلاح قليل، ماذا فعل مصطفى؟ خرج مصطفى يمشي إلى الحوثيين، وصل إلى الحوثيين بهيئة رثة وفقر واضح، وعلى هياته ولمحاته أن الإنسان هذا منزوي في مرض نفسي. فقال له الحوثيون، أخذوا الحوثيون: من أنت؟ قال: أنا إنسان من شبوة، أنا ما أريد أجلس هنا في حرب، أنا إنسان مريض، أريد أرجع، أريد أخرج من هنا. نظر إليه الحوثيون

ما ترك جبلا إلا هو يقاتل فيه. كلما سمع هيعة انطلق مع التدخل السريع استنقاذ الجبل وتثبيت الجبل ولمقاتلة الأعداء في الجبل. مصطفى وما أدراك ما مصطفى، يبحث عن الشهادة، تفاجأ قتل صاحب الأول الذي بايع على الموت، الثاني الثالث الرابع الخامس السادس كلهم قتلوا، بقي هو. في يوم من الأيام هجم في معركة الخميس التي قتل فيها أحمد الكندي وقتل فيها 47 قتيل من أهل السنة في يوم واحد. كان ذلك اليوم يوم شديد حصلت فيه أخطاء في الهجوم، وهنا حصل التفاف وقتل وقناصة في الأخوة. هذا الأخ مصطفى دخل إلى متارس الحوثيين وضربه بعشرة، أخذ المسرس بمن فيه، طير مصطفى في جو السماء، جاءت أحجار ذلك المترس عليه. إخواننا أهل الشبوة ينظرون إليه من جبل قريب منه، ينظرون مصطفى قتل. كان هذا الساعة السابعة صباحا، بلغوا أهله أن مصطفى قتل رحمه الله. هنا تراجع الحديث عند أهله، بكى الأب، بكت الأم، بكى الإخوة، بكت الأخوات، شعروا بالذنب، خذلناه، حاربناه، عاديناه، ما زوجناه، ما أعطيناه، ما أكرمناه، ما أعظمها من مصيبة عليهم. يا ليتنا يا ليتنا يا ليتنا. اجتمع الناس للعزاء من كل مكان، اجتمعوا للعزاء. ثم بدأ التواصل بأهل شبوة، يا أهل شبوة أخرجوا الجثة، حاولوا، قالوا الجثة في جبل الحوثيين. اتصالات حتى وسطوا بعض مشايخ القبائل على بعض القادة. هنا دخلت الفكرة على الشبوة أن لابد من الاقتحام حتى نخرج هذه الجثة. ومع المغرب انطلق إخواننا من أهل الشبوة، وهم بعد المغرب يصعدون الجبل، تفاجأوا بمصطفى نازل من الجبل، ما مات ولا في شيء، سبحان الله، سلم الله، فيها آثار الحجار، دم الحجار فقط. كادوا أن يقتلوه، من؟ قال مصطفى، عرفوا صوته مصطفى، سبحان الله. طوال النهار اليوم كله وهو مرمي أمام أعينهم، الله على كل شيء قدير، مرحبا بمصطفى، أخذوه، أنت جريح فيك شيء؟ قال لما فيه شيء. طوال النهار ما تتحرك؟ نعم. قال كنت في إغماء، قبيل المغرب استيقظت. تعال يا مصطفى، ما أعظم هذه الفرحة، تعال تعال. أخذوه أوصلوه إلى المؤخرة، اتصلوا بأبيه وأخوانه والناس والمشايخ، أبشروا مصطفى حي، الحمد لله، خلق من جديد. فرح الأب، فرحت الأم، فرح الكل. مصطفى تعال، سنزوجك بأجمل النساء، سنشتري لك بيتا في دمشق، سنعطيك ما تريد، لقد حصلت لنا مصيبة هي حقيقتها محملك، تعال. مصطفى قال لنفسه: لم أجد الشهادة، بحثت عنها في كل مكان، ودمشق قد فك حصارها، أذهب أشتري لي بيتا وأتزوج، ولعل الله كتب لي خير في طلب العلم وفي أمر آخر، ولعل الشهادة أن تأتي بعد سنوات. خرج مصطفى من كتاف ونزل إلى دمشق، وكانت دمشق فك حصارها، واستمر الحرب في كتاف عدة أشهر. وصل إلى دمشق، حاول أن يشتري بيت ما وجد، أعطاه بعض إخواننا بيته، قال هذا البيت زايد معي، زوج إليه. كان الزواج قد حدد يوم الزواج، وخطبت له فلانة، وجهزت الأمور. نزل مصطفى، ولما كان في صنعاء ذهب إلى فرزة شبوة فلم يجد سيارة، قالوا لو تأخرت، السيارات من الصباح إلى الظهر. عاد مصطفى إلى مسجد سعوان عند الشيخ محمد مانع، عجل الله بشفائه. هنا نام مصطفى. مصطفى ذاك المسكين، ذاك الذي في حالة نفسية، الذي في انفصام نفسي، المنزوي، انظر ماذا يرى في منامه. رأى مصطفى في منامه زوجته من

0: حور الحسان، من الحور العين. تقول له: يا مصطفى، أرجعت إلى نساء الطين وتركت الحور العين؟ فقال لها: والله لقد بحثت عن الشهادة في مضانها. قالت: لا تيأس ولا تحزن، إن موعدنا معك يوم كذا وكذا مع الفجر. بعد يومين الموعد معك، وإن جميع الذين بايعوك على الموت مع زوجاتهم. مصطفى قام، خرج من الدنيا، الصورة بين عينيه، الحورية في خلده، نسي الدنيا بحذافيرها، نسي. وهذا شيء أراده الله لمصطفى، لأن مصطفى اختار الله له فيما نحسبه الله حسيبه أن يقتل وقد ذهبت الهموم. هو بالأمس عند عقدة نفسية، ذهبت هذه العقدة النفسية، أغلقت الأبواب أمامه، ما في زواج، ما في بيت، ما في دعم، حرب من أهلي، فتحت هذه الأبواب كلها. تعال يا مصطفى، الزواج أمامك، البيت أمامك، الدعم أمامك، أهلك معك، تعال تعال، فتحت الدنيا. لا والف لا، لن أفضل على الشهادة شيئا، لن أترك زوجتي من الحور العين من أجل بنات الطين. الله أكبر، الله أكبر. مباشرة مصطفى على كتاب، أبوه أمه إخوانه بانتظار. وصل إلى أحد إخواننا وزملائه ممن هو من خاصته، يعلم جميع أخباره، لما رآه تكلم عليه بقوة: أنت يا مصطفى مريض، أنت فيك حالة نفسية، أنت إنسان متعب، ما الذي جابك؟ زواجك يوم الخميس، الناس بانتظارك، اليوم يوم ثلاث. قال: هدي علي شوي، علي ماذا معك؟ ماذا معك؟ قال: أنا رأيت أني سألتقي بزوجتي من الحور العين غدا مع الفجر. إن صدقت الرؤيا هذه أعظم أماني، وإن لم تصدق الرؤيا سأنزل مع السيارات في الساعة 7. كانت السيارات تتحرك من كتاب الساعة 7 الصباح. كانت هذه الرؤيا ما هي حقيقة، أنا سأذهب إلى بنات الطين. وإن كانت حقيقة فما أجمل الحور العين، وما أعظم جنات النعيم. قص عليه القصة، سكت هذا الأخ من لحج، حدثني بنفسه، سكت. فقلت له: يا مصطفى، لكن هذه الأيام الجبهة هادئة، ما في حرب، ضرب من بعيد، لا هجوم منا ولا من الحوثيين. سكت مصطفى. قال: ولما كان في الليل إذا بنا ننصدم بسقوط جبل الشافعية. سقط جبل من أعظم الجبال، جبل مهم حساس. انطلق الشيخ عبد الله بن مزاحم رحمه الله والأسود عن يمينه وعن يساره. هذا عبد الله بن مزاحم كان من القادة النادرين النوادر رحمه الله، انطلق بنفسه يرد الجبل، ومعه من؟ وعد اللحجي ومصطفى الشبول. قال أخونا وعد: فجعلتنا نصعد في الجبل قبل الفجر، وأنا أنظر نظرة إلى الحوثيين ونظرة إلى مصطفى. بدأت أشعر أن مصطفى سيلتقي بزوجته من الحور. فلما كان مع الفجر إذا بالطلقة في رأس مصطفى. الموعد، الموعد معك مع الفجر. خر قتيلا. إخوة الإيمان، القصص في هذا الباب كثير، والساعة 8 وما يربو على الساعة 8 أطلت عليكم كثيرا. هذا الحديث له تتمة إن شاء الله تعالى، سنكمل لكم هذا الموضوع الشيق في محاضرة الغد في حيث أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذ للكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود في فلسطين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم انجي إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم فرج همهم ونفس كربهم ويسر أمرهم، اللهم آمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم ارفع عنهم هذا الحصار، اللهم انصرهم ذلك الانتصار العظيم. اللهم إلهنا ومولانا لا تمتنا حتى تيسر لنا زيارة بيتك الأقصى والصلاة فيه والاعتكاف فيه. اللهم عليك بالصليبيين المتآمرين على هذا الدين، اللهم عليك بالرافضة أجمعين فإنهم لا يعجزونك. اللهم حرر بلاد إيران والعراق وبلاد لبنان، اللهم حرر بلاد اليمن، اللهم يسر لنا تحرير صنعاء وصعدة، اللهم يسر لنا تحرير هذه البلاد عن آخرها. اللهم عليك بالحوثيين فإنهم لا يعجزونك. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم وإنصاتكم، وغفر الله لنا ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقال

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.

0: لبثتم؟ قالوا لبثنا يوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسما، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق، لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة.
0: أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم،

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن

فيهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرك متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي.

من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني

الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط

عذابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا

إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذ

0: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
4: حياكم الله. بارك
3: الله. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع أنور محمد عيد من الجمهورية العربية السورية. الأخ أنور، عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وله في هذه الحلقة سؤال واحد يقول فيه: اعتاد كثير من الناس عندنا أن يعملوا للميت بعد 3 أيام من موته مولدا نبويا ويذبحون الذبائح يقدمونها للناس، هل هذا العمل سنة أم أنه لا يجوز ولا يستفيد منه الميت؟ أجيبونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فعمل الإنسان مولدا لأبيه أو أخيه أو غيرهما بعد 3 أيام أو بعد 40 يوما أو بعد أسبوع أو بعد سنة، كل ذلك بدعة لا أصل له الشرع المطهر. فالاحتفال بالموالد مما أحدثه الناس في الإسلام، وكان أول من أحدث ذلك فيما ذكره جماعة من المؤرخين الفاطميين الذين ملكوا المغرب ومصر مدة طويلة، القرن 5 والـ6 في القرن 4 والـ5، ثم حدث بعد ذلك من آخرين من الناس فعملوا موالد للنبي صلى الله عليه وسلم وللحسن والحسين ولفاطمة ولعلي رضي الله عنهم ولآخرين، وكل ذلك من البدعة. فالواجب على أهل الإسلام أن يسيروا على نهج نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى نهج أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من التابعين وأتباعهم في القرون المفضلة، وألا يعملوا مولدا لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآبائهم وأمهاتهم ولا لغير ذلك من الناس. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلنا في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لم يعمل مولدا لنفسه ولم يعمله خلفاؤه الراشدون لهم ولا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، ولم يعمله الصحابة لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للخلفاء الراشدين ولا لغيرهم، ولم يعمله التابعون ولا أتباع التابعين في القرون المفضلة. فالواجب تركه لأنه بدعة. وقد قال الله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يلومهم بهذا سبحانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة منهم فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. خرجه لنا مسلم في الصحيح. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا

الله أكبر الله أكبر.

0: محمد عليه الصلاة والسلام يحتفل بها وهو قدوة، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكل عمل ليس عليه أمره فهو رد، إنه هو مردود. ولا يجوز للعاقل التقليد للناس والذين فعلوا وأفعل مثلهم ولو فعله الأكثرون. التقليد لا يجوز، الواجب الأخذ بالحجة والدليل، قال الله قال رسوله. ومن تبع الناس فيما يفعلون من غير نظر للدليل هلك. فالناس الآن كثير منهم يعبدون الأموات ويستغيثون بأهل القبور ويطوفون بقبورهم، هل يتبعون؟ هذا الشرك الأكبر. ويبنون المساجد على القبور وهذا منكر. فلا يجوز اتباع الناس إلا في طاعة الله ورسوله. الله لما الجاهلية ولما قريشا وأشباههم من الكفرة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعارضوه بقولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ذمهم بهذا. فليس العاقل أن يحتج بالآباء والأسلاف أو بعمل الناس في الباطل، بل يبحث عن الحق قال الله قال رسوله، ويأخذ بالحق الذي قاله الله ورسوله وإن خالفه أكثر الخلق. فالحق هو الواجب الاتباع وإن كنت وحدك. قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر فجعلنا الله بهذا الخير على يديك، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقال حذيفة رضي الله عنه: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف عنهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير من شر؟ يعني هل بعد الخير اللي فيه دخن هل بعده شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني العرب. قلت: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فأعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يودكك الموت وأنت على ذلك، يعني وأنت على الحق. وقال المسعود رضي الله عنه لعمر بن ميمون، عمر بن ميمون الأودي، قال: يا عمر، الجماعة من وافق الحق وإن كنت وحدك. الجماعة من وافق الحق وإن كنت وحدك. الحق هو الواجب الاتباع. فلو كنت في بلد ما يصلي فيها أحد لا تخلي الصلاة، صل أنت ولو وحدك. وإذا كنت في بلد لا يصوم رمضان صم أنت ولو وحدك. وإن كنت في بلد لا يزكون زكي أنت ولو كنت وحدك. الحق واجب الاتباع. ولو كنت في بلاد يذكر الله أذكر الله أنت، قل: لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، ولو أنكروا عليك ولو سخروا منك. وإذا كنت في بلاد لا يبر والديك بر والديك أنت. وهكذا بقية أمور الدين. الحق يجب اتباعه ولو كنت وحدك. والله المستعان. نعم،
1: الله المستعان. نسأل الله أن يهيئ لهذه الدعوة القبول، وأن يوفق المسلمين لاتباع منهج الإسلام، إنه على كل شيء قدير.
0: نسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه رضاه. نسأل الله أن يصلح أحوالهم. نسأل الله أن يولي عليهم خيارهم. نسأل الله أن يسهل له دعاة الحق حتى يفقهه في الدين.
1: اللهم امين. جزاكم.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل اجر فاعله. ويقول سبحانه: هم الاحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فالواجب على العلماء اينما كانوا في البلاد الاسلاميه وفي غيرها، الواجب على علماء الحق، علماء الكتاب والسنه، الواجب عليهم ان يبلغوا رساله الله وأن يعلموا الناس دين الله ويبصروهم بالحق، ولا سيما معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يعلموهم أن الواجب عليهم إخلاص العبادة لله وحده، وأن لا يعبدوا معه سواه لا ملكا مقررا ولا نبيا مرسلا، وأن يحفظوا الصلوات الخمس ويدينوا بها ويستقيموا عليها في أوقاتها، وأن يؤدوا الزكاة كما فرض الله، وأن يصوموا رمضان كما فرض الله، وأن يحجوا البيت مع الاستطاعة كما حرم الله كما أوجب الله. هكذا نسأل الله للمسلمين الهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل.
1: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.
0: اللهم استعان.
1: رسالة مطولة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول: راي راي ميم من المملكة، حياتها أعجوبة سماحة الشيخ. تقول عن نفسها: أنا فتاة أبلغ من العمر 19 سنة، أصلي وأصوم والحمد لله، وأقوم بجميع واجباتي الدينية والدنيوية على أكمل وجه، ولكن المشكلة أنني عندما أنام في أي وقت يأتيني في المنام ما يشبه الشياطين والعياذ بالله، أو ما يسمونه المرض، يغطي على أنفاسي حتى يقربني من الموت، ويضربني باهتزاز وارتعاش في جسمي وأصوات مرعبة داخل أسناعي، كما أنه يذهب بي إلى أماكن صحراوية لم أرى مثلها طيلة حياتي بين السماء والأرض، وأنا لا أحس إلا بالطيران في الجو، مع العلم أن جسدي في الفراش لا يتحرك إلا روحي تخرج وتذهب إلى هذه الأماكن، وهذه الأصوات عندما تحدث في أسماعي تزعجني لدرجة أنني أقوم بالصياح الشديد حتى يسمعني القريب والبعيد وأنا لا أتحرك. جزاك الله خيرا يا سماحة الشيخ. تريد أن تقول: اقرأي بعض الآيات والأدعية والأحاديث النبوية. أقول لك: إنني أفعل ذلك كل ليلة ولكن بدون جدوى. أريد منك توجيهي جزاك الله خيرا، كما أريد أن تدعو لي وتدلني على شيء أفعله ينقذني من هذا الجان الذي أحرمني من المنام. جزاك الله خيرا وسدد خطاك، إنه سميع مجيب.
0: أسأل الله لك الشفاء والعافية من كل سوء، وأسأل الله أن يمنحك التوفيق لما فيه رضاه، وأن يعيذك من هذا الداء، وأن يكتب لك السلامة من كل سوء. ونصيحتي لك أن تقرأ آية الكرسي عند النوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فاقرأيها بصدق وإخلاص وعزم صادق على أنك تصدق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال. واقرأي قل هو الله أحد المعوذتين 3 مرات عند النوم، وأبشر بالخير، عليك بالصدق والإيمان بأن الرسول قال ذلك عليه الصلاة والسلام. وقولي أيضا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، 3 مرات كل ليلة وكل صباح، وأبشر بالخير، سوف يتوب هذا بإذن الله. افعلي هذا من حين تسمعين هذا الكلام، افعليه واصدقي، واسأل الله أن ينفع بذلك، واضرعي إليه جل وعلا أن يعافيك من هذا البلاء. والرسول صادق،
1: اللهم صل
0: عليه الصلاة والسلام، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا العدو الذي يجهم عليك ويؤذيك هذا شيطان، سوف يزول وسوف ينتقم الله منه، فعليك بالصدق وعليك بالجد في هذا الأمر وملازمته. آية الكرسي عند النوم، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ بالناس 3 مرات عند النوم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، 3 مرات، وأبشر بالخير. وإن زدت على ذلك: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامها لعين طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ به الحسن والحسين، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامها. وليها أيضا. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وقولي أيضا أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقولي أيضا أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعود فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطلق بخير يا رحمن. كل هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت ما تيسر من هذا فأبشر بخير، بعض هذا يكفي. وآية الكرسي كافية مع الصدق، فاصدقي وسأل الله العافية في سأل الله في سجودك وفي الصلاة قبل السلام في التحيات وفي آخر الليل وفي أي وقت اسأل الله بصدق أن يمنحك الشفاء والعافية وأن يجيرك من شر هذا الأذى. ونحن نسأل الله لك العافية والشفاء، والله جل وعلا هو القائل في كتابه العظيم ادعوني أستجب لكم، هو الصادق سبحانه وتعالى، هو القائل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأرجو أن ترى الشفاء من أول ليلة تستعمل هذا العلاج العظيم النبوي القرآني. وفقك الله وشفاك من كل سوء وسائر المسلمين.
1: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ كررتم أكثر من مرة الصدق في قراءة آية الكرسي والآيات التي أشرتم بقراءتها والأدعية، كأنكم تقولون إن لابد لحمل السلاح من أسلوب معين.
0: نعم يقرأها المؤمن هو صادق، يعلم أن الرسول صادق، يسر أنه بربه، لا يقول ذلك هو غافل شاك في الله شاك في الرسول. لا، إذا أتى بهذه الأذكار والأدعية يأتي بها عن صدق وإخلاص لله وإيمان بأن ربه على كل شيء قدير وإيمان بأن الله صادق فيما يقول وأن الرسول صادق فيما يقول وأن الشفاء إذا تأخر لحكمة بالغة، قد يتأخر الشفاء والجواب لحكمة بالغة، فربك حكيم عليم، ولكن مع الإلحاح والصدق يأتي الجواب ويأتي الشفاء.
1: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. من مرسى مطروح في جمهورية مصر العربية رسالة بعث بها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف عين عين، يقول من العادات والتقاليد عندنا أن يظل الابن أو الأبناء مع والدهم في مسكن واحد حتى ولو تزوج الأبناء ولو كانت حالتهم المادية تسمح بغير ذلك. سكنت في سكن مستقل عن والدي وشقيقي، فغضب والدي كثيرا، وكان الدافع لذلك هو الآتي: أنني تزوجت والمنزل لا يتسع لثلاث أسر في آن واحد، رفضي لبعض العادات كالأكل المختلط وكشف الزوجة لأخي زوجها، فهل علي إثم في هذا؟ وهل البقاء مع الوالد في سكن واحد أمر يحتمه الشرع ويخطئ تاركه؟ أرجو الإفادة والتوجيه جزاكم الله خيرا.
0: إذا كان الواقع هو ما ذكرت من الضيق والتحرج من وجود العادة السيئة في الاختلاط في الأكل من غير تستر فأنت مصيب بهذا ولا حرج عليك، والواجب على أبيك لا يغضب وأن يرضى بما شرع الله. والرسول عليه السلام يقول إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. والله يقول في كتابه العظيم ولا يعصينك في معروف، النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل عليه.
0: فإذا كان الحال ما ذكرت من الضيق والعادة السيئة في الاختلاط والكشف فأنت معذور في انفرادك في بيت مستقل، والواجب على أبيك أن لا يغضب وأن لا يزعل، والواجب عليك أنت أن تأخذ بالحق وأن تستقيم عليه ولو لم يرضى والدك أو والدتك أو غيرهما. الحق وحق بالاتباع، والطاعة إنما تكون في المعروف لا في المعصية، وعلى الوالد أن يسمح وأن يرضخ للحق، وعليك أن تستعمل أسلوب الحسن الطيب مع والدك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتقول له يا والدي سامحك الله هذا شيء واجب علي وأنا فعلته من أجل الدين، ومثلك يعينني على الخير، وهكذا أخوك يعينك على الخير، وليس الجلوس مع الوالد في بيت واحد متحتما حتى ولو كان واسعا، فكيف إذا كان ضيقا؟ الواجب على الولد وعلى كل إنسان أن يعمل ما هو أصلح في دينه، فإذا كان بقاؤه مع قوم يضره في دينه ولو أنه أبوه فليس له البقاء معهم، ولو مع أبيه وأمه يجب عليه يسعى في سلامة دينه والأخذ بما يرضي الله عنه وإن غضب أبوه وأمه، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق من أصل الخالق. والواجب على الأب والأم أن يرضى أن يرضيا بالحق وأن لا يغضبا لأنفسهما، وعليهما أن يتقبل الحق ممن جاء به وأن يسأل أهل العلم عما أشكل عليهما حتى يدلهما أهل العلم على ما شرع الله في ذلك. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق.
1: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها المستمع راي نون فيقول: في رمضان الماضي نويت أداء العمرة فسافرت عن طريق البحر، وعند ركوب الباخرة تعطل 8 أيام، وقبل المكان الذي يحرم منه الناس قمت بالإحرام، وكان معي 2 من زملائي، وبعد نصف ساعة من الإحرام قالوا إن الباخرة تعطلت 2 مرات، فتحللنا من الإحرام خوفا من أن تتسخ، ونحن لا نعرف شيئا عن صحة ذلك من عدمه لأنها المرة الأولى التي أعتمر فيها، لكن أحد الأخوان في الرحلة قال إن هذا لا يصح وأن علينا فدية، ولم يكن معي مال لأشتري فدية، فهل صحيح أن علينا فدية أم لا؟ وإذا كان علينا فدية لكل منا فأين نفدي وكيف؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا.
0: الواجب في مثل هذا الصبر وأن تبقى على إحرامكما حتى تؤدي العمرة، وإذا كنتما خلعتما الملابس الإحرام ثم أعدتما ملابس الإحرام لما سارت الباخرة وأديتما العمرة فليس عليكما شيء، لأن خلعهما ملابس ولبس المخيط صدر عن جهل فيعفى عنكما. إذا كنتما أديتما العمرة ولم تتركاها، أما إذا كنتما لم تؤديا العمرة واستمررتم في التحلل فإن عليكما أن تحرما وتتوجها إلى مكة لأداء العمرة التي حرمتم بها سابقا، ويكفي ذلك والحمد لله، ولا شيء عليكما بسبب الجهل، إلا إذا كنتما جامعتما زوجاتكما فعليكما شاه، لأنها تفسد العمرة بالجماع قبل الطواف والسعي، تفسد العمرة بالجماع فعليكما شاه تذبح لمكة للفقراء، وعليكما أن تكمل العمرة بالطواف والسعي والتقصير، وعليكما أن تأتي بعمرة أخرى بدلا من عمرة فاسدة، لأن الجماع يفسد العمرة، فتكمل العمرة التي أحرمتما بها وتفديا، وعليكما عمرة أخرى بدل تلك العمرة التي أفسدتموها بالجماع. أما لبس المخيط والطيب الذي فعلتما هذا لا شيء فيه لأجل الجهل، فعليكما أن تتأمل ما وقع منكما وتسأل أهل العلم عن أمركما، وأنتما على خير إن شاء الله، والتوبة تجب ما قبلها، وليس للعبد يسكت على جهل، بل عندكم والحمد لله العلماء، عندكم أنصار السنة، عندكم لجنة الفتوى في الأزهر، عندكم المفتي، تسألون عما أشكل عليكم والحمد لله، وقد أوضحنا لكم بعض ما يجب، وإذا خفي عليكم شيء من ذلك فراجع من لديكم من أهل العلم والبصيرة في هذا الباب. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق.
1: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يتعب كثير من المسلمين فيأتون إلى الديار المقدسة لأداء العمرة أو لأداء الحج،

0: المناسك الطيبة التي هدفها العلماء استفادوا منها. المقصود أن على من أراد الحج عمرة وليس عنده علم أن يسأل أهل العلم حتى تكون عنده يعني حصيلة علمية يستفيد منها في حجه وعمرته قبل السفر. وإذا وصل إلى مكة كذلك يسأل أهل العلم ويأتي محل التوعية في الحج التابعة لنا،
1: نعم،
0: يأخذ عند منهم مناسك من سكن يستفيد منه ويسأل الدعاة هناك عما أشكال عليه. موجودون في مكة الحمد لله وقت الحج، وهم جماعات كثيرة للدعوة، في إمكانه يأتي محل التوعية في العزيزية أو في ميناء أو في عربات يسألهم، عليه أن يأتيهم ويسألهم عما أشكل عليه ويطلب المنسك أيضا حتى يعطى إياه ويستفيد منه. نسأل الله لجميع الهداية.
1: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو ذلك.
1: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أما أنتم مستمعي الكرام فشكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: الباب 59، باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. وعن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. رواه مسلم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. الباب 60، باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. معناه: ينبغي ألا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله

0: وما لوارثه ما أخر، رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة، رواه البخاري. وقد سبق بيان هذا الحديث في باب بيان كثرة طرق الخير. عن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها، رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم؟ قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل، رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العظاه نعمة لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. مقفلة أي حال رجوعه، والسمرة شجرة، والعظاه شجر له شوك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. وعن أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. ومعناه: تصدقوا بها إلا كتفها، فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك. وفي رواية: أنفقي أو انفحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. وانفحي بالحاء المهملة هو بمعنى أنفقي، وكذلك انضحي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. والجبة الدرع، ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حتى تجر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيه وخطواته. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. الفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، ويقال أيضا بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو، وهو المهر. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. رواه مسلم. الحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء. والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم هي مسيل الماء. الباب الواحد والستون: باب النهي عن البخل والشح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: الله أكبر الله

Стоу. الله أكبر.

الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله الله الله أكبر.

الله

0: سمع الله لمن حمد.
1: الله

الله الله

الله أعلم. الباب الخامس والستون، باب ذكر الموت وقصر الأمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يبيت 3 ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هاذم اللذات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العفو في الخطأ بعد الموت. حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: هزم المشركون يوم أحد. وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى ابن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صرخ إبليس يوم أحد يا عباد صرخ إبليس يوم أحد في الناس يا عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان، فقال حذيفة: أبي أبي، فقتلوه، فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال: وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف. انتهى هذا الباب في العفو في الخطأ بعد الموت، والمراد العفو عن الدية، لأن قتل الخطأ فيه الدية، فالعفو أي عن الدية، بمعنى إسقاط الدية عن القاتل فلا يطالب بها. وهو يتم ولو من بعض الأولياء، بخلاف القصاص لا يكون قصاص إلا بإجماع كل الأولياء. وأما الدية فإن أجمعوا على تركها تسقط، وإن اختلفوا بعضهم طلب الدية وبعضهم أسقطها فتسقط عمن أسقطها، يسقط نصيبه منها، ومن لم يسقطها ولم يعفو يدفع إليه نصيبه من الدية، إن الدية ميراث، فتكون قسمتها قسمة ميراث، فمن طالب بها يعطى مقدار نصيبه منها، ومن أسقطها وعفى تسقط. وقيد العفو في الخطأ بما بعد الموت. المراد عفو الأولياء، لأنه لا يمكن أن يعفو بعد الموت إلا الأولياء، وأما المقتول فلا يتصور أنه يعفو بعد الموت، لكن ممكن أن يعفو قبل أن يموت عند جماهير العلماء. إذا اعتدى عليه إنسان، أو نعم نقول أخطأ في قتله إنسان، فعفى عنه، قال اعفو عن فلان ولا تبعة عليه في قتلي، ثم مات. إذا قال ابن حجر رحمه الله قال ابن بطال: أجمع على أن عفو الولي إنما يكون بعد موت المقتول، وأما قبل ذلك فالعفو للقتيل، خلافا لأهل الظاهر فإنهم أبطلوا عفو القتيل، وحجة الجمهور أن الولي لما قام مقام المقتول في طلب ما يستحقه، فإذا جعل له العفو كان ذلك للأصيل أولى. ثم ذكر مرسلا عن قتادة أن عروة بن مسعود لما دعا قومه إلى الإسلام رمي بسهم فقتل، فعفى عن قاتله قبل أن يموت. قال: فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عفوه. إذن العفو
في الخطأ بعد الموت، أي هذا للأولياء لهم أن يعفوا. والمراد به كما سبق العفو عن الديه.

ذكر حديث عائشة فيما حصل للمسلمين يوم أحد بعد أن انهزم المشركون. نادى إبليس: أي عباد الله أخراكم، أي العدو في مؤخرتكم، خلف ظهوركم قد صار. قال: فرجعت أولاهم فاقتتلت مع أخراهم. رجع من كان في الأمام قاتلوا الذين خلفهم وهم من المسلمين، قتلوا اليمان والد حذيفة. فجعل حذيفة يقول لهم: أبي أبي، هذا أبي، هذا من المسلمين. فلم يعرفوه فقتلوه، فقال: غفر الله لكم، أي أسقط عنهم الدين. قال: وكان وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف، أي من المشركين.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونمكن

وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين

لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من

غالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا هذا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.

إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون

الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى

إنا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولون

0: الْأَرْضُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب ليس المؤمن بالطعام. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اللعان. حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أم الدرداء. ومن أم الدرداء التي لها رواية؟ ها الصغرى، ما اسمها؟ ها كلمت، ما اسمها؟ هجيمة، وقيل جهيمة، وكانت ثقة فقيها. وأم الدرداء الكبرى ما اسمها؟ ها خيرة، وليس لها رواية عن أبي الدرداء. التي لها الرواية هي أم الدرداء الصغرى. عن أم الدرداء، وكانت تعظمه وتجله، حتى كانت تقول في بعض الرواية عنه، تقول: حدثني سيدي أبو الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. في صحيح مسلم. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. أيضا في صحيح مسلم. قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا سفيان، وهو الثوري، فإذا روى الفريابي عن سفيان فهو الثوري، عن الأعمش عن أبي ظبيان، وأبو ظبيان اسمه حسين، كذا حسين بن جندب ثقة، عن حذيفة قال: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. أخرجه أيضا معمر في جامعه وابن أبي شيبة من عدة طرق عن الأعمش بهذا الإسناد، وهو إسناد صحيح. هذا الباب في اللعن وحكم اللعن والتنفير عن اللعن. واللعن كما سبق معناه الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله. فإذا لعن فلان فلانا معناه أنه دعا عليه أن الله تعالى يطرده من رحمته ويبعده من رحمته. وهذا عظيم، أن يدعو على إنسان أن يخرجه الله من رحمته. ولذا نفر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال: إن اللعانين، جمع لعان، وهي صيغة مبالغة، وهذا يفهم منه أي الذي يكثرون، الذين يكثرون من هذا الشأن، يصير اللعن كثيرا عندهم. ليس معنى أن هذا الحكم في من حصل منه لعن مرة أو نحو ذلك وندم وترك ذلك، لكن من عرف باللعن، إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. لا يكونون شهداء، اختلفوا في معنى ذلك، ما معنى لا يكونون شهداء؟ وأصح الأقوال المذكورة أنهم لا يكونون شهداء أي على غيرهم من الأمم، وأن أنبياءهم قد بلغوا البلاغ. فإن هذه الأمة شهداء على الأمم، كما قال الله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس. يأتي نوح يوم القيامة يقول الله له: هل بلغت قومك؟ يقول: نعم. فيقول لقومه: هل بلغكم نوح؟ يقول: ما أتانا من نذير. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ يقول: محمد وأمته. قال: فيأتون فيشهدون، كما جاء في رواية خارج الصحيح. فيقول الله لهم: وما علمكم بذلك؟ أي من أين شهدتم؟ قالوا: يا رب، أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا أقوامهم فصدقنا نبينا. فذاك قول الله: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذن اللعانون الذين يكثرون اللعن لا يحظون بهذه الفضيلة، لا يكونون شهداء، وهكذا لا يكونون شفعاء، أي لا يشفعون مع المؤمنين يوم يشفعون لإخوانهم الذين في النار. فإن المؤمنون لهم شفاعات، شفاعة الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون. فالذي هو متصف باللعن وعرف باللعن لا يكون شافعا يوم القيامة، لا يشفع مع المؤمنين حين يشفعون. وهذا له مناسبة بديعة جدا، وذلك أن الشافع رحيم، يشفع لإخوانه، لأصحابه، للمؤمنين أن يخرجوا من النار، وحمله على الشفاعة الرحمة، بخلاف اللعان، فاللعان يدعو عليهم بالطرد من رحمة الله، فمنافاة بين اللعان والشافع. فاللعان يدعو على الناس بالإخراج من رحمة الله، والشافع يخرج الناس من عذاب الله إلى رحمة الله. فمن كان لعانا في الدنيا يجازى يوم القيامة أنه لا يكون شافعا. وهذا الأمر ينفر من اللعن، أن الله تعالى يكرم المؤمنين يقومون شهداء على الأمم يشهدون أن أنبياءهم بلغوهم. وهذا يحرم من هذه المنقبة والفضيلة. الناس يشفعون لأقاربهم، لإخوانهم، لسائر المؤمنين، وهذا محروم من هذه الشفاعة بسبب ما كان عليه في الدنيا من اللعن. فاللعان لا يكون يوم القيامة شهيدا ولا شفيعا، وهذا مما ينفر عن اللعن. فإن بعض الناس يجري اللعن على لسانه كلا شيء. والحديث الثاني حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. والصديق هي منزلة عظيمة، الصديق هو من المؤمنين، كما قال الله: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فالصديق هو المؤمن، ولكنه بلغ منزلة عظيمة في الصدق والتصديق، فصدق بما جاء عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكن في قلبه شك من ذلك، وهكذا كان صادقا في أقواله وأفعاله، صادق في نيته، لا يفعل مراءة للناس ولا من أجل الدنيا، بل يعمل لأجل الله، صادق في أقواله، متحرر للصدق في ذلك. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهؤلاء الصديقون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. ولا ينبغي كما هو معلوم تطلع في الشرع على الشيء الممنوع، فهو منهي أن يكون لعانا. وأيضا لا يتناسب هذا الحال أن يكون الصديق لعانا، فالصديق في منزلة عظيمة، فلا يكون داعيا على المؤمنين بالطرد والإبعاد من رحمة الله، بل يكون رحيما بهم حريصا على نفعهم. فلا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، ولا يجتمع ذلك صديق ولعان. وذكر أثرا الثالث أثر عن حذيفة: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. معنى حق عليهم اللعنة، قال بعض الشراح أي يقع لعن بعضهم على بعض كما دعوا بذلك. هكذا ذكر بعض الشارحين أنه قال إلا حق عليهم اللعنة، أي وقعت عليهم اللعنة التي تلاعنوا بها. ويحتمل أيضا معنى أنه ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة، أي عادت اللعنة تلك على اللاعنين إن لم يكن هذا الملعون مستحقا لذلك، كما قد جاء بيانه في أدلة أخرى أن من لعن أخاه إن كان كما قال وإلا عادت عليه. وهذا مما يرهب الإنسان من اللعن، إن لم يلعن مسلما، إن لم يكن هذا الملعون أهلا لتلك اللعنة عادت اللعنة على هذا اللاعن، وصار داعيا على نفسه بالإبعاد من رحمة الله. فإذن هذا الباب في ذم اللعن، وانظر كيف بوب البخاري باللعان وذكر الأحاديث التي فيها صيغة مبالغة، معنى أن من كان منه هذا الشيء وقع منه كزلة وتاب إلى الله تعالى منه أنه ليس متوعدا بهذه الأحاديث. أيضا إضافة إلى ذلك، من لعن من يصح لعنه ومن ورد لعنه أيضا لا لوم عليه، ولا يدخل في هذه الأحاديث، كمن يلعن اليهود ويلعن النصارى ويلعن الظالمين ويلعن المصورين ويلعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس المذموم ولا يدخل في الوعيد الذي في هذه الأحاديث. ولا يزال الأبواب هذه التي ذكرها البخاري في أحكام اللعن وما يتعلق به. أخن يقول لعن الكذاب هل يجوز؟ اللعن بالعموم هذا ورد في القرآن: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهكذا المصورون وأمثالهم.
2: كان أخذنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد باب اللعان، ما معنى إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء؟ ما معنى لا يكونون شهداء؟ أنت يا شداد، أي لا يشهدون على الأمم التي قبلهم أن أنبياءهم ماذا؟ بلغوهم. وما معنى لا يكونون شفعاء؟ ها أنت، أي لا يشفعون مع المؤمنين حين يشفعون. ما المناسبة في ذلك كما مضى معنا؟ ها يا أنور، أن الشفاعة هي بمعنى الرحمة، تخليصهم من العذاب، واللاعن يدعو عليهم بماذا؟ بالطرد من الرحمة. فكما أنه دعا عليهم في الدنيا بالطرد من الرحمة لا يشفع لهم يوم القيامة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لعن عبده فأعتقه. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثني يزيد بن المقدام ابن شريح ابن هانئ عن أبيه المقدام بن شريح بن هانئ عن جده شريح بن هانئ قال: أخبرتني عائشة أن أبا بكر لعن بعض رقيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر اللعانين والصديقين، كذا عندكم في كل النسخ اللعانون ولا ألعانون؟ اللعانون، وجد كذا في بعض المصادر، وفي بعض المصادر ألعانون بالاستفهام، ألعانون وصديقون، وفي بعضها ألعانين وصديقين، وقع في بعض المصادر لعانين وصديقين، أي على سياق الاستفهام. يا أبا بكر اللعانين والصديقين، أي استفهام، أي كيف يكون صديق لعان؟ كلا ورب الكعبة، مرتين أو ثلاثا. فاعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود. الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وكذلك الطبراني في الدعاء والبيهقي في الشعب، كلهم من طريق يزيد ابن المقدام بهذا الإسناد، وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات إلا يزيد بن المقدام فهو صدوق، فالإسناد حسن. وقال رحمه الله: باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله عز وجل ولا بالنار. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من طرق عن قتادة بهذا الإسناد، وهذا الإسناد فيه ضعف بسبب الانقطاع بين الحسن وسمرة ابن جندب، وفيه خلاف طويل، ومذهب المحققين من العلماء أنه كما عزاه إليهم البيهقي، أن هذا مذهب المحققين من المحدثين، أنه إنما سمع منه حديثا واحدا، الحسن البصري إنما سمع من سمرة ابن جندب حديثا واحدا، وهو حديث العقيقة الذي في صحيح البخاري. وما عدا ذلك فروايته عنه مرسلة، ولكن هذا الحديث له شاهد مرسل بسند صحيح عن حميد بن هلال، أخرجه معمر بن راشد في الجامع عن حميد بن هلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكره بلفظه، وحميد بن هلال تابعي ثقة، فالحديث حسن بهذا الشاهد. هذان بابان، الباب الأول في من لعن عبده فأعتقه، ذكره هنا عن أبي بكر رضي الله عنه، وعمن تقدم معنا قريبا، ها، عن عبد الله بن عمر حين قال سالم: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط إلا مرة واحدة لعن عبدا من رقيقه ثم اعتقه. وذكر هنا عن أبي بكر أن أبا بكر لعن بعض رقيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر اللعانين والصديقين، يعني هذا على الاستفهام، أي هل يكون ذلك ممكنا؟ لعانون وصديقون، بمعنى أنه يقول له لا، لا يكون الصديق لعانا كما مر معنا في الحديث في الدرس الماضي، لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام كلا ورب الكعبة، أي لا يكون ذلك مرتين أو ثلاثا. فاعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، ولعله اعتق هذا الذي لعنه أو اعتقه هو وغيره. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود، أي لا أعود إلى هذا الفعل. وهذا الحديث استفاد منه فوائد كثيرة، من هذه الفوائد أن من صدر منه اللعن مرة عن زلة وخطأ ثم ترك وتاب، لا يكون هذا موقعا له في الحرمان أو في الأحاديث التي جاء فيها الوعيد كما سبق، أنه لا يكون شفيعا ولا شهيدا، وأنه لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، كل ذلك في المكثر. فأبو بكر صديق رضي الله عنه وصدر منه هذا مرة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أعود. ولا ينافي هذا منزلته رضي الله عنه. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان كلما عظمت منزلته كان الخطأ منه أشد من غيره، وكلما عظمت منزلته كان الواجب عليه أن يصون نفسه أكثر من غيره. وفي هذا الحديث أيضا تواضع الصديق رضي الله عنه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة
2: لا يقل أحدكم للآخر عليك غضب الله، ولا بالنار، أي لا يدعو عليه بالدخول في النار والوقوع في النار وبأنها تحق عليه النار، هذا منهي عنه. التلاعن بلعنة الله أو بغضب الله أو بالنار مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ورقة ينبه فيها، قال حديث الذي هو حديث الحسن من طريق الحسن عن سمرة الذي في البخاري، قال ليس في البخاري إنما هو في سنن أبي داود، كل غلام مرتهن بعقيقته. والذي في البخاري عن حبيب بن الشهيد أنه قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال من سمرة. نعم، هذا الذي أقصده، أنه جاء بيانه في صحيح البخاري أنه سمع حديث العقيقة من سمرة. حبيب بن الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فقال من سمرة، أي جاء التصريح بالسماع في صحيح البخاري. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
0: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خاف

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث،

أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت
وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: يقول بأنه متغيب عن زوجته منذ 3 سنوات ومن أجل لقمة العيش، وقد سمعت من بعضهم يقولون إن غيابك عنها طوال هذه المدة يستوجب الطلاق، فأرجو منكم التكرم بالإجابة عن حالتي مأجوري.
2: ما ذكره بعضهم لهذا السائل من أن الإنسان إذا غاب عن زوجته 3 سنوات فإن هذه الغيبة تستوجب الطلاق ليس بصحيح، وذلك لأن غيبة الرجل عن أهله لتحصيل الرزق إذا كان برضا منهم وأبقاهم في مكان آمن ليس فيه شيء حتى وإن بقى 3 سنوات أو أكثر، لكنه لا ينبغي للإنسان أن يتغيب عن أهله هذه المدة لأنه في حاجة إليهم وهم في حاجة إليه، ولأنه إذا غاب عنهم ربما مع طول المدة يزول شيء من المودة والمحبة، وقد يكون له أولاد يحتاجون إلى رعاية فإذا غاب عنهم هذه المدة ضاعوا. فالحاصل أنه لا حرج على الإنسان أن يتغيب هذه المدة إذا كان ذلك برضا زوجته وكانت في محل آمن، ولكن الأولى والأحسن أن يكثر الترجال والملاحظة لها ولأولادها إن كان لها أولاد.

0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول في سؤاله الثاني: نرجو منكم فضيلة الشيخ أن تعرفونا على الأوقات الذي يستجاب فيها الدعاء.
1: الدعاء له أوقات وأحوال تكون أقرب إلى الإجابة. أما الأوقات فمنها ثلث الليل الآخر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومنها حال ومنها ما بين الأذان والإقامة، فإن بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء. ومنها ساعة الجمعة، وهي ما بين دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة أو آخر ساعة بعد العصر، فإن هذه الساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. أما الأحوال التي ترجى فيها الإجابة فهي حال السجود، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومنها حال الضرورة، فإن الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه، ومعلوم أن المضطر يدعو بإخلاص وافتقار واعتقاد أن الله قادر على رفع هذه الضرورة، ولهذا يستجيب للمضطر ولو كان كافرا، كما قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ومنها إذا كان الإنسان مظلوما فإن دعوة المظلوم لا ترد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه مواضع وأحوال مما ترجى فيه إجابة الدعوة. نعم،
0: بارك الله فيكم.

0: ما الحكم في أخذ في من أخذ من لحيته بما يسمى التزيين وقص شيئا منها أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
1: تزيين اللحية إنما يكون باتباع ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: خالف المجوس وفر اللحى وحف الشوارب. ولا ثوب للإنسان ولا حلية للإنسان أحسن من ثوب وحلية التقوى. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. والإنسان إذا اتقى الله عز وجل كساه الله تعالى جمالا يظهر على وجهه وعلى أخلاقه حتى يكون خيرا له، خيرا مما فاته مما يكون فيه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: شكر الله لكم من فضيلة الشيخ.

0: سائل يقول: هل يجوز للزوج أن يخرج زكاة ذهب زوجته من ماله أم لا بد من أن يكون من مالها؟
1: يجوز للزوج أن يؤدي زكاة حلي امرأته من ماله إذا أخبرها بذلك، ويشكر على هذا أن يؤدي الزكاة زكاة حلي امرأته من ماله. وهذا الذي يؤدي زكاة حلي امرأته من ماله على عكس من يقول لها لا تزكي، لأنه كثر السؤال من النساء يقولن إن أزواجهن يقولون لهن لا تزكين الذهب، لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء. ولا يحل للزوج أن يمنع زوجته من تزكية حليها إذا كانت ترى ذلك وتطمئن إلى هذا القول، وإذا قدر أنه قال لا تفعلي فلتفعل ولا تعد عاصية له ولا لله. نعم، ولا تعد عاصية لله وإن كانت عاصية له أو للزوج، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كانت الزوجة ترى أن الحلي في الزكاة فلا يحل له أن يمنعها من تزكيته، ولا يلزمها أن تطيعه إذا منعها، بل تزكيه وتقول هذا واجب علي. ثم إن مسائل الخلاف ليس الإنسان مخيرا فيها، إذا اختلف عليك العلماء في مسألة من المسائل فأنت اتبع من ترى أنه أقرب إلى الصواب في علمه وأمانته، كما لو اختلف عليك طبيبان في مرض في بدنك من تتبع؟ من تتبع يا جماعة؟ اللي ترى أنه أقرب إلى الصواب. كذلك في دينك اتبع من العلماء من ترى انه اقرب الى الصواب في علمه وفي امانته. والعلماء يجب عليهم ان يتبعوا ما قال الله ورسوله في كل شيء، لقوله تعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. واذا رجعنا هذه المساله، اعني زكاه حلي المراه او المراه ممن عنده حلي، فإن الأدلة تدل على وجوب الزكاة فيه، وقد بسطنا هذا في عدة أجوبة لنا سابقة، وألفنا في ذلك رسالة مختصرة لكنها الحمد لله مفيدة، فمن شاء أن يرجع فليرجع إليها.
2: يعني يبحث في الأمور الخارجية، والله إذا كان فيها مصلحة للمسلمين لا بأس، أما إذا لم يكن فيها مصلحة فلا أرى أنه يدخل فيها شيء، لأن بعض الناس يعني في الخطب، بعض الناس في الخطب يتكلم بخطب حماسية لا تفيد شيئا، إنما تفيد بلبلة أفكار الشباب والنزاع فيما بينهم وليش كذا وليش كذا. نعم، ولنضرب مثلا في مسألة مؤتمر الكلام الذي يعقد في هذه الأيام في مدريد. هذا المؤتمر بدأ الناس يأخذون فيه، تكلموا فيه ناس وتكلموا حتى بأشخاص بأسمائهم في القذف فيه. أنا ما أرى هذا أن يكون مثار للنزاع، أولا لأنه من يقول إن العرب صادقون في محاربة اليهود؟ من يقول هذا؟ لا أحد يقولها، معروف أن المسألة كلها لعبة واستهلاك محل. ولا صدق الله في محاربة اليهود، ولو صدق الله لحاربوا أنفسهم قبل أن يحارب اليهود. في أناس يحتاجون إلى تعديل من الأصل من القمة، فهل هم صادقون؟ أبدا. ولا أنا أعتقد أن الحرب مع اليهود بالقومية العربية أنها جهاد إسلامي، أبدا ليس جهاد إسلامي، بل هي قتال عصبية. فإذا مسألة إننا نحن مسالمون لهم من الأصل، وهم الذين يحاربوننا، وهم الذين يكسرون عظام الفلسطينيين، وهم الذين يشقون بطون الحوامل. والسلم أن نسلم من شره. لكن أخطر شيء في هذا هو أنه لو حصل تبادل، كما يقولون تبادل دبلوماسي وثقافي واقتصادي، هذا هو الخطر. حينئذ يكمن الخطر وينظر لمدى عقل أو عقول هؤلاء العرب، هل سيمكنون من هذا أو لا يمكنون، هذا هو الخطر. أما مسألة أن توضع الحرب، فأنا أرى أن الحرب من الأصل موضوعة، وأن العرب ليسوا صادقين في محاربة اليهود، وإنما هو استهلاك محلي، والذي يريد الحرب ليس يسعى هكذا. ثم المحاربة بالقومية العربية محاربة جهد، ما هي محاربة دين ولا محاربة إسلام. فالكلام في هذا الأمر في الحقيقة أنا عندي من الأصل، من الأصل فيه نظر. وش اللي كان عم حتى نخوض في هذا الأمر؟ لا ما أنا بس وش اللي السؤال، أنا أعرف السؤال سأقول. أو هذا أسلوب حكيم يعني، هذا أسلوب حكيم. أقول ما صار شيء، جميع الحروب اللي صارت مع بين العرب واليهود كلها الانتصار فيها لمن؟ لليهود. الانتصار فيها لليهود، هذا هو الواقع. لذلك أنا أقول إن كوننا نثير هذه المسألة ونحتك في أفكارنا فيها بين الشباب والكهول والشيوخ فيها نظر. ثم الآن لو أن السعودية عارضت أكبر معارضة، وعلماء السعودية عارضوا أكبر معارضة في هذا السلام، وقال الفلسطينيون لا نحن نريد السلام، هل ينفع هذا؟ ها؟ ما ينفع. ولهذا ألقيت هذه المسألة في مجلس كبير من مجالس السعودية، وقيل إنه مهما عملنا ما نفيد، لأن المعني بهذا هم الفلسطينيون، وإذا قلنا للسلم وش عليكم منه؟ أنتم جالسين على كراسي دوارة وعلى كنابات واحدة يغص فيها إلى بطنه، نعم، ولا عندكم شيء. أما حنا شبابنا ونسائنا تكسر يديهم وتبقر بطونهم، حنا نبسل فكونا، ما حد يقدر يقول لا، ما حد يقدر. لكن الاندفاع والحماس، والحمد لله أنه يوجد هذا في شبابنا، قد يؤدي بالإنسان إلى عدم بعد النظر. ولا أعتقد أن هناك معركة حقيقية تكون بين اليهود والمسلمين ويضمن فيها النصر إلا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقاتل المسلمون اليهود بالإسلام، وحينئذ ينصرهم الله حتى في الحجر والشجر. يقول الحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي فاقتله، والحجر كذلك، إلا الغرقد لأنه من أشجار اليهود. فالحاصل أني أقول الكلام في هذا والتحميس الشباب وإلهاؤهم في هذا أنا لا أراه من السياسة الحكيمة، لا أراه من السياسة الحكيمة. أما ما دعت المصلحة إليه من بيان أحوال العالم الكافر الذي يريد للمسلمين الشر ويسعى له بكل وسيلة، وأما ما دعت إليه الضرورة من حقن العداوة التامة للكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرها، فهذا أمر لا بد منه، ولا يمكن أن تذوب مسألة الولاء والبراء، بل يجب أن نعتقد أن كل كافر فهو عدو لنا ولو كان من العرب، هو عدو لنا مهما كان. لأن الله يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا يعني إلا تسيروا على هذا المنهج وتعرفوا أن الكفار بعضهم أولياء بعض تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لأنكم إذا لم تعتقدوا هذا الاعتقاد فمعناه أنكم اتخذتم الكفار أولياء، وحينئذ تكون الفتنة والفساد كبير. هذا هو الذي يجب أن نحرص عليه، أن نحرص عليه دائما، وأن نقول لا أخوة بيننا وبين الكفار ولا ولاية بيننا وبين الكفار. الكفار أعداء، الكفار بغضاء، لا يألون جهدا في أن يخرج المسلم من دينه على الأقل. يعني نحن سمعنا عن بعض كبرائهم أنهم يقولون لا يمكن أن تخرج المسلم إلى دين اليهودية والنصرانية، لكن يكفيكم أن تشككوا المسلم في دينه، يكفيكم هذا أن تشككوا. وهذا هو الذي وقع، فسدوا المسلمين بما أفاضوا عليهم من المغريات والملهيات، وهذه وإن كان لا تفسد العقيدة لكن تفسد الأخلاق، وإذا فسد الأخلاق فسد العقائد. إذا فسدت الأخلاق، هذه دعوها قاعدة، إذا فسدت الأخلاق فسدت العقائد. لماذا؟ لأن الإنسان يكون كالبهيمة ليس له هم إلا إشباع رغبته البهيمية، شبع البطن وشهوة الفرج. وحينئذ اللي بيغفل اللي بيتلهى بهذا، هل تكون عنده عقيدة وارتباط بالله عز وجل؟ أبدا لا يمكن. تلقاه مخلد إلى الأرض والعياذ بالله، نسأل الله العافية، مخلد إلى الأرض، يتبع هواه وينسى ربه عز وجل. فهم قالوا لا يمكن أن نكفر المسلمين، نصرهم أو نهودهم، لا يمكن، لكن اغروهم، أغرقوهم بهذه المغريات والملهيات حتى يذوبوا، أو شككوهم، ضعوا مثل آية من القرآن فيها في ظاهرها معارضة لآيات أخرى وقولوا هذا القرآن، أو إيتوا بأشياء من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي أباحها الله له وفرضها له وشككوه، هذا نبيكم ما همه الأزواج، نزواج شهواني، نسأل الله العافية، سبحان الله. أو يقولون هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية لأحد، وعيسى هو الذي أنقذ البشرية، وهو الذي فتى البشرية، وهو الذي صلب من أجل البشرية، وما أشبه ذلك من الكلام الفارغ الساقط. فالمهم يا أخواني أنه يجب أن نعتقد أن الكفار أعداء مهما كان، يهود أو نصارى أو مجوس أو وثنيين، ولكن هذا لا يمنع أن ندعوهم للإسلام، لأن بعض الكفار لا يعرف عن الإسلام شيئا. وأظن بعضكم حضر الجماعة اللي جونا في الشتاء هنا من الجنود الأمريكان، قالوا ما عرفنا الإسلام، لكننا الآن عرفناه وشكرنا الله على أن أسلمنا. حتى يقول لما دعينا من ألمانيا ظننا أننا سنرد إلى أمريكا، ولكن جئنا إلى هنا ووجدنا الإسلام، وقد عمي علينا ولا نعرف، حتى بعضهم يظهر عليه علامة البشر والسرور والانشراح والضحك، ونحن جبناهم هنا وخلناهم يضحكون، نعم، وخلناهم هنا جالسين كما يشوفون أخوان ممددين، واللي منبتين وراه واللي منبتين جنبه، واللي وقلنا خلوهم يتمتعون بما شاءوا، يعرفون أن ديننا والحمد لله فيه فسحة، كما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للحبشة أن يلعبوا بحرابهم في المسجد. هذا هو الذي أنا أرى حول هذا الموضوع. نعم يا أخي. شوف لا. أي نعم نعم لا ما هم مو بيدينا يا أخي يا أخي يحيى اسمه
3: نعم.
2: يا أخي مو هو بيدينا، ولا الصلح مع الكفار على سبيل الإطلاق ومعناه إسقاط الجهاد في سبيل الله، لكن الأمر ليس بأيدينا. وبعض العلماء اشتبه عليهم الأمر في أن الرسول صالح اليهود أول ما قدم المدينة بدون شرط وبدون قيد، صلحا مطلقا، ولكن أنا الذي استدل بهذا ليس حاضرا عندي حتى يمكن أخذ معه وأرد، لكن ظني أن هناك فرقا بين شخص يقدم إلى بلد الكفار ويصالحهم المدينة كانت فيها كثير من اليهود، ثلاث قبائل من اليهود، ويصالحهم على أنه على ما جرى عليه الصلح، وبين إنسان هو في

0: مجموعة من الأشخاص يشتركون في جمعية يستلم كل شخص
1: مجموعة
0: من الأشخاص يشتركون في جمعية في آخر كل شهر يستلم كل شخص بمبلغ من المال يسمونها الجمعية، فما رأيكم هل هذا يعتبر ربا أم حلال؟ أرجو من فضيلتكم إيضاح ذلك.
1: صورة المسألة فيما نعلم عن هذه الجمعية أن يكون هناك جماعة موظفون فيعطون كل واحد من يعطون كل واحد منهم 1000 ريال من الراتب مثلا، فيعطون رقم واحد كل واحد منهم يعطيه 1000 ريال، فإذا قدرنا أنهم 10 صار هذا الواحد يأخذ في أول شهر 10,000 وراتبه و9 من زملائه، ثم في الشهر الثاني يكون هذا للثاني إلى أن يتم 10، وهذا جائز ولا إشكال في جوازه، وهو من التعاون على البر والتقوى ومن سد حاجات الإخوان، وليس هذا من باب كل قرض جرى منفعة فهو ربا، لأنه لم يجر للمقرض شيئا، إذ أنه لم يأته أكثر مما أقرض، فهو أقرض 9,000 كل شهر 1,000 بيتبعي أخوان وسيأخذ منهم 9,000 فقط. وأما كونه انتفع باجتماع 10,000 في أول شهر عنده فهو كل إنسان يقرض شخصا ثم يستوفي منه سوف يحصل له الشيء مجموعا في آن واحد ولا يضر. على كل حال هذه المعاملة جائزة ولا إشكال فيها.
0: وقد يتفقون الشيخ محمد بأن يكون هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث، وقد يضعون قرعة في هذا اختيار الأول.
1: هم إذا اتفقوا على أن فلان هو الأول وفلان هو الثاني فالأمر واضح، وإن اقترعوا فإنهم في الدور الثاني أو في الشهر الثاني لا يدخلون الأول معهم في القرعة لأنه قد أخذ.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

0: ما هو الهدم الذي ترونه؟
1: نعم، أقول إن الله تعالى ذكر ميزانا عادلا فقال وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن، لكن الله تعالى قطع أطماعهن أن يساوين الرجال. لما قال ولهن مثل الذي عليهن ربما تشبخ المرأة تقول خلاص أنا والرجل واحد، لهن مثل الذي عليهن، فقطع الله تعالى ذلك وقال وللرجال عليهن درجة، ما في مساواة بين الرجل والمرأة إلا فيما تقتضي الحكمة تساويهما فيه. فأقول هذا غاش للعرف، إذا جرى العرف بأن الزوجة هي التي تخدم زوجها في الكنس والطبخ والغسيل وإصلاح الحرث فلا بأس. كانت زوجة الزبير بن عوام تنقل النوى من المدينة إلى حائطه خارج المدينة وهي زوجته، وكان الناس في زماننا الذي أدركناه كانت المرأة هي التي تفرش البيت وتكنس البيت وتغسل الأواني وتحلب البقرة وتطبخ وتعمل كل شيء، والرجل عليه أن يأتي بالنفقة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن لا بأس أن نعين الرجل امرأته تأليفا لها وقربا منها، وهذا فيه مصلحة عظيمة. أما ما صوره صاحب السؤال من أن عائشة أم المؤمنين نائمة والرسول عليه الصلاة والسلام هو ليطبخ وينفخ، فهذا كذب، ما هو صحيح. يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام يجد طعامه مهيأ ويأتي ويقول هل عندكم من طعام، وأتى مرة والبرمة على النار عليها اللحم تغلب اللحم وسأل عنها. لكن لا شك أنه يعين أهله، ولا شك أنه يخصف نعله ويرقع ثوبه عليه الصلاة والسلام. لكن أما أن تصور المسألة كما صور هذا السائل فهذا إما أنه جاهل وإما أنه خفي عليه الأمر، ما أدري. على كل حال الدين الإسلامي قال عاشروهن بالمعروف، قال الله تعالى عاشروهن بالمعروف، وقال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. فالإنسان يتبع العرف، ربما يختلف العرف في وقت يعني في الوقت الحاضر الآن القريب عما كان سابقا. يعني المرأة عليها من كلفة البيت فيما سبق وأدركناه نحن أكثر بكثير مما هو اليوم. اليوم المرأة بدأت تطلب الخادم، وبدأت تقول للزوج إذا خرج وياه للسوق تقول أنت احمل الصبي وأنا أتبعك، أحيانا تقول احمل الصبي وأنت وراي. نعم هنا هذا موجود يعني، لكن هل هذا اقتداء بالرسول وأصحابه؟ لا، لكن بالأمم الغربية. لذلك يجب علينا أن نمسك بعاداتنا ما لم تأتنا عادة أفضل منها من ناحية الشرعية. أنا لست أقول امسك بالعادة زينه ولا شينه، أنا أقول امسك بالعادة ما لم ترى شيئا خيرا منها إما في دينك أو دنياك فلا بأس. اللهم
2: تقول هل تفسير الأحلام والاعتقاد بذلك التفسير جائز أم لا؟
3: قبل أن أجيب على هذا السؤال أحب أن لا يهتم الناس بالأحلام كثيرا، لأن الشيطان يمثل للنائم في منامه أشياء كثيرة غريبة مزعجة مؤلمة، لأن الشيطان عدو للإنسان، فهو يحدث كل شيء يزعج الإنسان. قال الله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فالشيطان يري النائم في منامه أشياء مزعجة في نفسه أو في أهله أو في مجتمعه، ودواء هذا أن يتفل الإنسان عن يساره 3 مرات ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ولا يحدث بذلك أحدا، وإذا كان على فراشه وأراد الاستمرار في النوم فلينقلب على الجنب الآخر، وحينئذ لا يضره هذا الحلم شيئا ولا يتعب في طلب من يعبره له. انتهي عند هذا الحد الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا رأى ما يسره فليستبشر بخير وليعبره على ما يطرأ في باله وقلبه، ويرجى أن الله سبحانه وتعالى يجعل الواقع على حسب ما رأى في منامه وعبره في كلامه. فلا ينبغي للإنسان أن ينساب وراء الأحلام، فإنه إن فعل ذلك تسلط عليه الشيطان. ومن هذا أن بعض الناس يرى أموات له ماتوا قديما أو قريبا، يراهم في حال مزعجة مؤلمة فيتألم، وهذا أيضا من الشيطان. فليدفن عن ساري ثلاث مرات ويقول اللهم أني أعوذ بك من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ولا يخبر أحدا. أو يرى أحيانا أباه أو أمه يقول يا ابني تصدق لي، حج لي، اعتمر لي، فهذا أيضا لا عبرة به، لا عبرة به إطلاقا، ولا يلتفت إليه، لأن الإنسان أحيانا يفكر دائما في أبيها أمه الميتة، ومع كثرة التفكير يتصور الشيطان بصورتها أو صورة الأب ويقول افعل كذا افعل كذا. والأحكام الشرعية لا تثبت بالمرائي أبدا. نعم، إن رأى الإنسان رؤيا وقامت القرينة على صدقها فحينئذ يعمل بها من أجل القرينة.

0: ما صحة قصة الملكين هاروت وماروت بعدما كلفهم الله عز وجل بأمره ونهاهم ما نهاهم عنه؟ ما الإثم الذي ارتكباه؟
1: الصحيح أن هذه القصة مفتعلة مأخوذة عن بني إسرائيل، وما أكثر أخبار بني إسرائيل التي لا أساس لها من الصحة. وإني أنصح أخي السائل وغيره أن يقتصروا في القصص على ما جاء في القرآن والسنة فقط، والسنة الصحيحة أيضا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فإذا كان لا يعلمهم إلا الله فإن الواجب أن تتلقى أخبارهم من الله سبحانه وتعالى، من القرآن أو من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربما كان في هذه القصص ما يقدح في التوحيد من حيث لا يعلم الإنسان. وأضرب للسائل مثلا في قصة داود عليه الصلاة والسلام في قول الله تبارك وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا عليه فقالوا إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 ناجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يقضي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. يزعم بعض القصاص أن داود عليه الصلاة والسلام أعجبته امرأة رجل عنده، وكان داود عليه الصلاة والسلام عنده 99 امرأة، فأعجبته هذه المرأة وهي مع زوج، ففكر ماذا يصنع بالوصول إليها فأمر هذا الرجل أن يذهب للغزو في سبيل الله من لعله يقتل فيتزوجها داود من بعده، وهذا من أعظم المنكرات. هذا لا يليق برجل عاقل فضلا عن مؤمن فضلا عن نبي من الأنبياء. فهي قصة مكتوبة تخدش بالعقيدة. داود عليه الصلاة والسلام مبرأ من هذا الخلق الذميم، والقصة على ظاهرها: خصمان اختصما عند داود عليه الصلاة والسلام، وكان داود قد انفرد يعبد الله تبارك وتعالى في محرابه وأغلق عليه الباب اجتهادا منه، وكان داود عليه الصلاة والسلام هو الذي يحكم بين الناس، والحاكم بين الناس يجب أن يفتح لهم الباب وأن يفتح لهم المجال حتى يختصموا ويحكم بينهم. ففتنه الله عز وجل، وذلك بأن اختبره سبحانه وتعالى لما انفرد في محرابه وأغلق الباب. بعث الله إليها هذين الخصمين فتسوروا المحراب، يعني أنهم قفزوا من فوق الجدار ففزع منهم كيف يدخلون عليه والباب مغلق، فقالوا له لا تخف خصما بغى بعضنا على بعض وذكروا البغل، فقال إن هذا أخي له 99 نعجة، والنعجة هنا ليست المرأة كما قيل بل هي الشاة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي هبها لي ولأجل يكمل 100، فيبقى هو عنده 100 نعجة وهذا ليس عنده شيء. يقول عزني في الخطاب يعني غلبني، كأنه فصيح ذو بيان شديد. فقال داود عليه الصلاة والسلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وهنا القصة تجد فيها أولا أن داود عليه الصلاة والسلام انفرد في محرابه في عبادته الخاصة دون أن يفتح بابه للحكم بالناس. ثانيا أنه استمع إلى الخصم دون أن يأخذ حجة الخصم الآخر. ثالثا أنه حكم بقول الخصم دون أن ينظر ما عند الخصم الآخر. فلذلك علم داود أن الله تعالى اختبره وفتنه فخر راكعا وأناب من كون وتاب إلى الله عز وجل من كونه انفرد في محرابه وأغلق الباب عليه، وكونه أخذ بقول الخصم دون أن يسأل الخصم الآخر، وكونه حكم له دون أن ينظر ما عند الآخر من مدافعة. هذه القصة وهي واضحة في القرآن، ولا حاجة أن نصطنع قصصا مكتوبة.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

استووا وتراصوا. الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله.

ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

الله. الله.

0: فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم انصرف. أخرجه البخاري 5729. كتاب الطيرة والعدوى. الباب الأول: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. 1486. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها؟ قال: فمن أعدى الأول. وفي رواية: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. أخرجه البخاري 5717. الباب الثاني: لا يورد ممرض على مصح. 1487. عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح. قال أبو سلمة: كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى، وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح. قال: فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة: قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك، وقال: لا يورد ممرض على مصح. فما راه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية، فقال للحارث: أتدري ماذا قلت؟ قال: لا. قال أبو هريرة: إني قلت أبيت. قال أبو سلمة: ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. أخرجه البخاري 5770. الباب الثالث: لا نوء. 1488. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. الباب الرابع: لا غول. 1489. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا غول. الباب الخامس: في اجتناب المبتلى. 1490. عن الشريد رضي الله عنه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. الباب السادس في الفأل الصالح. 1491. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. أخرجه البخاري. 5755. الباب السابع الشؤم في الدار والمرأة والفرس. 1492. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يك من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. أخرجه البخاري. 5094. 1493. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس. أخرجه البخاري. 5094. كتاب الكهانة. الباب الأول النهي عن إتيان الكهان وذكر الخط. فيه حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وقد تقدم في كتاب الصلاة. الحديث 333. الباب الثاني ما يختطفه الجن. 1494. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. أخرجه البخاري. 5762. الباب الثالث في رمي الشياطين بالنجوم عند استراق السماء. 1495. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني رجل، وفي رواية رجال، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر إلى هذه السماء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

كنا أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأحاديث في باب الدعاء والذكر بعد الصلاة.

وكان آخر أحاديث الباب حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله الدعاء أسمع، قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وذكرنا أن الحديث أعل بعلتين، عنعنة بن جريج، والعلة الثانية الانقطاع بين عبد الرحمن بن سابط وأبي أمامة. بقي هنا فائدة ذكرها بعض الإخوة، أن الحديث فيه علة ثالثة، وحاصلها أن أكثر الرواة يروونه عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة، ولا يذكرون فيه دبر الصلوات المكتوبات، إنما يذكرون فيه جوف الليل الآخر. ذكره عند أبي داود بن خزيمة بسند صحيح عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة. وفيه أي الليل أسمع، أي الليل أي دعاء الليل، قال جوف الليل الآخر. وهكذا عند الترمذي والنسائي بسند آخر حسن عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة. وطريق ثالث عند الطبراني في الدعاء وغيره. قال: فهل يمكن القول أن زيادة أدبار الصلوات منكرة؟ للفائدة أعله بهذه العلة أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نتائج الأفكار، عله بثلاث علل: عنعنة بن جريج والانقطاع، والعلة الثالثة قال الشذوذ، جعله شذوذا. وأن المحفوظ فيه عن أبي أمام عن عمرو بن عبسة وبدون زيادة دبر الصلوات المكتوبات، فعلى هذا هذه الزيادة ليست محفوظة، ويكون الجزء الأول من الحديث سنده صحيح من طرق أخرى، جوف الليل الآخر، وشواهد كثيرة في الصحيحين وغيرهما.

هذا تتم لتخريج حديث الباب. وأما معنى هذه الأذكار فنذكر ذلك باختصار ثم نذكر ما يتعلق به من مسائل. قوله في حديث ثوبان: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة استغفر ثلاثا، أي يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والاستغفار كما تقدم بيانه مرارا أن معناه طلب المغفرة، استغفر أي طلب المغفرة، والمغفرة معناها ستر الذنب، وكذلك محوه وإزالة أثره. فالذي يقول استغفر الله معناه أنه يسأل الله تعالى أن يستر ذنوبه وأن يمحوها، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أنت السلام هذا خبر عن الله، ومن أسمائه جل وعلا السلام، ومعناه السالم من كل نقص وعيب. فأنت السلام أي أنت السالم من النقائص والعيوب، ولا توصف إلا بالكمال. ومنك السلام أي منك يأتي السلام إلى العباد، فلولا تسليم الله تعالى لعباده ما سلموا. السلام من المعاصي، السلام من الابتلاءات والمصائب، السلام من كل الشرور. فما يأتي العبد من السلام والسلامة هو من الله جل وعلا. ثم يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تباركت أي تعاليت وتعاظمت وكثر خيرك، وعظم برك وثبت. فالبركة تدل على كثرة الخير وعلى ثبوته، وتبارك من الأفعال الخاصة بالله جل وعلا. يا ذا الجلال والإكرام، الجلال بمعنى العظمة، وجلال الصفات أي عظمتها، ويقال هذا شيء جليل أي عظيم. فالله جل وعلا ذو الجلال في كل صفاته، صفاته عظيمة لا يساوي شيء من الصفات، وهذا من صفاته أنه ذو الجلال، ومن صفاته أنه أجل سبحانه وتعالى كما في الحديث: الله أعلى وأجل. والإكرام يشتمل على معنيين: المعنى الأول أنه ذو الإكرام أي ذو الإكرام لخلقه، فهو الذي يكرمهم ويعطيهم ويوسع عليهم، فما بهم من نعمة فهي من الله، فالله تعالى ذو الإكرام لخلقه. والمعنى الثاني هو ذو الإكرام أي الذي يستحق أن يكرمه عباده، فهو المكرم سبحانه المنزه عن كل عيب، يكرم جل وعلا عن العيوب والنقائص والآفات.
ثم ذكر بعده التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حديث عبد الله بن الزبير. وهذا هو أعظم الكلام، تهليل الله جل وعلا وإثبات الوحدانية له هو أعظم الكلام. ثم يستعين بالله جل وعلا بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه كلمة استعانة لأنه يرد الأمور إلى الله سبحانه ويستعين به. ثم أيضا كرر ذلك لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وهكذا كرر التهليل لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذا من أعظم الكلام، وهكذا حديث المغيرة هو تهليل لله سبحانه. ثم في آخره يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا مانع لما أعطيت، أي كل عطاء أعطاه الله عبده سواء عطاء حسيا أو معنويا، عطاء الحسي كالمال كالولد، العطاء المعنوي كالإيمان كالعلم الأخلاق الحسنة، كل ما أعطاه الله العبد لا يستطيع أحد أن يمنعه إياه. من أعطاه الله رفعة وذكرا حسنا في الناس ومنزلة لا يستطيع أحد أن يمنعه إياه. ولا معطي لما منعت، أي ما منعه العبد فلم يعطه الله تعالى إياه لا يستطيع أحد من الخلق أن يعطيه إياه. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد بمعنى الغنى، أي لا ينفع ذا الغنى منك الغنى، إنما ينفعه عمله الصالح طاعته لله، كما قال الله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فلا ينفع صاحب المال ماله عند الله سبحانه وتعالى، أي مجرد المال لا ينفعه، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر في التسبيح والتكبير والتحميد، وسيأتي إن شاء الله تسبيح معنى التنزيه، سبحان الله ينزه الله، والحمد معناه إثبات الكمال لله، فالتسبيح نفي النقص عنه والحمد إثبات الكمال له، والله أكبر التكبير التعظيم، الله أكبر من كل ما سواه. حديث سعد بن أبي وقاص الذي فيه اللهم من يعوذك من البخل إلى آخره، قلنا الأقرب في هذا أنه يقال قبل السلام هذا دعاء، والأقرب أنه يقال قبل السلام. حديث أم سلمة الذي يليه اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، قال كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم، هذا محتمل أن يقال إنه من الأذكار التي تشرع بعد صلاة الصبح خاصة، أو يقال إنه من أذكار الصباح،
وهذا أحسن أنه هذا من أذكار الصباح، لأن أذكار الصباح المشروع أنها تقال أيضا بعد صلاة الصبح.

وأما حديث أبي أمامة فكما تقدم أن الحديث زيادة دبر الصلاة المكتوبة ضعيف، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة، مسألة الدعاء دبر الصلاة أي بعد الصلاة. لأن هذه الأذكار التي ذكرها المؤلف رحمه الله، هل هي كل الأذكار التي جاء أنها تقال بعد الصلاة وبقي أذكار أخرى لم يذكرها؟ وذكر الاستغفار ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، تهليل تسبيح، هل بقي غيرها؟ مثل ماذا بقي غيرها؟ بقي آية الكرسي، جاء ذلك في حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد وأبي داود أنه يشرع قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة فريضة، ها أيضا مما يشرع ها التكبير. نعم، أحسن ما ورد فيه أثر ابن عمر الله أكبر كبيرة عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركة الثلاثة ولا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركة الثلاثة، ها أيضا مما ورد فيه ها المعوذتين، ما هما المعوذتان؟ سورة الفلق والناس. نعم أحسن، هكذا جاء في بعض الروايات، رواية الترمذي جاء هذا في حديث عقبة بن عامر، في رواية الترمذي المعوذتين، وفي رواية أحمد وأبي داود كان يقرأ المعوذات بالجمع. فمن أهل العلم من قال إنه يقرأ المعوذتين فقط الفلق والناس، وإنما جمعت في رواية أحمد وأبي داود باعتبار أن أقل الجمع اثنان، فمعوذات يصدق على معوذتين اثنتين. ومن أهل العلم من قال بل تقرأ معها سورة الإخلاص وإن لم يكن فيها تعويذ، سورة الإخلاص ليس فيها تعويذ، قالوا لكن قد صار هذا كالعلم، تطلق المعوذات على الثلاث السور. وممن ذهب إلى هذا النووي رحمه الله في كتاب الأذكار، وغيره من أهل العلم، فلا بأس إن قرأها إنسان الثلاث السور بهذا الاعتبار فلا بأس. كم يقرأها، مرة أو ثلاث مرات؟ ها مرة في كل الصلوات، ها ها المغرب والفجر يقرأها ثلاثة، نعم هذا مشهور عند كثير من الناس أنه يقرأها بعد صلاة المغرب والفجر ثلاث مرات، وهذا الحديث لا أصل له، لا أصل له في الحديث أنه يقرأها بعد المغرب والفجر ثلاث مرات، إنما السنة يقرأها مرة واحدة دبر الصلوات كلها. ما ورد في قراءة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا هذا في أذكار الصباح والمساء، في الأذكار وليس خاصا بالصلاة، حتى لو قرأ الأذكار قبل الصلاة، قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر بين الأذان والإقامة يقرأها ثلاثا، أما بعد الصلاة فمرة واحدة بعد كل الصلوات. ها أيضا مما صح من الأذكار ارفع صوتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن، حديث معاذ، قلنا ما هو الأقرب في هذا أنه متى يقال؟
قبل السلام، هذا يقال قبل السلام لأنه دعاء، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن، هذا قبل أن يسلم من الصلاة. ها أيضا يعني هيئات أخرى في التسبيح والتحميد والتكبير، نعم سيأتي ذكره. كم ورد في التسبيح والتحميد والتكبير هيئات على ما سبق قد ذكرنا هذا مرارا؟ ها أربع. الأولى يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، كم تصير؟ 99. ويتم 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الصفة الأولى وهي أشهرها، تسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 33 ويتم 100 بالتهليل. الصفة الثانية مما صح به الحديث، ها سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، وهو الحديث الذي ذكره المؤلف إذا عبد الله بن عمرو، وأيضا جاء هذا في البخاري، سبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10. ها أيضا يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، هذه صفة ثالثة أيضا ثابتة في صحيح مسلم. الرابعة ها 25 تسبيح ويكبر 25 ويحمر 25 ويهلل 25 تصير 100. إذن الصفات الأربع كلها 100 إلا واحدة، إلا كلها مجموعة يكون 100 إلا واحدة فيكون مجموعها 30. هناك صفات أخرى وردت، صفة خامسة وسادسة وسابعة، ذكرها ابن رجب في فتح الباري يبين عللها لمن أحب يراجعها. جاءت هناك صفات أخرى هي ضعيفة تحت حديث رقم 43 و800، فتح الباري شرح هذا الحديث رقم 43 و800 بين الصفات أخرى، وذكر أن الأفضل ألا ينقص عن 100. كان مما قال، قال ويجوز الأخذ بجميع ما ورد من أنواع الذكر عقب الصلاة، والأفضل ألا ينقص عن 100 لأن أحاديثها أصح أحاديث الباب، الذي فيه 100 أصح. هو قلنا الصفات الثابتة إنما الصفة واحدة التي نقصت عن 100 وإلا كلها 100. قلنا هذه الناقصة قد يحتاج إليها الإنسان أحيانا، يكون مشغولا مزحوما أو في محاضرة، إذا لم يسبح إذا قد يفوته التسبيح يسبح 10 فيكون قد عمل بالسنة وحافظ على الأذكار. بقي ما هو الأفضل من البقية الثلاث؟ هل من 33 يتم 100 بالتسبيح بالتهليل، أو يجعل التكبير 34، أو يجعل الجميع من 25؟ ذكر عن الإمام أحمد أنه سوى بينها، سئل عن ذلك أيهما أحب إليك 33 أو 25، قال كيف شئت. قال القاضي أبو يعلى وظاهر هذا التخيير بينهما من غير ترجيح، وفي رواية عن الإمام أحمد أخرى يفضل حديث 33، وهذا هو مذهب إسحاق بن راهوي أن الأفضل الذي فيه 33 ويختم بالتهليل، يتم 100 بالتهليل. ونحن نقول الأفضل ما هو؟
تنويع بينها، يعمل بهذا تارة وبهذا تارة، فكله قد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحاديث التسبيح 33 إلى آخره أصح إسنادا وأكثر طرقا، ولكن البقية أيضا صحيحة، فلا يمنع من العمل بها. ها أيضا بقية من أذكار الصلاة، من لم يجب، حديث فرع المجلس، حديث عائشة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ولا جلس مجلسا إلا قال سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فيأتي به بعد الصلاة، والأفضل شيء يجعله خاتمة الأذكار إذا أراد القيام، إذا أراد القيام من مجلس الصلاة يأتي به. إذن هذه أصح ما ورد من الأذكار بعد السلام من الصلاة.

0: يتعلق بذلك مسائل. من المسائل يتعلق بذلك في كيفية التسبيح والتحميد والتكبير، هل يسبح 33 على حدة ثم يحمد 33 ثم يكبر 33، أو أنه يجمعها يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك.
0: ذكر ابن رجب رحمه الله عن القاضي أبي يعلى من كبار الحنابلة أنه رجح ذلك من وجهين. الوجه الأول قال أن هذا هو ظاهر الأحاديث، فإن الحديث فيه تسبحون وتحمدون وتكبرون، قال والواو تفيد الترتيب، الواو قد قيل إنها تفيد الترتيب. قال فإن لم تقتضي وجوبه أفادت استحبابه، هذا على قول، وإلا الصحيح أن الواو لا تفيد الترتيب. الوجه الثاني قال أن هذا مثل ما نقل عن الصحابة في وصفهم لوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا تمضمض ثلاثا، استنشق ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، ذراعيه ثلاثا، وليس المراد أنه يغسل يتمضمض ويستنشق مرة ثم يغسل وجهه مرة ثم يديه مرة ثم رجليه مرة ثم يعود، لإنما المراد يفعل كل واحد على حدة، قال وهذا لا خلاف فيه. قال فكذلك هذا الحديث، وهذا عليه أكثر العلماء. وذهب بعضهم إلى أنه يجمع بينها، وهذا ذهب إليه راوي الحديث أبو صالح السمان، فإنهم اختلفوا فرجعوا إليه فأفتاهم بذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه قال بذلك. هناك قول ثالث وهو أيضا ظاهر ما جاء عن أبي صالح السمان رحمه الله راوي الحديث أنه قال يسبح ويحمد ويكبر حتى يكون من الجميع 33، أي أن كل واحدة تصير 11 مرة، قال حتى يكون منهن جميعا 33، أي أنه يقول 11 مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر وهكذا. وهذا فهم له، وإلا فظاهر الحديث خلاف ذلك.

فكما سبق أنه إجزاء من حيث الإجزاء يجزى بأي صفة فعل، سواء أفردها أو جمع بينها. ولكن ظاهر الأدلة وهو قول أكثر العلماء أنه يفرد كل ذكر منها على حدة. أيضا مما يتعلق بذلك، هل يبدأ بالسنة البعدية للصلاة أو بالأذكار؟ هناك صلوات ليس لها سنة بعدية كالعصر والفجر، فهذه لا خلاف بينهم أنه يأتي بالأذكار عقب السلام مباشرة، لكن التي لها يشرع لها سنة راتبة بعدها كالظهر والمغرب والعشاء، فالحنفية يذهبون إلى أن الأفضل أن يصلي السنة الراتبة ثم يأتي بالأذكار.

استدلوا بحديث عائشة في صحيح مسلم، استدلوا بأدلة كثيرة من أوضحها هذا الحديث، أوضح الاستدلال. حديث عائشة في صحيح مسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول هذا الذكر. فقالوا: هذا يدل أنه يبدأ بالصلاة بالراتبة ثم يأتي بالأذكار. أيضا قالوا: يبدأ بالراتبة حتى لا يفصل بين الفريضة والسنة فاصل. وخالفهم أكثر العلماء فقالوا: يقدم الأذكار. ثم يأتي بالسنة. واستدلوا بأن هذا هو ظاهر كثير من الأحاديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف كان يقول بعد السلام، كان إذا سلم، فكلها الأحاديث فيها أنه بعد السلام بعد الانصراف، وليس في أنه يصلي ثم يأتي بالأذكار. أيضا قالوا: قد وردت أحاديث في النهي عن وصل السنة بالفريضة، كحديث معاوية في صحيح مسلم وغيره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة حتى يقوم من مكانه أو يتكلم، والأذكار من الكلام. وأجاب الجمهور عن حديث عائشة أنه كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام. ما معنى الحديث عند الجمهور؟ أي لم يقعد مستقبل القبلة، أي أنه ينصرف إلى المأمومين. فمعنى لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، أي لم يقعد مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول هذا ثم ينصرف إلى المأمومين. فليس معنى أنه لم يقعد كل قعود بل يقوم مباشرة، لا، المراد لم يقعد جهة القبلة، كما قد بين هذا بأحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف إلى المأمومين، وسيأتي يذكر له المؤلف بابا خاصا. فإذا قال الجمهور هو الصحيح أنه يبدأ بالأذكار ثم يأتي بالسنة الراتبة. أيضا مما يتعلق بذلك، هل يبدأ بعد الصلاة بالاستغفار أو بالتكبير؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أيضا أنه يبدأ عقب الصلاة بالاستغفار، قالوا وهذا يدل عليه الأثر والنظر. الأثر أي الدليل، والنظر أي التعليل. فالأثر حديث ثوبان: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة استغفر ثلاثا. إذن فهذا الحديث يدل أنه حين ينصرف. أيضا يدل عليه حديث عائشة الذي ذكرناه آنفا: كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وهذا دليل أنه يبدأ به دبر الصلاة مباشرة، عقب الصلاة مباشرة يستغفر ويقول هذا اللهم أنت السلام، فهي واردة في حديث واحد. فهذا من حيث الدليل. وأما من حيث التعليل
قالوا فهذا أنسب، أنه يعقب الصلاة بالاستغفار. قالوا لأن التكبير هو في أثناء الصلاة كلها، فالصلاة كلها تكبير، ولكن الاستغفار يكون عقب الصلاة جبرا، أو قل استغفارا لما طرأ على صلاة من نقص أو تقصير. وهنا فائدة أن كثيرا من العبادات قد شرع الاستغفار بعدها، إذا فرغ منها يستغفر، مع أنها عبادة. قد يقول قال كيف هو فعل طاعة، كيف يستغفر، هو لم يفعل معصية حتى يستغفر؟ الجواب أن الاستغفار لما قد يخالط تلك العبادة من نقص أو تقصير، فيستغفر جبرا لذلك النقص، منها الصلاة. أيضا من يذكر دليلا على الاستغفار عقب العبادات؟ ثم أفيض، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، هذا في الحج، إذا تم حج استغفر الله تعالى. أيضا زكاة الفطر، نعم هي زكاة الفطر، ليس في استغفار، هي مثل الاستغفار أنها تجبر النقص، لكن نريد في الاستغفار دليل. بعد صلاة الليل وبالأسحار هم يستغفرون، إذا فرغوا من الصلاة استغفروا الله تعالى. وجاء هذا عن بعض السلف أنهم كانوا يفعلون بذلك. إذا قام من مجلسه، نعم، وقد يكون مجلس عبادة وطاعة، يستغفر الله. بل قال أهل العلم العمر كله شرع الله لنبيه في آخر عمره ماذا؟ يستغفر الله، يختم عمره بالاستغفار. فالشاهد أن الاستغفار عقب العبادة أوفق من حيث المعنى من التكبير. فإذن السنة أنه يكون عقب السلام الاستغفار. استشكل بعضهم على هذا حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. أجيب عن هذا ببعض الأجوبة ذكرها شراح الحديث، مما ذكروا من الجواب عنه، قالوا هذا اللفظ يبينه لفظ الصحيحين أيضا الذي ذكره البخاري ومسلم مع هذا اللفظ إما قبل أو بعده. وفيه قال ابن عباس قال إن رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة المكتوبة مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكنت أعرف انقضاء صلاتهم بذلك، أن رفع الصوت بالذكر مما كان في زمن دبر الصلاة المكتوبة مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أعرف انقضاء صلاتهم بذلك. قالوا فإذا المراد بالتكبير في الرواية الأخرى هو الذكر، ليس خصوص الله أكبر. هكذا أيضا ذكر ابن حجر في شرح الحديث أن المراد بقول ابن عباس كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، المراد به الذكر، ليس خصوص الله أكبر. قال وهذا يطلق، يطلق على الذكر الذي فيه تكبير، يطلق عليه تكبير من باب التغليب، يسمى تكبيرا، وهو المراد الذكر عموما الذي فيه التكبير، فيكون هذا من باب التغليب كما هو معروف باب التغليب.
فمراد ابن عباس بقوله كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير أي بالذكر بعد الصلاة، فيشمل الاستغفار وغيره، ليس المراد خصوص الله أكبر.

فإذن على هذا حمل الحديث أن المراد بالتكبير مطلق الذكر، وتبين الرواية الأخرى التي في الصحيحين أيضا قال: وكنت أعرف انقضاء صلاتهم بذلك، أي بالذكر الذي قد نص عليه أولا. فبعض الناس إذا انصرف من الصلاة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويظن أن هذا هو الأوفق للحديث، والأوفق للحديث هو ما سبق أنه الاستغفار. وبعد ذلك إذا كبر يكبر على ما ورد في أثر ابن عمر، وقد روي مرفوعا الله أكبر كبيرة عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثا يقولها. وبقي في هذا الباب مسائل كثير ستأتي إن شاء الله.

أخي يسأل، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار جماعية أم هو بدعة؟ إن شاء الله سيأتي التنبيه على هذا، وأنه قد عد العلماء ذلك من البدع، الذكر الجماعي عقب الصلاة معدود عند أهل العلم من البدع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعتمد عليه.

أخوني يقول هل يجوز قراءة الفاتحة للمأموم قبل الإمام؟ وأيهما أفضل، قبل الإمام أم بعده؟ أما هل يجوز ذلك؟ فنعم يجوز ذلك، وقد جاء هذا عن بعض السلف أنهم قالوا بقراءة الفاتحة قبل قراءة الإمام. وأما الأفضل فالأفضل أن يقرأها عقب قراءة الإمام، إذا قرأها الإمام وأمن مع الإمام على قراءته يقرأ الفاتحة، هذا أفضل.

وأخ يقول هناك من العلماء من يقول إن الأذكار دبر كل صلاة أفضل من قراءة القرآن، نريد توضيح ذلك. نعم، الأذكار دبر الصلاة في ذلك الموضع أفضل من قراءة القرآن في ذلك الموضع، وليس معنى أن تلك الأذكار أفضل من القرآن أصلا، لا، ولكن المراد أن فعلها في ذلك الوقت هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في قاعدة مفيدة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله وقرأناها عليكم فيما سبق في مدارج السالكين، أن فعل العبادة في وقتها أفضل من فعل غيرها وإن كان غيرها في ذلك الوقت أفضل منها. قراءة القرآن أفضل من كل الذكر في سائر الأوقات، لكن دبر الصلاة الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأذكار، فقراءتها أفضل من تلاوة القرآن، مع أن الأذكار التي تقال دبر الصلاة تهليل التسبيح التكبير التحميد كلها في القرآن، فكلها مما ورد في القرآن.

أخونا يقول: الذين نفوا علم الله بالجزئيات وأثبتوا علمه بالكليات هل هؤلاء ضلال؟ لا شك في ضلالهم، بل هذا كفر. من ينكر علم الله تعالى بشيء من الجزئيات فهذا الإنكار كفر. نسبة الله تعالى إلى الجهل،

فكل الجزئيات صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها يعلمها الله جل وعلا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولذا كفر أهل العلم القدرية الغلاة الذين كانوا ينكرون علم الله تعالى بالأشياء ويقولون إن الله لا يعلم بها إلا بعد وقوعها، كفرهم ابن عمر رضي الله عنه، قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر أن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وهكذا الشافعي رحمه الله يقول ناظر القدرية بالعلم، أي بعلم الله، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. فهذا القول كفر، أن الله لا يعلم الجزئيات إنما يعلم الكليات.

هون يقول رجل أخذ علاجا من صيدلية تابعة لمستشفى معين ب95,000 ثم أرسل مع قريب له يشتري ذلك العلاج بشراء نفس ذلك العلاج، فاشترى من صيدلية أخرى بسعر أنقص من الأول، قال ينقص عنه 34,000، وأخذ المال الزائد له ولم يخبر صاحب العلاج، فما الحكم؟ لا يجوز ذلك، خيانة هذه الأمانة، هو ائتمنك، أنت لست بتاجر حتى تبيع له بما تربح به، إنما أنت مؤتمن، فالواجب أن تشتري له وأن ترد له ما بقي من ماله. نعم، إذا كان تاجرا يبيع ويشتري فباعه مع ربح له، اشترى من مكان ثم باعه بربح، هذا شيء آخر، وأما مجرد مرسل فلا يجوز له ذلك.

أخوني يقول: ما حكم من يفرح لفوز بعض منتخبات الكفار في المباريات ويقول عن بعض فرق الكفار إنهم قلبه وروحه؟ لا شك أن الفرح لفرح الكفار والحزن لحزنهم أمر محرم، بل عد أهل العلم هذا من أنواع الموالاة للكفار. الموالاة للكفار تختلف، منها ما هو كفر، منها ما هو معصية كبيرة، منها ما هو دون ذلك. ومما عده أهل العلم من موالاة الكفار الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم، أي الفرح الذي ليس فيه مصلحة للإسلام. أما إذا كان يفرح لفرح لهم في مصلحة للإسلام، كما فرح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بانتصار الروم على الفرس، لأن هذا في مصلحة للإسلام، كان الروم أهل الكتاب وهم أقرب من الفرس الذين هم أهل شرك، ولكن الفرح لفرح الكفار في أمورهم هذا منهي عنه. وكثير من الناس الآن عنده جهل، لا يعلم أن هذه الأمور محرمة، يحب الكفار، يعظمهم في قلبه. منهم من هو جاهل، منهم من هو معاند، إذا نصح يعاند ولا يبالي، ومنهم من عنده ضعف دين، لا يقيس الناس بالإسلام الذي يحملونه أو بالصلاح أو بالاستقامة، وإنما يقيس الناس حسب هواه، أشياء تعجب فيهم فيعظمهم بها. فمنهم من يعظم بعض اللاعبين، ومنهم من يعظم بعض الفنانين، ومنهم من يعظم بعض المشهورين أو بعض الزعماء والرؤساء، وهذا كله هو ناتج عن خلل في عقيدة عظيمة، وهي عقيدة الولاء والبراء التي هي أصل من أصول الدين. ولا تكاد تجد من يحقق هذا الأصل تحقيقا صحيحا إلا من تعلم العلم الشرعي وتربى على يدي أهله، وإلا فعامة المسلمين عندهم جهل بذلك. بغض الكفار عبادة تؤجر عليها، بغضك لهم عبادة يأجرك الله عليها، وحبك لهم ذنب يعاقبك الله عليه. هذا ليس بالأمر السهل. الله أخبر أن محبة الكفار لا تصدر من مؤمن: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تجد مؤمنا يحب الكفار يعظمهم ولو كانوا أقارب له. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. انظر هذا الإغراء لعداوتهم، أولا سماهم أعداء لله جل وعلا وأعداء لرسوله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم، وهم أعداء للمؤمنين. ثم أخبر أنهم كفروا بما جاءكم من الحق، أنهم أخرجوا الرسول والمؤمنين. إذن كيف تحبون هؤلاء الذين وصفهم الله بهذه الصفات؟ تحب أعداء الله؟ فلا بد أن يفهم كل مسلم أن بغض الكفار والمخالفة لهم والبعد عن مشابهتهم هذه عبادة يؤجر عليها، وأن محبته للكفار وفرحه بفرحهم
وحزنه لحزنهم وتشبهه بهم أمر محرم. ولو شئت أن تذكر 50 آية من القرآن تبين هذا الأصل لذكرت ذلك، وقد ذكرت ذلك في محاضرة سابقة. أكثر من 50 آية في كتاب الله في النهي عن موالاة الكفار وفي الأمر بالبراءة منهم، وذكرنا نحو 10 أو 15 صورة من صور موالاة الكفار، ومما عده إلى العلم من صور موالاتهم هذا الأمر: الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم، وهي موالاة بحسبها، فالموالاة يختلف حكمها. فالنصيحة للمسلم أن يتقي الله تعالى في ذلك، وأن يحقق هذا الأمر الذي أراده الله منه: الموالاة للمؤمنين والبراءة من الكافرين بكل صورها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ،

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

Стоу. Стоу. Аллаху акбар.

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

آمين آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله الله أكبر.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله

0: آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، تذكرنا في درس أمس أحداث معركة الزلاقة العظيمة وما عملنا الله فيها من النصر العظيم على المسلمين، من نصرهم على عباد الصليب في بلاد الأندلس. وكان لهذه المعركة وما حصل فيها من النصر العظيم لأهل الإسلام والهزيمة الساحقة لأهل النصرانية آثار عظيمة على مستوى بلاد الإسلام قاطبة وبلاد الأندلس خاصة. فإن من أعظم الأمور التي ترتبت عليها أو ترتب عليها النصر في هذه المعركة أن عادت الروح إلى أهل الأندلس وارتفعت معنوياتهم بعد أن كادوا يصلوا إلى مرحلة اليأس من الخروج من الذل الذي أصابهم. فخلال أكثر من 50 سنة وهم يعانون من الذل والتفرق وموالاة الأعداء وتسلط النصارى عليهم في غاية من الذلة والإهانة، فتنفس الصعداء وعادت الروح المعنوية إلى المسلمين في الأندلس وقوي عزمهم بما حقق الله لهم من هذا النصر العظيم. وبالمقابل فإن النصرانية في بلاد الأندلس كانت قد ضربت ضربة ساحقة وصاروا في غاية من الضعف لو أن المسلمين استغلوا ذلك. لكن مع هذا فإن النصارى كونهم قد هزموا هذه الهزيمة إلا أنهم لا زالت لهم أملاك ومدنهم ما زالت معهم، ولا سيما العاصمة طليطلة، فبدأوا يتجمعون من جديد وإن كانوا على ضعف. وكان من جملة آثار هذا الانتصار العظيم في هذه المعركة أن المسلمين في الأندلس وفي غيرها من بلاد الإسلام علموا يقينا أن الله تعالى لن يمكن لهم ولن ينصرهم على أعدائهم إلا على قدر تمسكهم بدينهم، وهذا وعد الله، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكننا لهم دينهم والذي ارتضى لهم. فإن ملوك الأندلس كانوا كما تقدم معنا 20 ملك في 20 دولة، كل دولة لها ملوكها ولها جيوشها ولها حدودها، ومع ذلك كانوا يتسابقون إلى الذل والخضوع ودفع الجزية. فجاء المرابطون 12,000 بعدد يسير جدا، لكن لما كان المرابطون في ذلك الحين في أوج قوتهم الدينية والدنيوية مكن الله لهم وكتب الله النصر على أيديهم، فعلموا أن المسألة ليست مسألة قوة مادية فحسب ولا كثرة أموال ولا حضارة، فقد كانت الأموال والترف والدنيا والحضارة في بلاد الأندلس لا تضاهى بالنسبة ولا مقارنة بينها وبين ما كان في بلاد المغرب. فبلاد المغرب الشمال الأفريقي كانت بالنسبة إلى الأندلس تعتبر كبادية، لكن المسألة ليست مسألة ترف ولا دنيا ولا حضارة، المسألة مسألة دين، ومن أعلى شرع الله وكلمة الله أعلى الله شأنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالله تعالى وزن الناس بميزان دينه، من رفع دينه رفعه الله ومن وضعه وضعه الله، وهذه سنة الله تعالى في خلقه. من هذه الثمار التي حصلت من آثار معركة الزلاقة أن المسلمين عرفوا شؤم التنازع والتفرق، وكيف أنهم عندما توحدوا في أيام يسيرة حصل هذا النصر العظيم، وهم من سنين على فرقة لم يستطيعوا أن يحققوا شيئا. وحصلت عند حصل عند أهل الأندلس من المسلمين نظرة عظيمة إلى القائد الكبير وأمير المسلمين يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى، لما رأوه مما جعل الله على يديه من إنقاذهم. ولكن سرعان ما ينسى الناس الخير وأسباب الخير، وسبحان الله كيف أن الشر يتأصل في بعض الناس ويعودون إليه، والخير سرعان ما ينسى، والعبرة والعظة سرعان ما ينساها الإنسان. خرج يوسف بن تاشفين ورجع إلى بلاده، إلى مراكش، إلى المغرب، ووضع ابن عمه سير بن أبي بكر على رأس 3000 لمساعدة ملوك الأندلس وحماية البلاد. لما رجع إلى البلاد كانوا ما زال عندهم من النشاط لما حصل منهم لهم من النصر، فالحماس موجود والهمة موجودة، فبدأوا بالغارات. سير بن أبي بكر وابن الأفطس من جهة الغرب، والمعتمد بن عباد ومن معه من جهة أواسط الأندلس إلى الشرق، وبدأوا يشنون الغارات ويستردون بعض القلاع والحصون حتى وصلوا إلى حدود طليطلة، وهم يستردون الحصون والمدن والقلاع. كان هذا في تكملة سنة 79 وسنة 80 480. في سنة 480 بدأ النصارى يستجمعون قوتهم، وبدأت فلول النصارى، وبدأ ألفونسو يجمع الناس من جديد ويراسل الجيوش ويراسل القبائل النصرانية من شمال الأندلس وغيرها. فأقبل إليه بعض الناس وبدأ يجمع بعض الجنود حتى استطاع أن يكون جيشا جديدا، لكنه لم يكن يقوى على معركة مباشرة، لذلك انطلق إلى قريبا من بلنسية من جهة الشرق، وكان هناك حصن يقال له حصن لييط. هذا الحصن كان من أمنع الحصون في جهة شرق الأندلس، فقاموا واستولوا عليه وأرسل جيشا استولى عليه فيه 1000 فارس و12000 راجلا من المشاة، ودخلوا في هذا الحصن وبالغوا في تحصينه، وتحصنوا داخل الحصن، وصاروا كلما سنحت لهم الفرصة يخرجون فيشنون الغارات على أطراف بلاد المسلمين فيفسدون في الحرث والزرع ويقتلون ما يقتلون ويرجعون إلى داخل الحصن. لما صار هذا الحصن يشكل بؤرة شر ويتجمع النصارى فيه، وصاروا يشكلون خطرا من كثرة الغارات التي يقومون بها وهم عدد كبير، أرسل المسلمون بعض الجيوش لمحاصرته وقتال من فيه، فكان أمنع من ذلك، فسار المعتمد بن عباد بنفسه على رأس جيش، لكنه لم يتمكن من فتح هذا الحصن، بل كادت أن تقع عليه هزيمة وحوصر في بعض الأماكن، وبالكاد استطاع أن ينسحب إلى بعض البلدان. راسل الناس من الفقهاء وبعض القادة يوسف بن تاشفين مرة أخرى يطلبون منه أن يرجع لنجدتهم، ولا سيما أهل المشرق بلنسية ومرسية وما تلك الأماكن التي في جهة شرق الأندلس، فإن النصارى كانوا قد أثخنوا فيهم من كثرة الغارات المتكررة من هذا الحصن، ولم يستطع المعتمد بن عباد ومن معهم الجيوش أن يفتحوا هذا الحصن ويخلصوا المسلمين منه. فجاءت رسائل استغاثة واستنجاد إلى يوسف بن تاشفين، مما اضطره إلى أن يعبر مرة أخرى إلى الأندلس في سنة 481، وهو العبور الثاني له. فوصل إلى هناك واستدعى جميع أمراء الأندلس، فجاءه جميع الأمراء وسار على رأس جيش لحصار هذا الحصن، واستمر يحاصره مدة 4 أشهر. وهذا يدل على أن هذا الحصن كان في غاية من المناعة، فكان فيه قوة وتحصين شديد جدا، لذلك 4 أشهر ويوسف المتاشفين على رأس الجيش ومعه أمراء الأندلس، وما استطاعوا أن يقتحموه، وحاولوا عدة محاولات فما استطاعوا، وكان ربما يخرج بعض الفرسان في الليل فيهجمون على المسلمين وتقع بعض المناوشات، ثم يرجعون إلى الحصن ويغلقون عليهم أبواب الحصن. في هذه الأثناء ويوسف بن تاشفين مصمم على أنه لا يبرح حتى يفتح هذا الحصن، لأنه صار يشكل ضررا كبيرا على المسلمين في جهة شرق الأندلس وعانوا منه الويلات. فترك مملكته وجاء بجيشه وجمع الأمراء وهو يحاصر هذا الحصن. في خلال هذه الفترة وفي الشهر الرابع، في آخر الشهر الرابع من الحصار، بدأت تظهر بعض الأمور التي جعلت يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى يغير حساباته. فإن هؤلاء الأمراء الذين لم يمضي على انتصارهم وعلى وحدتهم إلا قرابة السنتين، أقل من سنة ونصف تقريبا، بدأت تدب فيهم الخلافات وتشتعل فيهم نار المنافسة والحسد، وهم يحاصرون الأعداء، أبدأت بعض الدسائس من بعضهم لبعض، وبعض الوشايات من بعضهم على بعض، فضاق يوسف بن تاشفين بذلك. فإنه حتى لو لم يكن هذا الحال ما كان ينبغي لهم هذا، وقد مروا بتجارب مريرة من الفرقة وهذه الطريقة السيئة، فكيف وهم يقومون بهذه الأمور وهم يحاصرون العدو؟ كيف سينصرهم اللهم على هذا الحال؟ وزاد الطين بلة والأمر سوءا أن صاحب بلنسية يقال له ابن رشيق الذي كان الوالي على بلنسية، ظهرت منه بعض الأمور من الخيانة للمسلمين، حيث اكتشفوا وجاءت الأخبار وتتبعها يوسف بن تاشفين، فتأكد له ذلك أن أمير بلنسية بن رشيق وهو معهم في الميدان يحاصرون الحصن، وهو يكاتب النصارى ويراسلهم ويرسل بالأموال إلى ألفونسو إلى طليطلة، فكانت هذه قاسم الظهر وطعن غادرة من ابن رشيق، فضاق يوسف بن تاشفين بذلك جدا والأمراء، فأمر يوسف بن تاشفين باعتقاله وتسليمه لمعتمد بن عباد لأنه تحت ولايته، فحاول أن يبذل الأموال وأن يتشفع، فلم يقبل يوسف بن تاشفين ذلك، واستفتى العلماء والفقهاء فأفتوا بأن يعتقل وأن يحاكم على هذه الخيانة في هذا الوضع الحرج. فلما شعر بأنهم سيقبضون عليه لا محالة قام وفر بمن معه من الجيش، ولم يكتفي بالفرار وإنما قام بقطع الطريق بقطع طريق الإمدادات التي تصل إلى المسلمين من بعض المدن، فصار يحاصر المسلمين لصالح النصارى حتى غلت الأسعار. لما رأى ألفونسو ذلك وأن الخلاف قد دب في أوساط الجيش المحاصر ولم تعد الكلمة سواء، ويوسف بن تاشفين قد ضاق ذرعا بهذه التصرفات، قام ألفونسو وجهز جيشا وأراد أن يخرج من طليطلة بجيش ليفك الحصار عن أصحابه في حصن الويط. فلما علم يوسف بن تاشفين بذلك، الحصن قد استعصى عليهم 4 أشهر ولم يحققوا شيئا، ثم ظهرت الخيانات من الداخل من بعض الأمراء، وبقية الأمراء الموجودين لا تزال نار الحسد والمنافسة فيما بينهم، كل واحد يحاول يشوش على الآخر ويشتكي بالآخر، والنصارى قد امتنعوا في ذلك الحصن، وألفونسو سيأتي بجيش لإنجاد أصحابه. رأى يوسف بن تاشفين أن هذه معركة لا فائدة منها حتى لو حصل النصر، فكيف سيحصل تأمين البلاد بمثل هؤلاء المختلفين الذين لم تحكمهم التجارب ولم تعلمهم الأيام دروس؟ فاضطر إلى رفع الحصار عن الحصن ورجع إلى بعض المدن قريبا من إشبيلية، فجاء ألفونسو بجيشه فدخل الحصن واستنقذ من بقي من الأحياء الذين في ذلك الحصن، ثم قام بتدمير الحصن وتسويته بالتراب لأنه رأى أنه بعيد عن أملاكه وبقاء النصارى فيه يعرضهم للخطر ولا فائدة منه، ولا يريد أن يجعله أن يبقيه على ما هو عليه ليستفيد منه المسلمون، فسواه بالتراب وهدم الحصن ورجع إلى طليطلة. فجاء المعتمد بن عباد فوجد الحصن قد سوي بالأرض، فوضع بعض الحامية في تلك الأماكن، لكن كان الحصن لا فائدة منه، لم يعد هناك حصن أصلا. رجع يوسف بن تاشفين وهو بهذه الحالة من الإحباط بسبب ما حصل من تصرف الأمراء في الأندلس، ولم يمضي على عزتهم واستعادة مجدهم إلا أقل من سنتين، فكيف عادوا إلى ما كانوا عليه من قبل؟ فرجع إلى مراكش عاصمة ملكه مرة أخرى. خلال سنة أواخر 81 و82 والأمور تزداد سوءا في الأندلس، عاد الأمراء إلى ما كانوا عليه من قبل من المعاداة ومن تحريش بعضهم ضد بعض، حتى وصل الأمر إلى أن بدأ بعضهم يقاتل بعضا ويهجم على بلاد الآخر، ويوسف بن تاشفين يحاول أن ينصحهم ويراسلهم ولا فائدة. ازداد الأمر سوءا حتى صار جملة من الأمراء لم يكتفوا بما صار إليه من الحال السيء، بل صاروا يراسلون ألفونسو ملك النصرانية الذي نال تلك الهزيمة الساحقة ولقد ضعف أمره، فصاروا يراسلونه ويطلبون منه المساعدة على ما كان من قبل، يعينهم ببعض الجنود ضد بعضهم بعضا، وهو يغتنم هذه الفرصة لأن هذه أحسن وسيلة للتسلط عليهم، إضعافهم بحيث يعين هذا على هذا يعين هذا على هذا، وهو يتفرج ويأخذ منهم الأموال والإتاوات والضرائب مقابل المساعدة. وهذه الأخبار كلها تصل إلى يوسف بن تاشفين إلى مراكش في المغرب، فيزداد حاله ضيقا، إذ كيف يتصرف مع هؤلاء وماذا يصنع معهم؟ ولا يستطيع أن يذهب إليهم ويأخذ البلاد من أيديهم لأنها بلادهم، وهو لا يريد أن يبغي عليهم، لكن بهذه الطريقة ستضيع البلاد مرة أخرى. لما ساءت الأحوال جدا وبدأ الخضوع من كثير من الأمراء ودفع الإتاوات على ما كانوا عليه من قبل، يقاتل بعضهم بعضا ويدفعون الجزية للنصارى، وبدأ النصارى يتقوون مع أنهم قد حصلهم ضربة ما كانوا ليقوموا منها بعد سنين، لكن بسبب الخلافات ومحاولة كسب الولاءات ودفع الأموال للنصارى عاد النصارى بقوة، وعادوا إلى ما كانوا عليه من التسلط على المسلمين، وبدأوا يغزون المدن ويأخذون بعض المدن والقلاع ويتسلطون على المسلمين في بلاد الأندلس بسبب ولاءات الأمراء للنصارى. لما وصل الحال إلى هذا، رأى العقلاء في بلاد الأندلس من وجهاء البلاد وعقلائهم وعلمائهم وقضاتهم وفقهائهم أنه لا يجوز السكوت عن مثل هذا، فإنهم قد حاولوا مع الأمراء والأمر لا يزداد لهم فيهم إلا سوءا، فرأوا أن الحل الوحيد هو الذهاب إلى يوسف بن تاشفين وأن يطلبوا منه أن يأتي ليأخذ بلاد الأندلس ويضمها في مملكته ويخلع ملوك الطوائف هؤلاء ويزيحهم جميعا، إذ لا يوجد حل آخر، قد جربت جميع الحلول، أعانهم، قاتل معهم، جمعهم، نصحهم، وسرعان ما يعود إلى ما كانوا عليه. وكما يقال الطبع غلب التطبع، والإنسان إذا لم يكن هناك دافع ديني وإيمان يدفعه ليتنازل عن حظوظ نفسه من أجل اجتماع الكلمة وقتال العدو ما سينفع معه شيء، سرعان ما يأتي الشيطان ويبعث تلك الكوامن الشرة في القلوب. فجاءت الوفود من عامة الناس ووجهائهم، من القضاة، من الفقهاء، من العلماء، من بعض القادة، راسله بعض القادة الكبار أنه ينجد بلاد الأندلس ولا يوجد حل، أنه يأتي بجيش يسعف المسلمين، كم سيبقى ذاهب راجع بجيوشه؟ ما رأى أنه لا يوجد حل إلا أن يزاح هؤلاء الأمراء جميعا وتصير الأندلس كلها دولة واحدة ضمن أملاك الدولة المرابطية. كان يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى رجل صالح من العلماء العباد العاملين، فكان لا يريد أن يقع في الظلم والبغي وأن يأخذ على أولئك الأمراء ممالك هي لهم ويبغي عليهم، فجعل يتريث وينتظر لعله يحصل خير ولعلهم ينتبهون، وهو لا يريد أن يتحرك إلا بفتوى من أهل العلم. فانطلق بعض الفقهاء وراسل بعضهم بعضا، وجاءت الفتاوى من كبار العلماء في ذلك الحين كالغزالي في الشام، والطرطوشي أبو بكر الطرطوشي في مصر، وأبو بكر بن العربي إمام المالكية في بلاد الأندلس، وبعض العلماء في بلاد المغرب، وجاءت فتاوى من كبار العلماء في ذلك الزمان من سائر بلاد الإسلام إلى يوسف بن تاشفين، أسئلة قدمت لهم هل يجوز له أن يضم البلاد ويزيح هؤلاء يخلعهم ويزيحهم؟ فجاءت الفتاوى بأنه لا سبيل للحفاظ على تلك البلاد لتبقى دولة مسلمة وبلاد مسلمة إلا بإزاحة هؤلاء الذين قد جربت معهم جميع الوسائل وهم يعودون إلى تضييع البلاد بهذه الطرق. فجاءته الفتوى بجواز دخوله بلاد الأندلس وضمها إلى أملاكه، وإلا سقطت وصارت بيد النصارى، ذهبت الكلية. فلما جاءته هذه الفتاوى وتوافد عليه الناس من الوجهاء على سائر أصنافهم يحثونه على ذلك ويستجيدون به قبل أن تضيع البلاد، ولا سيما وكلما جاءت فترة والأمور تزداد سوءا من قبل الأمراء وموالاتهم للنصارى وقتال بعضهم لبعض، فقام يوسف بن تاشفين في سنة 483 هجرية بعد أن جاءته هذه الفتاوى والطلب الحثيث من أهل الأندلس، وتحرك بجيش وعبر العبور الثالث عبر مضيق جبل طارق إلى سبتة، ومن سبتة إلى الجزيرة الخضراء، وبدأ يبعث الجيوش إلى هؤلاء الأمراء يحاصرهم واحدا بعد آخر وبدأ يستلب منهم تلك المدن وتلك الدويلات الصغيرة ويضمها إلى أملاكه لعجزهم عن حفظ بلاد المسلمين وعدم كفاية المسلمين من شرهم من قتال بعضهم مع بعض، فلم يبقى لهم عذر، ولا سيما قد أفتى العلماء بذلك. فبدأ يضم تلك البلاد من سنة 483 إلى سنة 485 خلال سنتين، مع أن أمراء الأندلس قاموا بقتاله ولم يسلموا له البلاد. وهذا من العجائب، كانوا يتنازلون عن حصون وعن قلاع للنصارى مقابل يعينهم ببعض الجنود يقاتلون به إخوانهم المسلمين. فلما جاء هذا الرجل العظيم وأراد أن يوحد البلاد كلها في دولة واحدة قاموا يقاتلونه وامتنعوا من تسليم البلاد له، فقاتلهم حتى أخذ منهم المدن مدينة مدينة وإمارة إمارة، ومن قتل من الأمراء قتل، ومن لم يقتل أخذه أسيرا وأرسله إلى صحراء أغمات، وكانت هذه المنطقة عبارة عن منفى يسجن فيه بعض الناس، فأخذ جملة من هؤلاء الأمراء الذين أبوا التسليم وسقطت مدنهم بعد قتال وذهبت بعض الدماء، فأخذوا عقوبة لهم إلى سجن في أغمات. ثم يسر الله ليوسف بن تاشفين خلال سنتين فتح بلاد الأندلس كاملة، وفي سنة 485 صارت بلاد الأندلس التي يحكمها المسلمون، ليست كلها الأندلس كاملة، الأندلس التي كان يحكمها المسلمون قرابة 50% وأقل من بلاد الأندلس صارت ضمن أملاك يوسف بن تاشفين، وصارت دولة واحدة، دولة المرابطين، شمال أفريقيا من حدود تونس إلى موريتانيا، وأيضا بعض أواسط أفريقيا كمالي والنيجر والسنغال وغاني وغينيا وغيرها من هذه المدن، مع بلاد الأندلس التي كانت بأيدي المسلمين وصارت كلها ضمن دولة المرابطين في سنة 485. واستقرت الأحوال وصلح الحال، واستمر يوسف بن تاشفين يجعل عليها الولاة وملك المسلمين في هيبة، ولا يتجرأ النصارى على الاقتراب من المسلمين، بل استمر الجهاد خلال تلك الفترة من تلك السنة إلى أن توفي يوسف بن تاشفين، والسرايا والبعوث والجهاد قائم في بلاد الأندلس في الثغور واسترداد بعض المدن وبعض القلاع والحصون. إلا أن النصارى لما شعروا بذلك استنجد ألفونسو مرة أخرى بالباباوات، باباوات الكنائس وبملوك أوروبا، فأعلن باب الكنيسة في الفاتيكان أن الجهاد في الأندلس جهاد مقدس، أي أنه جهاد صليبي ديني. لذلك تقاطر إليه أعداد واستطاع أن يكون جيشا جديدا بعد أن قضي على الجيش الأول، واستطاع أن يحافظ على أكثر البلاد التي بيده، مع أن المرابطين قد انتصروا عليه في عدة معارك وانتزعوا منه بعض الحصون وبعض القلاع وبعض أجزاء من المدن، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يسقطوا مدينة طليطلة العاصمة التي لو سقطت لسقطت سائر البلاد، والله المستعان. فاستمرت هذه الأحداث على هذا الحال، وبلاد الأندلس في قوتها وفي تمكين لها لما حكمها المرابطون، وكانت تعتبر من أحسن الأيام بعد ذلك الضعف والانهيار الذي حصل لها في عهد ملوك الطوائف. ملوك الطوائف حكموا من سنة 422 وانتهى حكمهم في 485، يعني 63 سنة تقريبا، وملوك الطوائف يحكمون البلاد في فترة من أسوأ الفترات، فرقة ونزاعا وقتالا وتسلط الأعداء عليهم، إلا ما كان من تلك السنة فيما بعد معركة الزلاقة. ثم لما أخذها المرابطون استعادت الأندلس مجدها وقوتها وهيبتها، إلى أن زالت دولة المرابطين وصار بعدها دولة الموحدين. ثم سيأتي معنا كيف حصل بعد ذلك من التفرق، وكيف عاد الضعف، وكيف تمزقت البلاد حتى سقطت بأيدي النصارى، والله المستعان. فكان هذا خلاصة الأحداث التي حصلت بعد معركة الزلاقة، وما حصل من أمراء الأندلس وما عادوا إليه من الطباع السيئة، وكيف انتزعت البلاد من أيديهم وصارت دولة واحدة ضمن أملاك الدولة المرابطية. استمر الحال على هذا إلى سنة 500، يعني 15 سنة من حين توحدت الأندلس مع شمال أفريقيا مع المغرب في تحت حكم الدولة المرابطية. في سنة 500 تماماً توفي الأمير الكبير والقائد العظيم يوسف بن تاشفين اللمتوني الصنهاجي رحمه الله تعالى بعد أن قضى حياة عظيمة في خدمة الإسلام وراية الجهاد رحمه الله تعالى أكثر من 40 سنة، وهو يقود الجيوش والمعارك رحمه الله تعالى على الرغم من شيخوخته وكبر سنه، فما زال يقود المعارك إلى بعد 80، فإنه توفي رحمه الله تعالى وعمره 100 سنة، وإلى قبل وفاته بسنوات يسيرة هو لا يزال يبعث الجيوش ويخرج على رأس الجيوش رحمه الله تعالى يقاتل ويجاهد في سبيل الله، واستمر حاكما إلى 500 وعمره 100 سنة، وهو بكامل قواه العقلية والبدنية ويحكم البلاد بقبضة من حيث كما يقال يديرها أحسن إدارة، ونهضت البلاد في زمنه من جميع النواحي وهو بهذا السن المتقدم. فإن من حفظ الله حفظه الله، فالذي يسخر نفسه وبدنه لدين الله وطاعة الله وخدمة دين الله جل وعلا يحفظ الله له القوة، وإلا فمثل هذا السن يصعب معه حتى القيام بالحركة أحيانا. وهذا الرجل استمر يدير مملكة واسعة، وصلت دولة المرابطين، كانت دولة المرابطين في زمنه أقوى دولة في العالم الإسلامي، وإن شئت قل أقوى دولة في العالم، هي صحيح أنها داخل ضمن الخلافة العباسية لكن كان لها حكم ذاتي مستقلة بحكمها، وكانت الدولة العباسية تعتبر عالة عليها وعلى دولة السلاجقة، لكن كانت دولة المرابطين أشد قوة وأشد بأسا يقودها هذا الرجل بهذا السن الكبير. فتوفي 500 وعمره 100 سنة رحمه الله تعالى، وأوصى بالولاية بعده والإمارة لابنه علي بن يوسف، وهو من أصغر أبنائه إلا أنه كان من أنجبهم ومن أحسنهم كفاءة في أمر دينه ودنياه، ولذلك قاد البلاد بعد أبيه قيادة حكيمة، وكان لا يقل شأنا عن أبيه كما سيأتي معنا الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى. فهذه نبذة مختصرة عن خلاصة الأحداث التي حصلت من بعد معركة الزلاقة إلى أن أزيح أمراء الطوائف وصارت البلاد بأيدي الدولة المرابطية إلى وفاة القائد العظيم يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى. نسأل الله جل وعلا التوفيق لما يحبه ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين، ونسأله جل وعلا أن يدمر الكفرة والملحدين ومن يمكر معهم على الإسلام والمسلمين، وأن ينزل عليهم بأسه الذي لا يرد عن قوم المجرمين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وإذ

يعلمون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون

عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك من

أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.

من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.

نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا.

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم

الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا

كثيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن

من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع

آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

0: قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف وفقه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. هذه الجمل لا نحتاج إلى إعادة القول فيها لأنها سبق إلا على سبيل الإجازة. فالحمد لله معناه وصف المحمود بالكمال، وصف الله تعالى بالكمال مع المحبة والتعظيم. فأنت إذا قلت أحمد الله أي أحبه وأعظمه وأصفه بالكمال، وأل في الحمد للاستغراق، واللام في قول لله للاستحقاق والاختصاص، أي أن المستحق للحمد كله المختص به هو الله عز وجل. جملة نحمده التوكيد للجملة الاسمية قبلها، ونستعينه نطلب منه العون على الأمور كلها، نستغفره نطلب منه المغفرة، والمغفرة هي أن يستر الله ذنب العبد ويتجاوز عنه كما يدل عليه الاشتقاق، فإنها مشتقة من المغفر الذي يستر به المقاتل رأسه ليقيه من السهام. ونتوم إليه، هذه الجملة انتشرت في كتب العلماء رحمهم الله، لكنها ليست في الحديث الذي هو حديث الحاجة. فإن قالها الإنسان فأرجو أن لا يكون عليه بأس، وإن حذفها فهو أولى. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أي نعتصم به من شرور أنفسنا، وهي جمع شر، وذلك لأن النفس لها شرور، كما قال الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. شرور النفس إما كف عن الطاعات وإما رغبة في السيئات، هذه شرور النفس الذي يتضمن إما ترك الواجبات وإما فعل المحرمات. ومن سيئات أعمالنا، يعني ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، لأن سيئات الأعمال لها آثار وخيمة. فكم من إنسان أصيب بسيئات ولو لم يكن من ذلك إلا ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: فإن تولوا، أي عن الحق، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وهذه من الآثار السيئة، أن المعاصي والعياذ بالله تجر الإنسان إلى الإعراض عن طاعة الله. وقد قال العلماء رحمهم الله: إن المعاصي بريد الكفر، وهي ثلاث مراحل: صغائر بريد الكبائر، كبائر بريد الكفر. لأن النفس إذا تعودت المعصية والاستكبار عن طاعة الله أدى ذلك إلى أن ترتكب ما هو أكبر. من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، أي من يقدر الله تعالى أن يهتدي فلا أحد يصده عن هداية الله. وكذلك من اهتدى فعلا فإنه لا أحد يضله إذا كان الله تعالى قد قدر له الهداية. فهي تنفي ذلك دفعا ورفعا، بمعنى أن من قدر الله له الهداية فإنه لا يمكن أحدا أن يضله، هذه واحد. ثانيا، ومن كان مهتديا بالفعل فإنه لا أحد يخرجه من الهداية إلى الضلال ما دام الله قدر ذلك له. العكس، ومن يضلل فلا هادي له، أي من قدر الله تبارك وتعالى أن يكون ضالا فلا هادي له. قال الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. اللهم اهدنا فيمن هديت. وهذه العبارة فلهات له هي التي جاءت بها السنة. وأما قول بعض الناس: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فهذا نعم جاء في القرآن لكنه لم يأتي في هذا الحديث. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد اعترافا باللسان واعتقادا بالجنان، ولا بد من الأمرين في الشهادة: الاعتقاد في الجنان، والجنان هو القلب، والإقرار في اللسان. فلو أقر بلسانه مع إنكار قلبه لم تنفعه الشهادة، كما في حال المنافقين، ولو أنه اعتقد في قلبه ولم ينطق بها لسانه دل هذا على أن اعتقاده فاسد، وإلا لنطق بها اللسان. فالأول منافق والثاني مستكبر. أشهد ماذا قلنا فيها؟ أقر باللسان وأعتقد في الجنان. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله هذه نافية الجنس تحتاج إلى اسم وخبر، فما هو اسمها؟ اسمها إله، خبرها محذوف، التقدير لا إله حق إلا الله. ولا يصح أن يكون خبرها الله، لأن لا تعمل في المعارف. قال ابن مالك رحمه الله: عمل إن نجعل للا في نكرة، فلا تعمل في المعارف. وعليه فنقول: لا بد أن يكون الخبر محذوفا تقديره حق، والله بدل منه، والله عالم على ذات الرب عز وجل، لا يسمى به غيره. وحده لا شريك له التأكيد للنفي والإثبات، فقول وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد نقول فيها ما قلنا في الأولى، وهي نعم اعترافا بها في اللسان واعتقادا لها بالجنان. أن محمدا هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام، عبده المتعبد له، وليس له من هذه الناحية حق في الربوبية أبدا. قال الله تبارك وتعالى له آمرا إياه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله فأرزقكم، ولا أعلم الغيب فأقيكم ما في الغيب، ولا أقول لكم إني ملك بل أنا بشر. وكذلك قال الله تعالى آمرا إياه: قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجيرني

0: عبده ورسوله صلى الله عليه. طيب خالف في هذا طائفتان، طائفة أو غلت في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أوصلته إلى حد الربوبية، يستغيثون به ويدعونه ويعتقدون أن له تدبيرا في الكون، والثانية بالعكس كذبت رسالته وقالت إنه ساحر مجنون كذاب كاهن. أما نحن فنقول إنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلى الله عليه هذه جملة خبرية لكنها بمعنى إيش؟ بمعنى الدعاء. فأنت إذا قلت صلى الله عليه فكأنما تقول اللهم صل عليه. وصلاة الله عليه هي عند كثير من العلماء ثناؤه على الله على عبده في الملأ الأعلى، يعني يرفع ذكره في الملأ الأعلى ويثني عليه، وهي أيضا تتضمن رحمة خاصة لأنها من الصلة، ففيها رحمة أخص من الرحمة العامة. عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ذكر ثلاثة الآل والأصحاب والأتباع. فإذا ذكرت الثلاثة وجب أن تفسر الآل بأنهم المؤمنون من قرابتهم، مثل علي بن أبي طالب، حمزة بن عبد المطلب، العباس بن عبد المطلب، بن عباس وأمثالهم. وإذا نعم وأصحابه جمع صح، وهم الذين اجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك. ولا يشترط على القول الصحيح، لا يشترط طول الصحبة، بل متى اجتمع به أقل اجتماع وهو مؤمن به فهو صاحب. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن غير النبي لا يسمى صاحب مصاحبه صاحبا إلا مع طول الصحبة. ومن تبعهم بإحسان، لم يقل من تبعهم فقط بل قيد من تبعهم بإحسان، كما قيد الله ذلك في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولا بد من هذا القيد، لأن كثيرا من الناس يقولون إنهم متبعون ولكن لم يحسنوا المتابعة، إما زادوا وإما نقصوا. وسلم تسليما كثيرا، سلم تسليما كثيرا، ما في لا، وسلم تسليما أكد الفعل بالمصدر، سلمهم أي وقاهم من الأذى والضرر. وعليه ففي الصلاة حصول المطلوب، وفي السلام إيش؟ زوال المكروه. إذا ذكر الآل وحده صار الآل جميع الأتباع. فإذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالمراد بآله كل من اتبعه في دينه. ولهذا نقول إن الرجل إذا قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقد دعا لنفسه، صح؟ صحيح؟ كيف ذلك؟ لأنه من اتبع. طيب إذا ذكر الآل والأصحاب صار الآل كل من اتبعه، والأصحاب أخص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات،
0: الإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجوده على النقيض من الذين أنكروا وجود الله. وهل يوجد أحد أنكر؟ نعم يوجد أناس يدعون أن الله سبحانه وتعالى لا وجود له، وأن هذه الطبيعة طبيعة تتفاعل وتكون بنفس نفس

0: بنفسها وليس لها مدبر. وهؤلاء لا شك في إلحادهم وكفرهم ولا يمكن أن تستقيم عليه قدم إنسان. الثاني الإيمان بربوبيته أي بانفراده بالربوبية. فما هي الربوبية؟ تشمل ثلاثة أشياء: الخلق والملك والتدبير. وعليه فالخالق فالرب هو الخالق إيش؟ المالك المدبر. لا أحد يخلق سوى الله، ولا أحد يملك ملكا تاما عاما شاملا إلا الله عز وجل، ولا أحد إيش يدبر تدبيرا كاملا لا معارض له ولا معقب لحكمه إلا الله عز وجل. الثالث الإيمان بألوهيته أي بانفراده بالألوهية، لأنك تقول لا إله إلا الله، فلا إله حق إلا الله. أما الأصنام التي تعبد من دون الله فهي وإن سميت آلهة، فقد قال الله تعالى إن هي إلا إيش أسماء سميتموها وليست حقيقة. أسماء بلا مسمى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. والثاني الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته أي بانفراده بها. فمن أنكر أي اسم من أسماء الله فإنه لم يحقق الإيمان بالله، ومن أنكر أي صفة من صفاته فإنه لم يحقق الإيمان بالله. فالإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء، قلها يا أخ. الاسم بدر، طيب يلا، يتضمن إيش؟ نعم، ربوبية. ثالثا، رابعا، الثالث والأسماء والصفات الرابع. طيب لو لم يؤمن بواحد منها يا محمود، هل يكون حقق الإيمان بالله أو لا؟ لم يحقق. تمام. قال وتوحيد الله وتوحيد الله به أي بالأسماء والصفات أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد التي يكاد المسلمون يجمعون عليها. أولا توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. هذا أجمع المسلمون عليه، ولم يشذ عن ذلك إلا أناس شذوا باللفظ لا بالواقع. توحيد الله تعالى التوحيد الأقسام، ما هو الدليل على هذا الأقسام؟ الدليل قول الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. آية في القرآن، في أي سورة هذه؟ في سورة مريم. رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد ربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا أي هل تعلم له نظيرا يساميه في كمال الصفات، هذا توحيد الأسماء والصفات. زاد بعضهم توحيد الحاكمية، وهذه الزيادة غلط، زيادة زائدة في الواقع. توحيد الحاكمية هي من وجه داخلة في توحيد الربوبية، ومن وجه آخر داخلة في توحيد الألوهية. فمن جهة أن الله هو الحاكم وحده تدخل فيه توحيد الربوبية، ومن جهة أنه يجب على العباد أن ينفذوا أحكام الله في توحيد الألوهية ولا حاجة لذلك. لكن أصلها والله أعلم أن قوما ابتدعوها من أجل مناقشة الحكام والولاة، فيقول مثلا أنتم إذا حكمتم بالقوانين فإنكم أخللتم بالتوحيد، توحيد إيش؟ الحاكمية على زعمهم. ونحن نقول لا حاجة لذلك، هم أخلوا بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية. فبالنظر إلى أن الله تعالى هو الذي له الحكم أخلوا بتوحيد الربوبية، وبالنظر إلى وجوب تنفيذ أحكامه أخلوا بتوحيد الألوهية. زاد بعضهم شيء آخر، قال توحيد المتابعة، هذا غلط أشد من الأول. توحيد المتابعة لا يتعلق بتوحيد الله، لأنه يتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن لا نتابع أحدا سواه، وعليه فلا حاجة لذكره، لأن اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توحيد الألوهية بالنسبة لله. أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنعم يجب علينا أن نوحده بالمتابعة، وأن لا نسلك طريقا سوى طريقه، لأن كل بدعة ضلالة. فلنستقر ولنطمئن أنفسنا على أن أقسام التوحيد ثلاثة دل عليها القرآن وكاد يجمع عليها أهل العلم. الأول الاسم، ها؟
1: يحيى.
0: نعم. الأول
1: نعم الألوهية،
0: نعم
1: الأسماء والصفات،
0: ثم الأسماء والصفات. طيب، قال قال قال المؤلف فمنزلته في الدين عالية، يعني منزلة الإيمان بالله بأسماء الله وصفاته عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على وجه أكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. انتبه، لله الأسماء الحسنى، تقديم الخبر يدل على الحصر، لله لا لغيره. الأسماء الحسنى يدل على أن جميع أسمائه حسنى، وحسنى اسم تفضيل مؤنث مذكره أحسن، أي الحسنى التي ليس فوقها شيء في الحسن. غير الله أسماؤه إيش؟ قد تكون حسنى وقد تكون غير حسنى، وقد لا يكون لها معنى، لكن أسماء الله نعم الأسماء الحسنى لله. ثانيا، قول الحسنى يدل على أنه لا يمكن أن يكون في أسماء الله أي احتمال لنقص، أي احتمال لنقص، لأنه لو كان في احتمال نقص ما كان حسنى. ومن ثم تبين لنا خطأ من قال إن الدهر من أسماء الله، استدلالا بقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فقال وأنا الدهر. فقال بعض أهل العلم هذا ظاهره أن الله أن الدهر من أسماء الله، وعليه يجب أن نجيه عن ظاهره وأن لا نصفه عن ظاهره، وهذه حجة قد تبدو قوية، ولكن نقول إن الله تعالى قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يسب الدهر ولم يقل يسبني، قال يسب الدهر. وابن آدم الذي يسب الدهر ليس يسب الله، بل يسب الزمن، يقول هذا زمن النكد، هذه سنة فيها كذا وكذا يذمها. وعليه فيتعين أن يكون معنى قوله وأنا الدهر أي أنا مصرف الدهر، مصرف الدهر، بدليل قوله أقلب الليل والنهار، وهذا واضح. فصار الآن أسماء الله تعالى كلها حسنى، إيش؟ أي على أكمل ما يكون من الحسن، لأن حسنى اسم تفضيل مذكره أحسن. فادعوه بها، ألف هذه للتفريق، فادعوه بها أي بهذه الأسماء، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة، طيب هذا دعاء المسألة أن تجعلها وسيلة، أن تجعل أسماء الله وسيلة، سواء قدمتها على الطلب أو أخرتها عنه. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر فيما علمه: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا قدم على الطلب أو أخر. الأخ: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هل قدم الاسم على الطلب أو أخر؟ وين الطلب؟ وين الاسم؟ قدم ولا أخر؟ قدم الاسم على الطلب ولا أخر؟ ها؟ أخر، تمام. طيب إذا قلت يا غفور اغفر لي، أيهما قدم؟ الاسم. طيب واضح يا جماعة؟ إذن دعاء الله تعالى بها المسألة إما أن تقدمها، تقدم الأسماء وتأتي بالمطلوب، أو تقدم المطلوب وتأتي بالأسماء، يشمل هذا وهذا. ودعاء العبادة أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء. فإذا علمت أنه تواب تسعى في التوبة، أجب يا رجل، نعم تسعى في التوبة لأنك تعلم أنه تواب. ولذلك وضرب مثلا: فتقوم بالتوبة إليه لأنه تواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارح لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. مثلا أن تعلم أنه من أسماء الله التواب، فما مقتضى هذا العلم؟ أن تتوب إليه لأنه تواب، لا تيأس. تعلم أنه سميع، مقتضى هذا العلم أن تتجنب كل قول لا يرضاه الله عز وجل، فإن لم تفعل كان إيمانك بالسميع إيش؟ ناقصا. يعني مثلا تعلم أن الله تعالى يسمع كل ما تقول، ثم تذهب تغتاب الناس وقد نهاك الله عز وجل، فهل أنت قد حققت الإيمان بأنه سميع؟ لا، لأنك لو حققته لتجنبت ما يغضبه. البصير، تؤمن بأنه بصير يرى كل شيء، هل لو فعلت ما لا يرضاه هل تكون محققا للإيمان بأنه بصير؟ لا. إذن أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، ومقتضاها ما يتضمنه معناها. يقول مثل أن تقول يا غفور، لا نعم، وتذكره بلسانك لأنه السميع، تقول لا إله إلا الله لأنك تؤمن بأن الله يسمع. طيب، ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجع من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا للعباد. من أجل منزلته في الدين، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل تارة أخرى. بالحق تارة لا أشكال فيه، وبالباطل يقول الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى. الكلام بالباطل يا أخوان يعود إلى شيئين: إما الجهل إيش أو التعصب، التعصب لنفسك أو التعصب لإمامك أو التعصب لشيخك أو ما أشبه هذا. واضح؟ هذا هو الذي يحمل الإنسان على القول بالباطل. واسمع قول الله عز وجل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذا تعصب. أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجع من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا للعباد. خالصا لوجهه هذا الإخلاص، موافقا لمرضاته هذا المتابعة، نافعا لعباده هذا هو الأثر المترتب على العمل. وسميته القواعد المثلى، وسميته القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. يجوز في هذه الجملة القواعد المثلى أن تقول وسميته القواعد المثلى، فتكون جملة القواعد المثلى إلى آخره هي المفعول الثاني لسميت، لأنها على تقدير وسميته هذا الاسم، وبناء عليه تكون بالضم ولا بالرفع؟ تكون بالضم ولا بالنصب؟ كيف ما رديت عليه يا جماعة؟ بالضم وبالرفع المعنى واحد. طيب هل تكون بالضم القواعد أو بالفتح؟ إذا أردنا الحكاية وأن تكون الجملة كلها مفعولا ثاني اللي سميت فهي بالضم. أما إذا أردنا تسلط سميت عليها فحينئذ نقول سميت القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى. المثلى يعني ذات الوصف الجميل في صفات الله وأسماء الحسنى. قدمنا الصفات مع أن الاسم سابق على الصفة من أجل تمشي تجانس الوقف. المثلى الحسنى نعم، وتقديم المفضول من أجل هذه المراعاة موجود في القرآن. قال الله عن السحرة في سورة طه: آمنا برب هارون وموسى. كل هذا من أجل توافق الفواصل. إن قال قائل: ما الفرق بين هذا وبين ما قرأناه من العقيدة الواسطية؟ لأنك إذا لم تجد الفرق صار هذه القراءة إيش؟ تكرارا لما سبق. فالجواب: الفرق أن العقيدة الواسطية يتكلم فيها الشيخ رحمه الله آن ابن تيمية عن المسائل، عن مسائل، وربما يشير إلى القواعد، لكن الأصل أنه إنما يتكلم عن المسائل. أما هذه فإنها تبحث في القواعد العامة بقطع النظر عن كل مسألة بعينها. فبينهما فرق. يشبه الفرق بينهما ما بين أصول الفقه والفقه، لأن هذه قواعد. وما ذكره الشيخ رحمه الله في الواسطية مسائل: الإيمان بالسمع، بالبصر، بالحياة، بالقدرة وما أشبه ذلك. وعليه فلكل وجهة، وتنبغ العناية في هذه القواعد لأنها مفيدة، وقل أن تجدها مجموعة في كتاب، ففهمها والعناية بها من الأمور الهامة ومما نوصي به. وقد نظمها بعض الطلبة بنظم سلس طيب، وأعطانا إياه نراجعه، وربما إن شاء الله ينتهى منه ويطبع. لأن النظم له فائدتان: الأول سهولة الحفظ، والثاني بطء النسيان. النظم لا ينسى والنثر ينسى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. ذكرت في القرآن في ثلاثة مواضع. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه في سورة نعم. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. نعم في سورة طه. وقال تعالى: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات. هذا في سورة الحشر. والحسنى كما قلنا لكم مؤنث أحسن، أي بالغة في الحسن غايته. استشكل بعض الناس هذه الكلمة غايته، وقال إن حسن أسماء الله ليس له غاية ولا منتهى. فيقال المراد بالغاية هنا أنه لا شيء فوقها، لا شيء فوقها في الحسن، هذا المراد. وإلا من المعلوم أن أوصاف الله تعالى ليس لها منتهى وليس لها غاية، لأنه مهما أراد الإنسان أن يحصرها في منتهى لم يجد إلى ذلك سبيلا. وذلك لأنها هذا تعليل لكونها حسنى لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا ولا واقعا ولا واقعا. لكن كونه لا واقعا هذا أمر معروف، لكن لا احتمالا يعني ما لا يمكن أن يحتمله اللفظ، ولا تقديرا لا يمكن أن يقدره الذهن. فالاحتمال في دلالة اللفظ، والتقدير في فهم المعنى، أي أنه ليس فيها نقص لا احتمالا ولا تقديرا، ولا يمكن لأي مؤمن أن يقدر في ذهنه نقص صفات الله عز وجل أو نقص أسمائه. مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله محمود يبين لنا الدليل لهذا. أحسنت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ذكرت هذه الحي القيوم في كم موضع من القرآن؟ أذكر يا أحمد الأول آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثاني بعد الأذان إن شاء الله. يكمل أنت، يلا.
1: الله لا إله إلا هو
0: في آية الكرسي،
1: الله لا إله إلا هو،
0: وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الثالث في طه وعانت الوجوه للحي القيوم. طيب مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. هذا من حيث وجود الحياة، لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، لقول الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر. فسر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بأن الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فهو أبدي أزلي عز وجل. طيب أيضا من كمال حياته المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها، إذا ليس فيها نقص لا في أصل الوجود ولا في الأوصاف، كاملة له الحياة الكاملة. ولذلك يدعوه عباده ويعلمون أنه يسمع كلامهم وأنه قادر على إجابة دعائهم. مثال آخر العلي، اسم من أسماء الله تعالى، الدليل إيش؟ العليم غير مقيد، إيش؟ وهو العليم الخبير، تمام، وهو كثير. العليم من أسماء الله، قال أهل العلم في أصول الفقه العلم إدراك المعلوم على ما هو عليه، وإن شئت فقول إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، أفهمت؟ طيب من لم يدرك الشيء أصلا فهو إيش؟ جاهل، جاهل، ويسمى الجهل البسيط. ومن أدركه على غير وجه الجزم بل عنده احتمال فهو إما ظان أو شاك أو واهم. أرجو الانتباه، إذا لم يدركه إدراكا جازما فهو إيش؟ إما ظان أو شاك أو واهم. كيف هذا التفصيل؟ إذا لم يدركه إدراكا جازما لكن غلب على ظنه أن الأمر كذا، فهنا نقول هذا ظن، لأن فيه احتمال أن لا يكون. مقابل الظن وهم، يعني الطرف المرجوح يسمى وهما. إذا كان على السواء فهو شك، وهذا تقسيم الفقهاء. وأما في الشرع فالأمر إما شك أو يقين، إما شك أو يقين، ما في التفصيل، أفهمت؟ طيب إدراك جازم مطابقا احترازا من الجهل المركب. الجهل المركب يدرك الشيء لكن لا على غير المطابقة. ولنضرب لهذا مثلا، إذا سئل سائل فقيل له متى كانت غزوة بدر، فأجاب كانت في السنة الرابعة من الهجرة، هذا ليس بعلم، هذا بل هو جهل مركب. طيب، وإذا قال لا أدري فهذا ليس بعلم لكنه بسيط. وإذا قال لا أدري أفي الثانية أم في الرابعة فهذا شك. وإذا قال لا أدري أفي الثانية من الرابعة ويغلب على ظني أنها في الثانية فهذا ظن، والمرجوح وهم. الرب عز وجل علمه محيط بكل شيء، ولهذا يقول متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. ولننظر إلى علمنا أيها الإخوة، علمنا مسبوق بجهل، قل يا أخي مسبوق بجهل، ما الذي أدراك؟ يعني ما هو الدليل أول؟ ما هو الدليل أن علمنا مسبوق بجهل؟ نعم، إن غلط. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب، كذلك أيضا ملحوق بنسيان، ما هو الدليل الأخ؟ نعم، لا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ولم يقل ولم يجد له علما. النسيان هنا بمعنى الترك. أي من يستحضر
2: قصة موسى مع الخضر؟ قول صاحبه غلام موسى وما أنسانيه إلا الشيطان.
0: وين تروحون قصة موسى وأنتم أقرب من هذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. سبحان الله، أحيانا يقول الإنسان إذا دور شيء ما ألقاه ثم يسقط به بدون طلب. طيب، إذن علمنا نحن مسبوق بجهل وملحوق بالنسيان، أما علم الله فلا. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سبحانه وتعالى، الله أكبر، يعلم عز وجل ما كان وما سيكون، لو كان كيف يكون. العلم الواسع، العلم الكامل، لأنه لم يسبق إيش بجهل ولا يلحق إنسان. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، هذا غير الأول، هذاك ينفي حدوث علم الله أو زوال علم الله، لكنه يصف بأنه واسع محيط بكل شيء فينفي قصورا جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فمن ادعى علمها فهو كاذب كافر، كاذب في دعواه، كافر بالله، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله.
3: اقلب الشريط من فضلك.
4: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
5: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله،

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم أكل العنبر؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أكل العنبر جائز، فقد كان في غزوة سيف البحر أميرهم أبو عبيدة رضي الله عنه، فجاعوا ونبذ البحر عنبرا ضخما فأكلوا منه، كان نهاهم وقال: ميتة. ثم أذن لهم قال: رسول الله وقد اضطرتم، فأكلوا منه، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك.
2: يقول السائل: هل يأثم المؤمن إذا لم يقل آمين؟
3: إن قرأ الإمام الفاتحة فقال: ولا الضالين، فلم يقل آمين، يأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، يعني أبي موسى وعن أبي هريرة، وهذا أمر يقتضي الوجوب، فالتأمين حسدت عليه هذه الأمة: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على التأمين والسلام، وما حسدت عليه الأمة إلا لفضيلته، ومع فضله هو واجب على القول الصحيح، قول آمين خلف الإمام. نعم.
2: يقول السائل: هل الذي يصلي في الصف الأول في آخر الصف أجره كمثل الذي يصلي في وسط الصف أو قريب من الإمام؟
3: الصف الأول فيه فضل، كل ما كان أدنى من الإمام كان أقرب، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وإلا فهو أفضل مما يليه حتى وإن بعد، خير صفوف الرجال أولها شرها آخرها، لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. نعم.
2: يقول السائل: لماذا ظهرت زوج أبي طلحة أمام ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
3: محمول على أن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب، فقد كان الرجال والنساء، النساء لا يحتجبن من الرجال.
2: يقول السائل: أنا رجل طالب علم وعندي سعة في المال والحمد لله، وأحب أن ألبس الملابس الجميلة الفاخرة بلا إسراف بالغ، فما رأيكم؟ هل في ذلك علي بأس كما في الحديث: البذاذة من الإيمان؟
3: النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونالي حسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر غلط الناس وبطر الحق، وأن أبان له أن هذا ليس من الكبر، فمن لبس شيئا جميلا لا ينكر عليه، للحديث المذكور، وإن ترك ذلك تواضعا وتصدق بما زاد عن الحاجة للفقراء والمساكين فذلك أفضل له. أهم شيء أن لا يكون بطر، لا يكون بطر ولا إسراف ولا تبذير ولا كبر، فإن منهم من يكون متباهيا يفعل ذلك تباهيا وهذا لا يجوز. الخيلاء المخيلة من الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا، قال تعالى والله لا يحب كل مختال فخور. بينما رجل يمشي مختال في حلته تعجبه، مرجل رأسه تجلجل إذا هوت فيه خسفت بالأرض فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، والله سبحانه وتعالى مطلع على ما يكنه العبد، فإذا اختال في مشيته أو لبس لقصد الخيلاء أو غير ذلك هذا لا يخفى على الله، وقد يبتلى من قبيل ما يختال به. حق على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه، أما لبس الجميل فلا بأس به، للجمعة، للعيدين، للقاء الناس، على أي حال لا بأس به. نعم. يقول كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم.
2: يقول السائل: هل إذا كان الرجل لا يستطيع الذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة والمسجد بعيد وهو مريض لكنه يسمع الخطبة عبر الجوال يتصل مباشرة، فهل يصلي ظهرا أو جمعة؟
3: في مثل هذا الحال إذا صلى في بيته مع هذا البعد وليس البيت ملاصقا ولا سمعها إلا عبر هذا المذياع يصلي ظهرا، لأنه ما يصلي مؤتما بهذا البعد، لا يصح أن يصلي مؤتما بهذا البعد المذكور. نعم.
2: يقول السائل: عندنا مكاتب سفريات مفوضة من قبل البنك الإسلامي السعودي القائم على الإفادة من الهدي والأضاحي، تقوم هذه المكاتب باختيار الجزارين والعمال على أعمال الجزارة، ومن اجتاز هذا الاختبار بالنجاح يقوم بدفع مبلغا ماليا هم يحددونه، وبدون هذا المبلغ لا يستطيع من له كفاءة في العمل أن يسافر معهم، وبذلك تفوت الفرصة على الأكفاء ويلزمون من أراد السفر معهم أن يكتب إقرارا على نفسه أنه لم يدفع أي مبلغ مالي لهم، علما بأن جميع من يريد السفر يرغب في الحج، لأن الدولة تسمح لهم بالحج وتقدم لهم الخدمات في عرفة وتوفر لهم السكن والمأكل والذهاب إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. السؤال: ما حكم هذا السفر لمن كانت نيته الحج وتوفرت فيه الشروط المطلوبة للعمل، وما حكم دفع هذا المال، وهل يختلف في الحكم من أراد حج الإسلام ممن أراد حج التطوع؟
3: الجواب: من أجازته هذه المكاتب أن يذهب اشترطت عليه شيئا من المال لها، ما لها حق في هذا الاشتراط الذي أجيز بكفاءته، لكن إن استطاع دفع ذلك وذهب سواء كان أخذوا مقابل يعني وسائطهم أو مقابل أنهم أجازوها أو شيء من ذلك، فإنه لا بأس بذلك. ومن لا قدرة له ما أجازوه ما هو مستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع الدفع لهم في شبه بما هو حاصله أنه ليس لهم فيه حق، كما هو مذكور في السؤال أنهم قد أجيزوا من المكاتب بغير مقابل، ولكن لهم السلطة ولهم التحكم في ذلك، فدفع شيئا يحتسبه عند الله عز وجل ويحج فرضا كان أو نفلا لا بأس بذلك، لا بأس، لأن ما يعني ما فعل محرما ولا فوت فرصة على الآخرين، حيث أن لمن كان غير قادر، لأن المكاتب تلزم بذلك، فإن لم يأتي هو سيأتي غيره. ولو وفق من كان قد حج الفريضة وآثر الذي لم يحج في مثل ذلك آثره بهذا العمل يؤجر إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وتعاونوا على البر والتقوى. فإيثاره وهو قد حجة الإسلام أن يقوم بهذا، من لم يكن حج بحجة الإسلام فيه أجر، فيه تعاون. نعم.
2: يقول السائل: إذا مات شخص وخلف بعض الأبناء البالغين ولم يتزوجوا، فهل يكون لهم شيء من الميراث لزواجهم؟
3: لا يجعل بعد موت المورث شيء من التركة لغير المزوجين، ليس لهم إلا التركة فقط. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، فليس للوارث بعد موت المورث إلا التركة، ولدا كان أو غير ولد من الوارثين. بقي ما إذا أوصى الوالد لغير المتزوجين بشيء من المال أجاز تلك الوصية الوارثون، لا بأس بذلك، إذا أجازوها لا بأس. كأن يقول: هؤلاء قد زوجناهم وهؤلاء بقوا لم يتزوجوا، فبعد الموت ما سيكون لهم إلا الميراث، قد لا يفي بزواجهم وما يأخذون كأخوانهم، فأجعل لهم هل تطيب أنفسكم أن عجل سأل الوارثين أن يكون هذا مقابل زواجهم أو شيء من الإعانة مقابل زواجهم، ولو لم يكن ككل، لأن تختلف المهور والنفقات، إن أجازوا ذلك لا بأس. وصية الوصية للوارث إذا أجازها الوارثون تكون كهبة منهم وطيبة نفس منهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فتجوز. نعم.
2: يقول السائل: أوقف أبي إيجار دكانه لمسجد من مساجد الصوفية، فهل يجوز لي تغيير ذلك الوقف بعد موته؟
3: يجب عليك، ليس مجرد يجوز، يجب عليك أن توجه ذلك الوقف المحرم إلى ما هو أنفع. إن أردت التعاون على البر والتقوى وبر والديك بهذا، وإلا فالوصية على مسجد صوفي لقصد إقامة الباطل فيه وصية، إذا كان للموالد إقامة موالد أو الطبول أو شيء من حفلات المولد وشيء من ذلك، فإنها باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه، ولأن هذا من التشجيع على حضور مجالس الزور، ومن مقاصد الشريعة البعد عن المعاصي للقرب منها. وسد ذرائع ما يقرب من معصية الله سبحانه وتعالى. فالوصية باطلة، فإن أردت تعديلها كما عدل النبي صلى الله عليه وسلم وصية ذلك الموصي بصاحب الأعبد له 6 أعبد فاعتق 2 ورد 4 في الرق، فعلت ذلك، هذا من البر بوالديك، فيجب عليك أنك تبر والدك حيا وميتا قدر مستطاعك وبالوالدين إحسانا. نعم.
2: يقول السائل: إذا فضل عن قوت يومي في زكاة الفطر ما يكفي الزكاة عن بعض أفراد أسرتي، فكيف أفعل؟
3: إذا استطعت أن تؤدي زكاة الفطر شيء فاضل عن حاجتك فأدي، وإن لم تجد إلا قوت يومك وحاجة يومك بما هو من طعامك يوم العيد فليس عليك. نعم.
2: يقول السائل: بعض الناس ظاهره الصحة والعافية، فعندما تسأله عن حاله يقول: لست بخير، وربما شكى حاله وأن عنده أمراضا داخلية، ويكثر من طلب الدعاء من إخوانه، فما نصيحتك له عافاه الله؟ وهل في التشكي وطلب الدعاء محظور؟
3: اللازم على المسلم أن يقول خيرا، قولوا خيرا تغنموا، وأن يتفاعل خيرا، وهو على الحقيقة بخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في خير، لا يجوز له أن ينقل نفسه عن هذا الخير إلى الشر باعتقاد أو بقول أو فعل، علمه أو لم يعلمه هو، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: وعسى أن تكرهوا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فليشعر المسلم بالخير دائما وأبدا، دائما، وهو يرى الخير لنفسه، فمن شعر بهذا زاده الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولما قال ذلك غير الخير دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد مريضا فقال: طهور طهور إن شاء الله. قال: طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال: نعم. إذن فمات من يومه. فمن البركة على العبد شعوره بالخير وتفاعله به على أي حال، وكذلك إشعار غيره من المسلمين به، وبشر المؤمنين، هذا من التبشير بالخير. فيتعاون المسلمون على نشر الخير قولا وفعلا وتبشيرا وتذكيرا. أما أن يقول هو في شر فغلط، حتى ولو دمه يسيل، حتى ولو نفسه تغرغر، على أي حال ما هو في شر، من في خير للحال الأدلة المذكورة. وفي بعض القبائل يعني يسألون خبور، قال: خبور خير، ودائما هم على ذلك، وهذا جيد أنهم يتفاعلون بالخير. وبعضهم يقول خبور شر، وهذا لا يجوز حتى وإن كان شر. يقول خبور خير على حد تعبيرهم، أو أخبار خير أو أنباء خير، ثم يذكر ما هو حاصل، أنه حصل يعني مقاتلة بين فلان وفلان، أو حصلت سرقة، أو حصل اعتداء. الخبر خير، وهذا خير، وينقل خيرا للناس، ثم يخبر بالواقع ليعلم الناس أن الواقع يحتاج إلى حذر، لكن في الحقيقة هو خير. ف فقولهم وتعودهم على كلمة خبور أو أخبار خير جيد، والقول بأنها خبور شر غلط، أنه إذا استنبئ في حالة هم ربما يقول يظهرون يرون أنها شر فقال خبور شر، هذا الإخبار بالشر غلط، لأنه شر فيما ترى أنت والله قد يعلم لك فيه خير، فلا تخبر أنه شر، تفاءل خيرا ترى خيرا إن شاء الله. أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وفي الحديث الآخر أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. التنبيه لإخواننا من أهل المهرة حفظهم الله أن لا يقولوا خبور شر البتة، أما كلمة خبور خير فهي كلمة جيدة، لكن خبور شر هذه لا ينبغي اللهج بها، حتى وإن كان في ظاهر الأمر شر يذكر أنه خير للأدلة المذكورة في ذلك، وللتفاؤل الحسن ولحسن الظن بالله، ولأن الله عند حسن ظن عبده به. بعد هذه الفقرة
2: قال: وهل في التشكي وطلب الدعاء محظور؟
3: التشكي للطبيب، الشكوى للطبيب، الشكوى للأخ ورأسه، قال بل أنا ورأسه، كيف تجدك؟ قال أجدني كذا، وما كان من ذلك لا محظور، حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في حالات كثيرة. والتشكي على سبيل التسخط والتضجر والتألم الشديد من المصائب التي لا يستطيع أن يدفعها العبد، وشكوى الخالق على المخلوق والتسخط ما كان، هذا لا يجوز، هذا من هذا الباب أنكروه، من هذا الباب محمول على الكراهة الشديدة. نعم.
2: يقول السائل: إذا قرأت بعد الفاتحة في الصلاة سورة من نصفها أو بعض الآيات، فهل آتي بالاستعاذة أو البسملة بينهما؟
3: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا في بدء تلاوتك، بعد تلاوتك تبدأ بعد الدعاء الاستفتاح تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تسمي، ثم تقرأ الفاتحة، وهذا كافي. فإذا قرأت سورة بعد ذلك تسمي إن كان من أولها سرا، هذا الفاتحة إذا قرأت سورة تسمي سرا، وإن قرأت من وسط السورة أو بعض آيات ما فيها تسمية لا تسمي سرا ولا تستعذ، تبدأ في القراءة مباشرة اكتفاء بالاستعاذة الأولى، لأن الصلاة كالقراءة الواحدة.
2: نعم. يقول السائل: من مسح بعض الرأس في وضوئه فهل يحكم عليه ببطلان وضوئه؟
3: إذا مسح شعرات مثلا من هنا فقط أو بعض الشعرات أنه يحكم ببطلان وضوئه، إلا أن يمسح أكثره، كقول النبي امسحوا بقول الله عز وجل امسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق ليس للتبعيض، بعضهم ربما يأخذ قطرة من الماء ومسح شعره هنا ولا هنا وقال هنا قد مسحت بعض شعري، هذا ما هو صحيح، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الآية فأخذ ما أخذ يديه فأقبل بهما وأدبر، فهذا هو الواجب. أما إن مسح بعض الشعيرات من رأسه فقط واكتفى بذلك فالوضوء لا يصح.
2: يقول السائل: من عليه صيام كفارة الجماع لكنه يقول لو تفرغ للصيام لتضرر أولاده، فهل يسقط عنه الصيام؟
3: لا يسقط عنه، واجب ما يسقط عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الرجل هلكت يا رسول الله احترقت يا رسول الله، قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. الحديث قوله هل تستطيع يدل على أنه يجب على المستطيع أن يقوم بما استطاعه، إن عجز عن ذلك انتقل إلى الإطعام ولا ينتقل مع القدرة على الصيام حتى وإن وجد الإطعام. هذا الترتيب هو الصحيح، أن كفارة من جامع امرأته في نهار رمضان على الترتيب لا على التخيير.
2: يقول السائل: هل يلزم في العقيقة أن تكون بصفات الأضحية؟ وهل ورد في النهي عن كسر عظمها شيء؟
3: ما يلزم فيها ما يلزم في الأضحية من حيث الأوصاف والسن وما إلى ذلك، لكن لن ينال الله لحومها ولا دماؤه، لكن له التقوى منكم في الهدي والأضاحي وسائر هذه. كلما كان العمل صالحا لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، سواء كان في الأضاحي والهدايا أو في العقيقة. فلا ينبغي الإنسان أن يشح وقد من الله عليه فيأتي بهزيلة ضعيفة ثم يجعلها عقيقة، إن استطاع عق وإن لم يستطع ترك، وإن لم يستطع ترك حتى ييسر الله. أما يأتي بما لا يعني يصلح مثله وما كان مريضا أو شيء من ذلك فالأولى ترك هذا. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. بعض من كانت عليه عقيقة ذهب اشترى شاه مع يعني ثم وزعها، وذهب الذين يطبخونها جاءوا يشكون، أكثرهم قال كل واحد قال الدب انتهت، والآخر قال يعني وين الدب انتهت، وكل من أعطاه من ذلك اللحم كم أكمل عليهم الغاز بدون أن يطبخوها، ما استطاعوا أن يأكلوها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: أبي توفي وعليه صيام قتل خطأ، وأنا لا أستطيع أن أصوم عنه، فهل لي أن أستنيب أحدا يصوم عنه وأعطيه مقابل ذلك لأنه سينقطع عن العمل؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. إذا مات أبوك وعليه صوم كما تذكر فليصم عنه وليه، أنت أو غيرك من أوليائه. أما الاستنابة أو استئجار من يصوم بدلكم بدل أوليائه فهذا لا يجزئ ولا دليل عليه.
2: يقول السائل: رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، هل يجوز لأبيه أن يدخل بها؟
3: لا يجوز لأبيه أن يدخل بها، لأنها زوجة ابنه، وقد قال الله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فهي صارت حليلة ابنه بالعقد ولو لم يدخل بها، فلا يجوز لأبيه أن يتزوجها. والعكس من ذلك أيضا، لو عقد أبوه على امرأة لا يجوز للولد أن يتزوجها، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فإن النكاح يصدق على العقد.
2: يقول السائل: رجل يعامل تاجرا فقال للتاجر: أنت وكيل، وأعطاه ما يسمى بالوكالة عند التجار مقابل الترويج للبضاعة، فأراد الوكيل أن يبيعها ويسافر، فهل يصح بيعها؟ وما حكم الوكالة من أصلها؟
3: أعد.
2: يقول: رجل يعامل تاجرا فقال للتاجر: أنت وكيل، وأعطاه ما يسمى بالوكالة عند التجار مقابل الترويج للبضاعة، فأراد الوكيل أن يبيع الوكالة ويسافر، فهل يصح بيعها؟ وما حكم الوكالة من أصلها؟
3: إنسان يوكل إنسان على عمل يقوم به، الوكالة شرعية، لكن بيع هذا الوكالة لا يصح. أن يقول بيع هذا الوكالة التي تحصلتها من فلان لك تقوم بها مقامي، لا يصح هذا. نعم.
2: يقول السائل: ما حكم زيارة النساء للقبور يوم الخميس وتوزيع الخبز والتمر واللحم؟
3: هذا الفعل لا يجوز، سواء كان هذا التحديد أو التوزيع عند القبور. ما الخلاف الحاصل في حكم زيارة المرأة للقبر؟ كما جاء في الحديث: لعن الله زائرات القبور، وفي لفظ زوارات القبور. من هنا جاء جماعة من أهل العلم يرون أن المرأة لا تزور القبور، ولكن الصحيح جواز زيارة المرأة للقبر بمامي، ولا تقل هجرا، لا تقل باطلا، صحيح جواز ذلك، وأنها لا تقل هجرا. زارت عائشة قبر أخيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. وتبعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لما زار البقيع. والشاهد من ذلك أن زيارة المرأة للقبر الصحيح جوازها، إنما المخالفة الشرعية في هذا الفعل في التوزيع وفي تلك المحدثات التي تفعل عند القبر، فلا يجوز هذا الفعل.
2: يقول السائل: هل يجب على الزوجة طاعة زوجها في أن تسكن مع أحمائها كأم الزوج وأخته وغيرهما من أقاربه، وطلب المرأة هو غرفة مستقلة مع مطبخ وبيت خلاء للاستتار عن العيون وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع، علما بأن الزوج ينام مع إخوانه في غرفة أخرى لمدة طويلة بحجة عدم الاستطاعة لأنه لا يعمل بالسبب من طلبه للعلم وطلبه للمعيشة؟
3: للمرأة حق في السكنة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والمقصود بالباءة هي القدرة على الزواج وما كان من ذلك. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، أسكنوهن من حيث سكنتم ويجدكم، لها حق أن تسكن في مكان يبعدها عن يعني مكان يلائمها، لا حق السكنة. ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب له، لا تقبح. وبقي ما إذا حصل شيء من الضيق في حالة من الحالات يحصل التطاوع والصبر بما لا خلوة فيه وما لا فتنة فيه بين الناس، نظرا من بعض الرجال إلى بعض النساء، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
2: يقول السائل: هل للمريض أن يجمع ويقدم العشاء مع المغرب؟
3: جمع التقديم جائز وجمع التأخير جائز. والمريض في حالة لا يستطيع معها أن يصلي الصلاة في أوقاتها يجوز له الجمع. حملوا ذلك على حديث، واستدلوا بحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر. قال سفيان وجمع أهل العلم: محمول على المرض، فيما إذا كان لا يطيق أن يصلي الصلاة في أوقاتها لشدة المرض وجمع، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير يجوز له.
2: يقول السائل: ما هي كيفية التيمم؟
3: ضربة واحدة الأرض، يضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة، يمسح وجهه وكفيه، ينفضها أو ينفخها، ثم يمسح وجهه وكفيه أو يمسح كفيه وجهه، كلا الروايتين جاء. هذا هي كيفية التيمم الشرعي، لقول الله عز وجل: امسحوا بوجوهكم وأيديكم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قد جاء القرآن بتقديم مسح الوجه وجاءت السنة بتقديم مسح اليدين، وهذا وهذا كله جائز، سواء مسح وجهه نفضهما أو مسحهما ويبقى شيء من الغبار عليها، أو مسح وجهه وكفيه أو مسح كفيه ووجهه، كله جائز.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ذكر السيسواني رحمه الله أن السمع والطاعة لولاة الأمر لولاة الأمور إنما تكون فيما يتعلق بالخلافة، لا أن أفعال ولي الأمر وأقواله وتقريراته حجة كفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقريراته، فما معنى هذا الكلام؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فما في أحد من المكلفين أقواله وأفعاله حجة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قالوا: إن تطيعوه تهتدوا، وقال: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسول هو الحجة، قالوا حجة، أما غيره فإنه يطاع في طاعة الله، طاع من أولياء الأمور من الوالدين، يطاع في غير معصية الله وليس في كل شيء، بغض النظر عن كلمة الخلافة، ما الخلافة؟ يطاع في غير معصية الله، فإن الوالد ما هو خليفة كذا الوالدان، ومع ذلك أوجب الله طاعة الوالدين والوالدين إحسانا، ففيهما فجاهد. فيقال يطاع في حدود طاعة الله فيما ليس في معصية الله. نعم.
2: يقول السائل: ظهرت في الآونة الأخيرة في أعراس بعض الإخوة السلفيين الزوامل التي فيها نغمة أو تلحين الصوت حتى قارب إنشاد الإخوان المسلمين، فهل هذا من مشابهة أهل البدع إذ النفس لا تطمئن إليه؟
3: فعلا الاسترسال في ذلك والزوامل في الأعراس باستمرار، قد يكون في بعض الزوامل يعني زوامل شعرية ونشيد شعري جيد، وبعضها مشابهة لزوامل الإخوان المسلمين، وفيها استرسال في كل أعراس، ما ينبغي أن يكون هذا هو ديدا يعني في كل الأعراس وهي زوامل زوامل زوامل. تارة يكون فيه ما كان في طريقة السلف، يعني كان هناك شعر فقد كان النساء ينشدن، وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النشيد ما لم يكن فيه شركا، يكون فيه شركة أو يكون فيه مبالغة أو غلو، الأصل عموم التشريع، لكن هذه الزوامل استرسال فيها ما تطمئن لها النفس.
2: يقول السائل: رجل متزوج وله أولاد واشترى أرضية بحر ماله، ومن أولاده من يشتغل في السعودية ويرسل لأبيه مصاريفا، فتزوج أبوهم امرأة أخرى فامتنع الأبناء من إرسال المصاريف حتى يسجل الأرضية لأمهم، فسجل الأرضية باسمها وأعطاها الأبناء، وسجل ورقة أخرى لزوجته الثانية لنفس الأرضية وأعطاها الورق. السؤال: ماذا يصنع حتى يلغي الورقتين لأن الأبناء ما سيعطونه الورقة، وهل يحرم الأبناء من الإرث إذا امتنعوا من إعطائه مصاريف لأنهم لو علموا بإلغاء الورقة سيقطعون عنه المصاريف؟
3: هم لا يجوز لهم التقتير على أبيهم، أنت ومالك لأبيك، وبالوالدين إحسانا، وليس من الإحسان منع مساعدته مع القدرة ومنع رعايته، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كلكم راع مسؤول رعيته. فالولد يعتبر راعيا لأبيه في حال احتياج أبيه، كما أن الوالد راعيا يكون راعيا لولده في حال احتياج ولده. وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، ومن أجل أولي الأرحام الأبوان، فامتناع الوالدين أو امتناع الأولاد عن النفقة على أبيهم كونه تزوج هذا غلط، هذا يؤدي إلى العقوق. الأمر الثاني أنهم إن أعطوه شيئا أو كان له مال فكتب عبارة عن حيلة على هؤلاء وعلى هؤلاء أنه يعدل بين أولاده، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إن كان له حق أعطاه مما هو من خالص ماله، من له حق أعطاه سواء كانت الزوجة أو الأولاد، ويترك ما بقي من خارج الحقوق للميراث، للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ما قل منه أو كثر نصيب مفروضا. وأما أن يكتب لهذا ويكتب لهذا فهذا يجعل بينهم الاختلافات بعد موته وفي حياته، أيضا هو نفسه قد أشكل عليه، فليحذف هذا وليحذف هذا وليعطي كل ذي حق حقه، سألوها ذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: يقول السائل: أنا طالب علم وقد شغلت عن العلم بضعة أيام، والآن أردت الرجوع إلى حلقات العلم، ولكني أجلس في الدرس فأشعر بالضيق حتى أني أخرج من الحلقة، ولا أريد أن أحفظ، ويأتيني كسل وملل ونوم وضيق شديد، فما توجيهك ونصيحتك لي؟
3: اصبر، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإذا انتابتك أمراض أو حصل لك ضيق فإن ذلك من الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. اصبر على العلم، واصبر على السنة، واصبر على مجالس الذكر، واعلم أن هذا من طاعة الله، والشيطان لا يريد لك طاعة الله، ويريد أن يستفزك منها وأن يخرجك إلى الضياع. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فهو يريد أن يحتنك الذرية كلهم في النار، يعدهم عن طاعة الله. فإياك والقلق، وإياك والضجر، وإياك والاستعجال، وإياك وأيضا والغفلة، واصبر. قال الله سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. نعم.
2: يقول السائل: مات والدي وترك بعض المال، وأردنا أن نخرج جزءا منه لحملة عمرة تحمل المعتمرين مجانا، فهل هذا العمل يصل ثوابه للوالد؟
3: إذا وجد من لم يحج حجة الإسلام أو لم يعتمر فأعطيتم لذلك الشخص عمرة أو حجة صدقة عن أبيكم، فإن المال الذي يجعل في الحج والذي يجعل في العمرة في سبيل الله، كما جاء في حديث قصة أم طليق، لو أعطيتها كانت وكنت في سبيل الله. فإذا وجد ذلك وأعطيتم منه لإنسان لم يحج حجة الإسلام، أعنتموه على أداء هذه الفريضة أو عمرة الإسلام على أداء هذه الفريضة، صحيح أنها فريضة أيضا، ونويتم ذلك عن المتوفى أن هذه الصدقة هذا الحجة يعني كان صدقة عن الوالد يعني من مال الوالد أو شيء من ذلك، تصل إن شاء الله ينفعه ذلك لأنها في سبيل الله.
2: يقول السائل: ما الجمع بين قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم الآية وقوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الآية، وهل هذا كله في مكان واحد؟
3: هو لا إشكال بين الآيتين، الآية فيها أن الله يختم على أفواههم وينطق أجزاءهم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون. قال: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول مرة إليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون. فالآية فيها أن الله أسكت الأفواه، ختم على الأفواه وجعل الأجزاء تشهد بما عملت. نعم.
2: يقول السائل: هل هذا الحديث صحيح؟ اللهم إني أسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وأسألك يقينا صادقا ودينا قيما وأسألك العافية من كل بلية يا فارج الهم ويا كاشف الغم. الحديث
3: ما هو صحيح، والدعاء لو دعوت به ما فيه إشكال لا بأس، يعني لأنه يندرج تحت أصول، لكن كلمة يا فارج الهم إخبار. نعم.
2: يقول السائل: امرأة سقط ابنها ولم يبلغ السنة الخامسة في حوض ماء ومات، هل عليها كفارة؟
3: يظهر من حالها، من حال السؤال، وقد سبق أيضا أن سئلنا في هذا، أنها ما لها تفريط، يعني امرأة خرج ولدها مع الأولاد أو كذا فمات، فما لها تسبب في هذا، يعني إن كان لها تسبب هي مثلا بموته بتفريط عليها كفارة، أما الحال هذا كل يعني غالب ما يحصل من يموت أنه يموت على مثل هذا الحال، يوفى بأجله، ما لها تسبب الله أعلم إذا كان حسب ما ذكر في السؤال.
2: يقول السائل: هل إذا دعا الإنسان وهو ساجد هل يبدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الانتهاء كذلك؟
3: الحديث عام، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رجلا يدعو فقال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو. الحديث فهذا عام في الصلاة وفي غيرها، إذا دعا وبدأ بحمد الله والثناء عليه كما في سورة الفاتحة حمد الله والثناء عليه، ولو كان في السجود وقرأ وأثنى على الله بغير ما في القرآن، حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، دعا أمر طيب. وأما الصلاة عقب الدعاء فما ثبت فيها حديث أنه بعد الدعاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
2: يقول السائل: إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ومر باسم من أسماء الله، هل يدعو به؟
3: يدعو إذا كان يقرأ القرآن ومر بآية سؤال وسأل أو آية استغفار واستغفر، يعني كونه يراجع القرآن فمر ودعا لا ينكر عليه ذلك، هذا من التدبر. ولو كان في غير الصلاة وفعل ذلك لا ينكر عليه. وقد يقال ما كانوا يفعلون ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه ابن مسعود، لكن إذا فعل ذلك ودعا في بعض الأوقات الأمر واسع والله أعلم. نعم.
2: يقول السائل: في هذه الأيام برد وأنا أرتدي ما يسمى شرابات من القماش أو ما يشبه الجلد، فما حكمها أثناء الوضوء؟ وهل تخلع أو يمسح عليها؟ وكيف طريقة المسح؟
3: يمسح على الجوربين وما كان من نظائر الجوربين من الشربات الثخينة التي تكون يعني غير شفافة على الجسم، فبعضها تكون عبارة عن المسح عليها تغسيل أو كانت تكون أكثر القدم مخرقة، لا يمسح عليها المخرقة في أكثر القدم أو الشفافة التي تظهر البشرة من تحتها، وإنما ما كان المسح فيه خير، مثل نفع للبدن بحيث أنه يفر ذلك تدفئة للبدن وتيسيرا على المتوضأ، فيمسح سواء على الخفين أو الجوربين أو ما كان يقوم مقامهما، للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها. فإذا توضأ أدخلهما على طهارة مسح عليهما مسحه بشيء من الماء على ظاهر القدم لا على باطنه. نعم.
2: يقول السائل: رجل أراد أن يبيع بيته لمشتر ومال هذا المشتري ربوي، فهل يجوز للبائع أن يبيع له هذا البيت حيث أنه لا يجد مشتريا غيره؟
3: هو ما يلزم أنه ما يبيع ماله إلا من إنسان يتعامل بالحلال، فلو باع من يهودي أو من نصراني أو باع يعني من مربي أو باع، فإن البيع حلال له سواء اكتسب ذلك الشخص ما له من حلال أو من حرام، لا يستشري ذلك إلى بائع سلعته التي أحل الله له بيعه، أحل الله البيع وحرم الربا. وقد كانت أسواق التي يتجر فيها الصحابة رضوان الله فيها يبيع فيها اليهود وفيها المسلمون، فإذا باع إنسان سلعته التي أحل الله له بيعها لا يشترط أن يقول مالك حلال أو مالك حرام حتى أبيع منك، أسواق الناس ما يدرى ما حالها، إذا رأى فيه تعامل غير شرعي اجتنبه

0: الأخر. أما من حيث الحكم العام فنعم يجوز تبايع.
1: يقول السائل:
0: وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج منها وهم يهود، وهذا نوع من المعاملة.
1: يقول السائل: هل يجوز الاحتفاظ بهذه الحيوانات في المنزل، الأفاعي والفئران والعقارب والعناكب الكبيرة، إذا لم يكن هناك ضرر؟
0: لا حاجة لهذه أشياء، يعني ما أبيح قتلها في الحل والحرم. الفئران والعقارب خمس فواسق تقتل في الحل والحرم، فما الاحتمال الفائدة من الاحتفاظ بها في الأمكنة والرعاية لها في الأمكنة؟ هذا من ما هو معارضة الحديث. نعم.
1: يقول: تاجر اشترى من تاجر آخر سلعة بسعر رخيص، ثم أراد هذا التاجر البائع سلعة أخرى من التاجر الثاني فباعه بسعر غال، فغضب التاجر الثاني وقال: أنا بعتك سلعتي بسعر رخيص فبعني بسعر رخيص، فهل له حق في ذلك؟ وهل يجوز للتاجر الأول أن يرد السلعة حتى لا يكون عليه مدخلا؟
0: وأحل الله البيع وحرم الربا، إذا باع من هذا برخص باع من هذا بغلاء ما ينكر عليه، ولكن ينصح بالرفق بالمسلمين، ما كان في شيء إلا زانه. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أما أن يبيع من هذا برخص ويبيع من هذا بغلاء فإنه ما قال له، قال هذه سلعته تملك يتصرف فيها تصرف المالك، وإذا تعامل مع الناس تعاملا واضحا على حد سواء هذا من أسباب القبول ومن أسباب الثقة. وإذا جعل لهذا بيعا ولهذا بيعا هذا أسباب يعني عدم الثقة به وعدم كذلك مساواة استواء معاملته، لكن حيث الشرع حيث رعى هذا لظروفه أو ما كان من ذلك ما في مانع، كان رجل يداين الناس وكان يتجاوز عن المعسر.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أيها الأبناء احضروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا زيارة آبائنا وإخواننا إلى هذه المدينة الطيبة وإلى هذا المركز الذي أسأل الله تعالى أن يرد إليه شيخه ردا جميلا، وإلى زيارة آبائنا وإخواننا وأحبتنا وقادتنا في هذه البلاد المباركة، بلاد العز، بلاد العلم، بلاد التاريخ، بلاد تهامة، التي دخلت التاريخ من أروع أبوابه وأجمل أبوابه وأوسع أبوابه قديما وحديثا وسابقا وحاضرا. ونسأل الله لنا ولهم التوفيق مستقبلا. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، تكلمنا بمحاضرة الأمس في مدينة المقى عن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وذكرنا بعض الأمور، كيف أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذا الدين من كل جوانبه، لم يأخذوا الدين من جانب واحد أو من جانبين أو من ثلاثة أو من أربعة أو من عشرة، وتركوا بقية الجوانب، إنما أخذوا الدين كافة، سابقوا إلى كل الأوامر فعملوها وأتمروا بها، تركوا كل النواهي واجتنبوها. لأننا في هذا الزمن نرى بعض الناس ربما أخذ جانبا من جوانب الدين وأخل بغيره، أناسا قالوا دعوتنا علم، دعوتنا ليس فيها جهاد، دعوتنا ليس فيها قتال، وهؤلاء تركوا جانبا عظيما من جوانب هذا الدين. هنالك طائفة أخرى قالت دعوتنا الخروج الدعوي 3 أيام، 40 يوم، 6 أشهر، وانطلقوا إلى الجبال وإلى الأودية والتلال ومن دولة إلى دولة، وأخلوا بجانب العلم، دعوة بلا علم، ما تعلموا، أخطاؤهم كثيرة، هفوات، زلات، ما أخذوا الدين من جميع جوانبه. هنالك أناس أخذوا الدين في الاتجاه إلى إصلاح ما زعموه بإصلاح الرأس، وقالوا ننطلق إلى القمة وإلى ذروة الجبل، وإذا وصلنا إلى الرأس أصلحنا الجسد. وهذا إخلال في تربية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يبحث عن منصب، والذين تحته في فساد عريض. عرضت عليه قريش قائلة: يا محمد
6: تريد أن تكون ملكا علينا؟ جعلناك ملكا على العرب. فكانت العرب تبعا لقريش. إن كنت تريد المال جمعنا لك المال حتى تكون أغنى رجل منا. إن كنت تريد النساء زوجناك بأجمل نساء العرب. إذن ما هي تربية النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام سلك طريقة الأنبياء والرسل من قبله، طريقة إصلاح المجتمع، إصلاح المجتمع، إصلاح الأمة، إصلاح الناس. لا تفكر بالكثرة ولا بالكمية ولا بالأعداد، أنت فكر بالتربية والتصفية والنقاء والصفاء. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته بنفسه إلى زوجة خديجة، أبي بكر، علي، بلال، وبدأ الإسلام. ولكن هؤلاء كلهم يتربون من أول يوم على حسن الطريقة، على الإخلاص، على المتابعة، على الإيمان، على اليقين، على العلم، على العمل، على الدعوة، على حسن السير، على الأخلاق، على طيب المعاملة، على أخذ الدين. كلما جاء شيء من الله سمعنا وأطعنا، آمنا وأيقنا، تابعنا وامتثلنا. إذا صلح الأمة، الرئيس منها، المدير منها، الوزير منها، القاضي منها، المدرس منها، المربي منها، العالم منها، الفقيه منها. قال الشيخ جميل الرحمن رحمه الله الأفغاني، قال: إننا لا نريد دولة إسلامية ولا جيشا إسلاميا، ولكننا نريد شعبا إسلاميا، لأنه من الصعب تغيير الشعوب. دولة هجم عليها الكفار أنهوا هذه الدولة، جيش ضربه الطيران الكافر أنهوا هذا الجيش، لكن أمة من الصعب أن تباد أمة. إخواني في الله، أتكلم معكم في هذه المحاضرة عن جانب عظيم اهتم به الصحابة رضي الله عنهم اهتماما كبيرا، ألا وهو جانب الجهاد في سبيل الله. وأتوج هذا الموضوع بربط جميل بإذن الله تعالى ما بين الماضي وما بين الحاضر. يا إخواني، إننا كنا نطلب العلم، نقرأ في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، نقرأ في المسانيد وفي السنن وفي التفاسير وفي كتب التاريخ أحاديثا وأخبارا وقصصا عظيمة عن الصحابة وعن التابعين. كنا نرى هذا الأمر لا يمكن أن يحصل في زماننا وأن نعيشه بأعيننا وأن نراه في واقعنا وأن نرى من أحبتنا الذين نأكل معهم ونشرب معهم والذين جلسنا سويا وخرجنا دعوة سويا وتزاملنا في طلب العلم وتزاملنا في دعوة الكتاب والسنة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذا بنا نرى من هؤلاء من سطروا أروع الأمثلة وربطوا الماضي أو ربطوا الحاضر بالماضي وربطوا الخلف بالسلف وربطوا الواقع بما كنا نقرأه في تلك الرقع والكتب. إخوة الإيمان، أحبة الإسلام، لا تقل ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. أتقول هذه المكارم، هذه الكرامات، وهذه القصص لا يمكن أن تتجدد. لا، من سار على إيمان وعلى يقين وعلى علم وعلى عمل وعلى صلاح وعلى ثبات. الدين هو الدين، الإسلام هو الإسلام، القرآن هو القرآن، السنة هي السنة. سيأتي أناس في آخر الزمان قال عنهم سيد الأنام عليه الصلاة والسلام: هم خير ما بيني وبينهم. سيخرجون من عدن 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير ما بيني وبينهم. إذن بعض الناس عنده فكر أن ما حصل في زمان الصحابة لا يمكن أن يتكرر. نعم، الصحابة رضي الله عنهم لن يصل أحد إلى المكان الذي وصلوا إليه، ولكن كما قيل: إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا فإن التشبه بالكرام فلاح. إخواني في الله، هذا الموضوع موضوع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أولا، لابد أن نعلم جميعا أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم شاركوا في هذا الباب. لم يكن عند الصحابة رضي الله عنهم فكرة أن موضوع الجهاد هو لخالد بن الوليد والبراء بن مالك وفلان وفلان وفلان من الناس. لم يكن عند الصحابة رضي الله عنهم أن الجهاد له أناس، والعلم له أناس، والقيام له أناس، والصيام له أناس، والدعوة لها أناس. لا، صحابة رضي الله عنهم كانوا ينطلقون في كل الأبواب. إن جاء العلم أخذوا من العلم ما يسر الله، إن كانت العبادة هم العباد الزهاد، إن كان الجهاد هم أهل الجهاد، إن كان الرباط هم أهل الرباط، إن كانت الدعوة هم أهل الدعوة. يجمعون، كلها عبادات، كلها طاعات. لهذا من الأسف أن ترى كثيرا من أهل الإسلام اليوم عنده نظرة: لا، العلم له أناس. نعم، قد يجعل الله عز وجل لأناس رزقا في العلم أكثر من أناس، لكن لا يعني هذا أنك أنت ما تطلب علم. اطلب علم، حاول أن تحضر مجالس العلم، حاول أن تتعلم ما يسر الله أن ينفع الله بك في هذا الباب. جاءت الدعوة، حاول أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى بما تعلم، بلغ عن دين الله ولو آية تعلمها وتعلم شرحها وتحسن قراءتها، ادعو إليها. جاء الجهاد، لا يعني أن الجهاد لطائفة ما أعطاهم الله الشجاعة، أعطاهم الله القوة، أعطاهم الله القيادة، أعطاهم الله الريادة، إذن الجهاد لهم. لا، الجهاد يا إخواني، أبو هريرة عالم ومجاهد، عبد الله بن عمر عالم ومجاهد، وهكذا أبو هريرة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل إذا جاء الجهاد ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفير نفروا عن آخرهم. لهذا في تبوك لما تخلف 3 من الصحابة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك وهلال ابن أمية وربيع؟ ماذا فعل مع هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل؟ هجرهم 50 يوما مع أنه لم يحصل حرب ولم يحصل لقاء ولم يحصل قتال ولم يحصل منازلة، ولكن ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء الجهاد يا خيل الله اركبي، حيا على الجهاد، حيا على القتال، خاصة جهاد الدفع. يخرج الكل لمنازلة العدو، لا يقول هذا والله أنا حاكم، أنا رئيس، ما سأجاهد. لا، جاهد بما أعطاك الله وأنت الرأس في الجهاد. لا يقول العالم أنا عالم، لا، أنت العالم، تعال جاهد. كان العلماء يخرجون في الصفوف الأول، كان عبد الله بن مبارك يضرب أروع الأمثلة في الشجاعة، كان العلماء كابن تيمية وغيرهم هم الذين يصبرون الناس. خرج المسلمون في معركة من المعارك، ولما لاقوا الأعداء إذا بالبربر عشرات الآلاف، المسلمون قلة. فقال الأمير وهو موسى بن عقبة رحمه الله، قال موسى بن عقبة: أين محمد بن عبد الواسع؟ عالم في زمانه، كبير، إمام، شهيد، أين محمد بن عبد الواسع؟ قالوا: هو في زاوية الصف يدعو، يرفع يديه إلى السماء. قال موسى بن عقبة: ليدي محمد بن عبد الواسع في الصف، هذا العالم يدعو ربه خير عندي من ألف فارس. الله أكبر. يا أيها الناس، أتكلم معكم عن الجهاد. المسألة الأولى أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يخرجون إلى الجهاد، وإذا تكلمت عن هذا الأمر ما ستسعك المحاضرة ولا المحاضرتين ولا الخمس ولا العشر، لأن الصحابة رضي الله عنهم عاشوا مجاهدين في سبيل الله. أنت تفكر، الصحابة أكبر عدد وصلوا إليهم في حجة الوداع مع رسول الله 100,000 صحابي. كم الذين قتلوا منهم؟ 10,000 صحابي شهيد في سبيل الله، 10,000. عشر الصحابة شهداء في سبيل الله، يخرجون إلى الجهاد، يخرجون في الصفوف الأول، يقاتلون قتال الأبطال، يصلون إلى الملاحم، لله درهم وعلى الله أجرهم. ولكني أختص في هذا المقام بعض القصص العظيمة التي نفع الله بها، وأذكر بعضها أو أذكر مثيلا لها أو مقاربا لها أو شبيها لها حصل في زماننا وفي معايشنا. إنهم الصحابة رضي الله عنهم الذين ضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب، الجهاد في سبيل الله رب العالمين. أحدهم ربما يواجه أمة، يواجه أمة لوحده، لوحده. البراء بن مالك رضي الله عنه في معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب، تقاتل أهل الإسلام قتالا عظيما، قتالا عظيما مع أصحاب مسيلمة، وكانوا 40,000 مقاتل. في اليوم الأول كاد أصحاب مسيلمة أن ينتصروا، بل لقد رجع المسلمون وتأخروا عن مواقعهم. اليوم الثاني كان الأمر أشد. اليوم الثالث رأى خالد أمام عينه أن الهزيمة قد قربت، رحمهم الله، بغروب الشمس. هنا قام خالد منتبرا: يا أصحاب رسول الله، ما الذي أرى؟ والله ما هكذا عودنا قرناءنا وأعداءنا، إني رأيت أن أجعل المهاجرين على حدة، والأنصار على حدة، وكل قبيلة على حدة، حتى أعلم من أين يؤتى المسلمون. منين؟ فلما أصبح اليوم الرابع قام البراء بن مالك قائلا: معشر الأنصار، إني مقتحم، فلا يتخلفن عني أحد، سأدخل في الجيش، سأنطلق، سأشق الصفوف، بعدي معشر الأنصار. الأنصار، وما أدراك ما الأنصار، دخل يشق الصفوف حتى وصل إلى مؤخرة الجيش، والأنصار عن يمينه وعن يساره، حتى قتل من خيرة الأنصار. خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس، وقتل بشر بن عباد، وقتل فلان وفلان وفلان وفلان من خيرة الأنصار. وكانت هذه الكرة هي بداية النصر. هنا هرب جيش مسيلمة، وكانوا قد أعدوا لأنفسهم حديقة بجانبه، قاتلوا بجانب حديقة. وكانت الخطة أننا في وقت الانكسار الانسحاب إلى الحديقة، نغلق بابها، نعلو أسوارها، وبعدها رمي، نرمي أصحاب محمد بالسهام والنبال. فعلوها، فرح خالد بالنصر، ولكن انصدم بالخطة المدبرة المرتبة، وإذا بالمعركة بدأت من جديد، وكأن البراء والأنصار والصحابة ما فعلوا شيئا. علوا على الأسوار وبدأوا، جعلوها كالمطر سهاما ورماحا وهكذا رميا على الصحابة رضي الله عنهم. هنا البراء بن مالك، لا إله إلا الله، رجل، من هو البراء بن مالك؟ في السلم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي ضمرين، ذي ضمرين مدفوع في الأبواب، لو أقسم على الله لأبره، ضعيف مستضعف. قال: منهم البراء بن مالك. أيام السلم مع الصحابة ومع أخوان المسلمين، ضعيف مستضعف، إنسان لا يدرى متى أتى ومتى مضى، إنسان حاله حال نفسه، لكن في مقابلة الأعداء أسد من أسود الله. جاء البراء إلى خالد: يا خالد، ماذا نصنع، ماذا نفعل؟ خالد: ذلك السيف المسلول وصاحب الرسول متحير، المسألة عظيمة، الخطب كبير، الخطة قوية، لكن انظر البراء. يا خالد، أصعد، احملوني على دروعكم، ألقوني إلى السور، إلى وسط جيش مسيلمة 40,000 واحد سيدخل بين 40,000، ماذا تصنع يا براء؟ أقاتلهم، أجالدهم حتى أفتح لكم الباب. لم يتردد خالد في هذه الخطة. لماذا؟ لأن خالدا يعلم من هو البراء، من هو البراء. نزل عليهم البراء كالصاعقة، قتل منهم 12 واحد، جرح منهم 75 جريح، وما زال يقاتلهم حتى فتح الباب، ودخل خالد والأصحاب وقتلوا كل أولئك أو كلهم، وقتلوا مسيلمة الكذاب. ولكن البراء خرج سليم؟ لا، ما خرج سليم، فيه 120 جرح، 120 جرحا، لا تكاد تجد في مكانه موضع شبر إلا وهو يتصبب دما. التاريخ يا أيها الناس ما يأتي بالسهولة، البطولة والشجاعة ما تأتي إلا بمثل هذه التضحية. فمكث خالد بن الوليد شهرا كاملا يعالج هذا الصحابي. يا إخواني، هذه القصة العظيمة، أعرف شابا من عدن اسمه زكريا العدني، أبو يحيى. هذا الرجل يا إخواني يذكرك بالبراء سلما وحربا. كما سمعت أن هذه المقارنات لا تعني أن هؤلاء مثل هؤلاء، لا، الصحابة رضي الله عنهم قد أعطاهم الله شرف الصحبة، لو أنفق أحدنا مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم هذا المد، ولا نصفه، ولا نصفه. لكن سبحان الله كيف التاريخ يعيد لك مثل هؤلاء الأبطال. هذا أبو يحيى كان معنا في الكتاب، يحب الجلوس مع أهل يافا، وكان عجيبا، إنسان متواضع خدوم، هو الطباخ لنا، هو الذي يفرح بخدمتك. والله يا إخواني أنا تعجب. يوم من الأيام كان يصنع الصبح صباحا لإخواننا فقالوا له إن أبا الفضل سينام قليل ويقوم الساعة 9. قال لا، هو سأصنع له صبح خاص به. استيقظت، قالوا ما زال أبو يحيى يصنع لك طعام خاص به. ذهبت إليه، ما لك يا أبا يحيى مع الناس؟ قال لا، من أجل أن تأكله حارا وما زال جديدا وما زال. قلنا له حتى في البيت ما يفعلوا لي كذا مع الناس؟ فقال لا لا، إنسان خدوم في غاية الأخلاق، في غاية التواضع، في غاية الهدوء، في غاية السكينة. ولما وصل الحوت إلى بلاد كريتر عدن، هذا الرجل يقاتل وحده في عمارة على دخول الحواتم، يستميت جنن بالحوثيين، ظنوا أن هذه العمارة فيها عشرات المقاتلين وعشرات الأبطال. تارة يضرب عليهم بالمعدل، وتارة بالآلي، وتارة بالقنابل، وتارة من فوق البيت، وتارة من نافذة. أخرهم عن الدخول، قاتل قتال الأبطال، لا بقاء لي في الحياة، سيدخل هؤلاء الأنجاس الأرجاس. مرحبا بالمنية. بدأ الحوثيون، كان على مكان مدخل ضيق، ماذا نصنع؟ جاءوا بالدبابات، ضربوا بالأسلحة الثقيلة، بدأوا بالالتفافات. الرجل يقاتل لا يبالي، صمود، ثبات. مكانك، تقتلي أو تستريحي. مكانك، تحمدي أو تستريحي. إما عز ونصر وإما شهادة. أما حياة مع الحوثيين فلا. فلما أن حصل ضرب وحصل فتحات في العمارة والتفافات على هذا الرجل

ثم جاءوا بالبترول ليحرقوا هذا الرجل مقهورين. قتل من قتل وجرح من جرح وأبلى بلاء حسنا. فانطلق نسوة نسوة انطلقنا يبكين حتى أخذنا هذه الجثة وهكذا هربنا بهذا الرجل وسلمه الله من الإحراق. إخوة الإيمان، الله أكبر الله أكبر. رجال

أنس بن النضر. وما أدراك ما أنس؟ أنس بن النضر رحمه الله ورضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل لم يحضر معركة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج قاصدا لها، إنما خرج لعير أبي سفيان، ولم يعزم على الصحابة بالخروج، إنما من كان موجودا وهكذا معه بعير خرج. بلغ أنسا معركة بدر والانتصار فيها والمواقف العظيمة فيها، إذا بأنس بن النضر يعطي ربه، يعطي ربه عهدا. ما هو هذا العهد؟ يقول أنس بن النضر: لئن أحياني الله إلى مشهد آخر مع قريش لا يرين الله ما أصنع. انظر إلى هذا العهد. جاءت معركة أحد، وما أدراك ما معركة أحد؟ نزل أولئك الرماة، التفت قريش، اقتتل المسلمون المقدمة مع المؤخرة، ضبطت الأوراق، اختل الصف. هنا صرخ الشيطان: قتل محمد، قتل محمد. نزل الخبر كالصاعقة على الصحابة رضي الله عنهم، من الصحابة من جف على ركبتيه، من الصحابة من انسحب إلى المدينة، من الصحابة رضي الله عنهم من كان حالك أنس. أنس بن النضر قام قال: يا أصحاب محمد، ماذا تريدون بالحياة بعد رسول الله؟ قوموا فقاتلوا فاقتلوا اقتلوا كما قتل. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الرماة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم انطلق كالأسد في أوساط المشركين. لقيه سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، فقال: إليك عني يا سعد، أبعد من طريقي، خلني وشاني، إليك عني يا سعد، والله إني أجد رائحة الجنة دون أحد. تقدم سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، قال: فأردت أن أصنع مثل ما صنع، فعجزت، فقاتل حتى قتل، فوجد الصحابة فيه أكثر من 80 جرح، ومثل به المشركون فلم يعرف لكثرة ما فيه من الضربات، ليس فيه ضربة في مؤخرته، كلها في مقدمته، لأنه مقبل غير مجبر، لأنه شجاع همام، لأنه إلى الأمام يقاتل المشركين الأقدام رضي الله عنه. قصة أنس عظيمة. قال أنس بن مالك: فنزلت فيه وفي أمثاله قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قصة أنس بن النضر عاية.

0: شخصين ذكرانا بهذه القصة، أحدهما بأولها والثاني بآخرها. كان معنا في دمائج شخص اسمه أبو صابر، أو كنيته أبو صابر الأبياني. هذا أبو صابر كان يكنس في دمائج، عمله في دمائج مكنس المسجد، دائما يعمل بهذا العمل، وكان متقنا لكتاب الله. من أعظم من رأيت في حفظ القرآن ذلك الرجل، يقرأ جزئين وهو يدور في المسجد ليس في يده مصحف. مرة واحدة في حياتي رأيته توقف، ذهب فتح المصحف وتأكد، ثم عاد يواصل مشواره. هذا الشخص إخواني في الله في كتاب جئت ومعي 30 قطعة سلاح، 30 قطعة آلي، وقد وعدت بها بعض إخواني من يافع وردفان والضالع، وكانوا لها بالأشواق. فلما وصلت إلى كتاف جاءني القائد الفضل الفاضل أبو هارون اليافعي بأبي صابر، فقال: يا أبا الفضل اعطي أبا صابر قطعة سلاح، فوالله إنه شجاع وقد جربته في دماج وهو أهل أن يعطى. فقلت له: أنعم بهذا الرجل، أنعم بأبي صابر، لكن الإشكال أنها كلها موعودة. فقال لي أبو صابر والدمعة في عينه: يا أبا الفضل أعطنيها قطعة، فوالله ليرين الله ما أصنع. والله لما سمعت هذه الكلمة ما شعرت إلا بشعري يقوم، قف شعري، وشعرت أن هذه الكلمات خرجت من قلب، كيف لا، وهو الذي كان منظفا لبيت الله وهو المتقن لكتاب الله. فقلت له: أعطيك سلاحي الشخصي، وأعطيته القطعة التي كانت معي. ووقع في نفسي أن هذا الرجل سيوفي بعهده ووعده. فلما جاءت المعركة، أول معركة، أول لقاء مع الحوثيين، كان أبو صابر في هجمة مع القائد أبي هارون والقائد حمزة الشعوي ومجموعة ما يقارب 30 أو 40 في جهة هجموا من الميسرة. حدثني أكثر من 5 قالوا: والله ما رأينا مثل شجاعة هذا الرجل، كان يدخل إلى متارس الحوثيين. أن تصور أبو هارون يقول: ما استطعت أن أعمل مثل عمله. حمزة الشعوي قال: عجزنا أن نلحقه أن ندركه. جعلت نادي: يا أبا صابر انتظر. وهو يدخل إلى مواقع الحوثيين، الحوثيون يهربون، وهو ينادي: امكثوا واصبروا واثبتوا يا جبناء حتى نقتلكم. يتقدم، تقدم من موقع إلى موقع حتى جاء طلقة في رأسه. ماذا تتصور؟ طلقة في رأسه، استقبل القبلة وسجد، ثبته الله. سبحان الله، أنت لما تسمع طلقة في الرأس ماذا يسمع بعد هذا؟ أناس يثبتهم الله، استقبل القبلة وسجد. ومكث 4 ساعات وإخواننا في اشتباك وتقدم مع الحوثيين، وهذا الرجل على سجدته مات وهو ساجد، نزلت الشهادة وهو ساجد، فارق الحياة وهو ساجد، ساعات وهو ساجد، إلى أن جاء الإخوة لحمله وهو على هيئته ساجد. ليرين الله ما أصنع، لله درهم وعلى الله أجرهم. بأبيه اقتدى علي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم. لا غرابة ولا عجيب أن يشابه أشبالنا قصص الصحابة. إننا جميعا نشرب من ثدي واحد، إنه الكتاب والسنة. الله أكبر. وأما عن مؤخرة القصة وقول أنس بن النضر: إني أجد رائحة الجنة دون أحد. كان من شباب شاب يحفظ القرآن صحيح البخاري وصحيح مسلم، اسمه جمال الصلاحي. جمال الصلاحي، هذا جمال الصلاحي تقبله الله في الشهداء، هجم في هجمة الخميس، هجمة مشهورة في كتاب، حصل لإخواننا قتل كثير، قتل من رجال تهامة، من قتل من الأبطال والصناديد في هذه المعركة، وكان من أبرزهم أحمد الكندي رحمه الله. وسنذكر له مشابهة، أحمد له مشابهة مع قصة لصحابي. هذا جمال الصلاحي في هذه الأجمع أصابته طلقة قناص في صدره، سقط وكان ينادي بعض الناس بجانبه يقول أسعفوني. أجابه إخوانه: لا نستطيع أن نرفع رؤوسنا من قوة القنص، كل من أراد يرفع رأسه قتل. الطلقة في جمال ليست بقاتلة، ولكن مكث في مكانه ينزف. ولما أن شعر بعض إخواننا من أهل يافع، وهو أخ طيب وثقة وصادق فيما أعرفه، قال: هدأ القنص قليلا. قال: فانطلقت إليه ومعي إبرة النزيف. قال: فلما وصلت إليه وجدته في سكرات الموت، وجدته في أنفاسه الأخيرة يفارق الدنيا، فقال لي: يا محمد لا تضرب هذه الإبرة، فوالله أني أجد رائحة الجنة، والله أني أجد رائحة الجنة. مكث قليلا، قال ثم ابتسم فقال: هذه زوجتي من الحور العين قد حضرت. فشهق ومات. لا إله إلا الله. يا إخواني، والله أن في دماج وفي كتاب وهكذا في الجبهات، هذا أنا أتحدث عن أمور عايشتها أو عايشها بعض زملائي، ولعل كثيرا منكم الآن من قاداتنا ومن أحبتنا ومن شجعاننا ومن صناديدنا من يتذكر قصصا حصلت في بعض زملائه. فقال: إني ها هي زوجتي من الحور العين قد حضرت. فتشهد ومات. الله أكبر. ذكرنا بأنس بن النضر، بل ذكرنا بذلك الرجل الأسود كما عند أحمد من حديث أنس بن مالك، وحسنه العلامة الألباني، أن رجلا أسود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود اللون، ممتن الريح، فقير لا مال لي، أرأيت يا رسول الله إن قاتلت فقتلت أنا شهيد، أنا في الجنة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أنت من أهل الجنة. انطلق هذا الرجل وقاتل قتال الأبطال حتى نال الشهادة في سبيل الله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه فقال: والذي نفس محمد بيده، لقد بيض الله وجهه وكثر ماله وطيب ريحه، أما والذي نفسي بيده، ما فارقت روحه جسده وما وصل جسده إلى الأرض حتى رأيت زوجتيه من الحور العين يبتدرانه يدخلان ما بين جبته وجسده. الله أكبر. هنيئا لك يا جمال، هنيئا لك يا جمال، هنيئا لأولئك الرجال. من القصص العظيمة التي حصلت في زمان الصحابة رضي الله عنهم ما رواه البخاري ومسلم عن جابر أنه قال: لما كان ليلة يوم أحد، غدا في الصباح ستبدأ المعركة، قال: دعاني أبي فقال لي: يا جابر، ليس لي ولد غيرك، وإني خارج مع رسول الله غدا، ولا أراني إلا أول من يقتل من أصحاب محمد، أنا أول الشهداء، أنا ما سأرجع، لا أراني إلا أول شهيد، وإن علي دين، هذا دين، وإن لك أخوات أوصيك فيهن خيرا. انظر إلى هذا الشعور، يشعر هؤلاء بأن غدا آخر أيام الدنيا، إنه شيء يطيفه الله في قلوبهم، يشعرون بلذة وشوق، شعور عجيب. الآن أنت لما تذهب إلى الحج وأنت خارج من هنا من تهامة أو من عدن، وأنت تشعر بلذة الحج وشعور آخر واشتياق للحج، أنت لما تذهب إلى القيام وأنت في الطريق تجد حلاوة وشوق وشعور آخر وحب للقيام، أنت لما أن تأتي إلى محاضرة من العصر وأنت مشتاق تحضر المحاضرة، سأجلس في المسجد، سأستمع، سأفعل. هؤلاء الشهداء غالبا ما يعطيهم الله عز وجل شعور، شعور يا إخوان، شعور. أحيانا يكون هذا برؤية وأحيانا بدون رؤية. قصص كثيرة والله يا إخواني تذكرك بعبد الله بن حرام. عبد الله بن حرام من فضلاء الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، إن الله كلم أباك جاء عبد الله بن حرام كفاحا، أي بدون واسطة مباشرة، فقال له: يا عبد الله بن حرام، تمنى، قال: تمنى أن أرجع فأقتل في سبيلك، قال: سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. يا إخواني، أحمد الكندي بلا اتهامة كان من طلاب دماج، عنده استفادة عجيبة وأخلاق عالية وتواضع جم، من خيرة من عرفت من رجال تهامة. وهو في كتاب رأى رؤيتين، الرؤية الأول رأى أن هنالك ورقة مكتوب فيها شهداء معركة الخميس، أول اسمه أحمد بن فلان بن فلان بن فلان الكندي. فلما استيقظ جعل يبشر بهذه الرؤيا: أنا غدا أول شهيد إن شاء الله، أنا أول من يقتل. جاء اليوم الثاني، بدأت المعركة، قتل مع الفجر أول شهيد، كما حصل لعبد الله بن حرام في يوم أحد، أول قتيل عبد الله بن حرام، وهذه المعركة كذلك أول قتيل أحمد الكندي رحمه الله. القصص كثيرة المشابهة لها، أن الإنسان يعلم أنه سيقتل أو يشعر بهذا الأمر. كان من آخر الأخبار ما حصل لأخينا المجاهد البطل النادر الفذ عمرو حربان رحمه الله، هذا من طلاب الشيخ رشاد الضالعي. يا إخواني هذا الرجل الذي قتل في القناصة الحرارية أكثر من 100 حوثي، أكثر من 100 حوثي قتلهم بالقناص الحراري. ذلك القناص تعلمون أنه يثبت وأنه يحفظ القتل، هذا في غير الاشتباكات، كان يدخل إلى متارس الحوثة، كان يدخل إلى المؤخرات حقهم، يأتي إلى وراء جيش الحوثيين ويدخل إلى قيام ويقتل الحوثيين في قيامهم. رجل نادر، فد عجيب، قتل عندنا في يافع قبل 2 أو 3 شهور، قريب جدا. هذا الشاب أصله من دماج وأمه من الضالع، أبوه حوثي، إخوانه متحوثون، وهو رجل نادر وعجيب. هذا يوم من في ليلة شهادته فيما نحسبه الله حسيبه، قرب له العشاء، قرب له العشاء، كل يا فلان، الذين قربوا له طلاب علم دعاء إلى الله في منطقة الحج من يافع، العفو ما استطيع، ما أكل، مالك تعشى؟ قال أنا عشائي في الجنة، عشائي في الجنة. كل يا عمرو، لا، عشائي في الجنة. سكت الإخوة، انتهى الإخوة من عشاء، قوموا، انطلق وانغمس واقتحم مواقع الحوثيين وقاتل حتى وصل إلى مكان عجز أصحابه أن يصلوا إلى المكان الذي وصل، قتل. لما قتل علم الحوثيون أنه عمرو حربان الذي أبكانا في الضالع، الذي أبكانا في كرش، الذي أبكانا في المسيمير، الذي أبكانا في الساحل الغربي، الذي قاتل في مارب، قاتل في حريب، قاتل في بيحان، رجل يحب الجهاد، رجل الجهاد، الشهادة تجري في عروقه في دمه. ماذا فعل الحوثيون وهو ميت؟ يضربونه بالرصاص، ميت، يسحبونه بالطقوم مقهورين في غاية القهر. لا عليك يا عمرو، أسأل الله أن يجعلك قد تعشيت في الجنة مع زوجتك من الحور الحسان. وقبل مقتل عمرو ب3 أيام قتل صهر الشيخ رشاد الضالعي المجاهد العالم البطل الفقيه، قتل صهره أسامة الضالعي. وكان وهو في طريق يافع يقول: والله يا إخواني أني أجد رائحة الجنة دون يافع، وأن هذا السفر غير، وأني لا أراني راجعا. شهادة أمامي، شعور، شعور يا إخواني يشعر بها هؤلاء، يشعرون، هؤلاء هم الأبناء والأحفاد عن أولئك الصحابة المصلحين في البلاد الصالحين من العباد. قصص عظيمة حصلت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. من القصص العظيمة التي حصلت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قصة جليبيب. وما أدراك ما جليبيب؟ جليبيب روى قصته مسلم باختصار، ورواها أحمد بن حنبل مطولة، وهي صحيحة مختصرة وطويلة. أن جليبيبا كان رجلا حجاما، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا جليبيب، هل لك في هل تزوجت؟ قال: لا يا رسول الله، من يزوجني؟ من الذي ينكح لي؟ إن تخطبت لا أنكح، وإن تكلمت لا أسمع، وإن شفعت لا أشفع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى فلان من الأنصار فقل له إن رسول الله يخطب إليك ابنتك. ذهب إليه فقال: يا فلان، إن رسول الله يخطب إليك ابنتك. فقال: على الرحب والسعة وعلى خير طائر. علم جليبيب أن هذا الرجل دخل في ذهني أن الخاطب رسول الله وأن المتزوج رسول الله. لا، الرسول يخطبها لجليبيب، ليست لنفسه وشخصه. فقال إنها ليست لي، إنها ليست لرسول الله ولكنها لي. قال أما لك فدعني حتى أشاور أهلي. رجع الرجل إلى زوجته وقال إن رسول الله يخطب إلينا ابنتنا. فقالت على الرحب والسعة وما أحسنه من حظ. قال إنها ليست لرسول الله ولكنها لجليبيب. قالت أما لجليبيب فلا. سمعت البنت أباها وأمها يتحاوران فقالت تتردان على رسول الله خطبته؟ هذه المرأة، هذه البنت، لماذا الرسول خطب وأنتم ترفضون؟ فرح أبوها بذلك وقال لن نرد على رسول الله خطبته. انطلق مباشرة إلى رسول الله وعقد لجليبيب، والذي كان بين الشخصين رسول الله، والذي أقام هذا العقد أفضل خلق الله. ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جليبيب مالا، إذا بي جليبيب تزوج، اشتري لك مهرا أو اشتري لك شيئا لزوجتك. وبينما هو في السوق سمع يا خيل الله اركبي، سمع منادي الجهاد، حي على الجهاد، حي على القتال، يا خيل الله اركبي. جليبيب بين عبادتين عظيمتين، عبادة محببة للنفوس الزواج، وعبادة كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أمنية جليبيب هذه الزواج، هذا الزواج، بل كان عندها الزواج باب مغلق، فتح هذا الباب، اليوم أنا متزوج، اليوم أنا عقد. لكن بقي الأمران في خلده يتصارعان. ثم قال جليبيب ماذا قال؟ قال يا جليبيب كيف تطيب نفسك أن تتلذذ بالنساء على الفرش ورسول الله تحت لمعات السيوف؟ لا إله إلا الله، كيف أنا أذهب زواج وعرس وأجمل أيام حياتي وسعادة وراحة وفرحة والرسول تحت لمعات السيوف؟ لها الله، لها الله. أخذ هذا المال واشترى له سيف وجهز نفسه وعدة وعدد وانطلق مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو جليبيب إنسان في غبراء الناس، في دهماء الناس، لا يدرى متى أتى ومتى مضى. ربما هذه المعركة وهو ذاهب ما كلم أحدا، وحده يذكر الله، يستغفر، يسبح، مقبل على ربه، مقبل على شانه. لفت انتباه النبي صلى الله عليه وسلم جليبيب، ترك الزواج وجاء. جليبيب ترك القتال، ترك التمتع والتلذذ على الفرش وجاء تحت لمعات السيوف. بقي النبي صلى الله عليه وسلم يراقبه. فلما وصل إلى أرض المعركة، بدأت المعركة، إذا بجليبيب يقتل الأول، يقتل الثاني، يقتل الثالث، يقتل الرابع، الخامس، السادس، السابع، قتل سبعة. الله أكبر، ليست العبرة بالهنجمة ولا بالهينمان ولا بأولئك الذين أيام السلم ملأوا الدنيا غرورا. لا، الحرب تظهر لك جبال ما كنت تعلم أنها جبال، في الزوايا خبايا. تأتي المعركة، جليبيب قتل بجانب هؤلاء السبعة، قتلهم وقتلوه. سأل النبي الصحابة قائلا هل تفقدون أحدا؟ قالوا نعم، نفقد فلانا وفلانا، جاء بهم قتلى شهداء نحسبهم والله حسيبهم. قال هل تفقدون أحدا؟ فكر الصحابة قليلا، قالوا نعم، بقي فلان جاء به شهيد. سأل السؤال الثالث هل تفقدون أحدا؟ قالوا لا، ما نفقد أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكني أفقد جليبيبا، أفقد جليبيب الذي ترك الزواج من أجلي، الذي ما طابت نفسه أن يتلذذ بالفرش مع النساء ورسول الله تحت لمعات السيوف، أفقد جليبيبا الذي لا تدرون متى أتى ومتى مضى، أفقد جليبيبا. انطلق النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عنه بين القتلى حتى وجده مقتولا إلى سبعة، فقام على رأسه فقال: قتل سبعة وقتلوه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه. فحمله النبي بيديه الشريفتين ولم يترك أحدا من الصحابة يحمله معه لضعف جسده، والنبي تذرف عيناه من الدم حتى وضعه، فقال: اللهم إن عبدك هذا شهيد وأنا على هذا شهيد. لا إله إلا الله. جليبيب في قصة حصلت معنا في دماجة وكتاب، كان رجل فقير، فقير أهله يحاربون على طلب العلم، وهو يحب العلم إلى درجة أنهم هجروه لا يكلموه ولا يريدوه أن يأتي إلى بيتهم. عاش هذا الأخ، كبر في السن، اسمه مصطفى الشبو، كبر في السن وصل إلى سن 27 26 28، ما تزوج، ضاقت عليه الدنيا، اشتدت عليه الهموم، كثرت عليه القموم، وصل إلى مرحلة انزواء، مرحلة انزواء، عقدة نفسية، بل كان بعضنا ينظر إليه أن هذا الإنسان مريض في حالة نفسية. هذا الشاب كان يعيش منزويا، قل من يجالسه. في يوم من الأيام حصل الحصار على دماج، جاء إلى مسؤول السلاح: أعطني قطعة سلاح. اعتذر له، قال: السلاح قليل. قال لي هذا الأخ المسؤول: قلت في نفسي ما وجدنا السلاح لأصحاء العقال، أن أعطي هؤلاء المنزوين أصحاب المرض النفسي؟ قال: ولم أدري أنه أسد من أسود الله. فلما منعه وقال له السلاح قليل، ماذا فعل مصطفى؟ خرج مصطفى يمشي إلى الحوثيين، وصل إلى الحوثيين بهيئة رثة وفقر واضح، وعلى هياته ولمحاته أن الإنسان هذا منزوي في مرض نفسي. فقال له الحوثيون، أخذوا الحوثيون: من أنت؟ قال: أنا إنسان من شبوة، أنا ما أريد أجلس هنا في حرب، أنا إنسان مريض، أريد أرجع، أريد أخرج من هنا. نظر إليه الحوثيون فتركوه كرامة من الله، هل أنتم تعلمون الحوثي مجرم طاغية؟ لكن سبحان الله فك حاله وجعل يمشي حتى وصل إلى صعدة، ومن هنا ركب من صعدة إلى صنعاء، ومن صنعاء إلى مارب، ومن مارب إلى كتاف. وصل مصطفى إلى كتاف، في الطريق معه سبعة من الشباب، قال: يا شباب نتبايع على الموت، بايعوه على الموت. وكان طول الطريق: يا أخوة ادعوا بالشهادة، ما أجمل الشهادة، ما أحلى الشهادة. وصل إلى كتاف ودخل مع فرقة اسمها التدخل السريع، ما ترك جبلا إلا هو يقاتل فيه، كلما سمع هيئة انطلق مع التدخل السريع لاستنقاذ الجبل ولتثبيت الجبل ولمقاتلة الأعداء في الجبل. مصطفى وما أدراك ما مصطفى، يبحث عن الشهادة، تفاجأ قتل صاحب الأول الذي بايع على الموت، الثاني الثالث الرابع الخامس السادس كلهم قتلوا، بقي هو. في يوم من الأيام هجم في معركة الخميس التي قتل فيها أحمد الكندي وقتل فيها 47 قتيل من أهل السنة في يوم واحد. كان ذلك اليوم يوم شديد، حصلت فيه أخطاء في الهجوم، وهنا حصل التفاف وقتل وقناصة في الأخوة. هذا الأخ مصطفى دخل إلى متارس الحوثيين وضربه بعشرة، أخذ المترس بمن فيه، طير مصطفى في جو السماء، جاءت أحجار ذلك المترس عليه. إخواننا أرشبوا ينظرون إليه من جبل قريب منه، ينظرون مصطفى قتل. كان هذا الساعة 7 صباحا، بلغوا أهله أن مصطفى قتل رحمه الله. هنا تراجع الحديث عند أهله، بكى الأب، بكت الأم، بكى الإخوة، بكت الأخوات، شعروا بالذنب، خذلناه، حاربناه، عاديناه، ما زوجناه، ما أعطيناه، ما أكرمناه، ما أعظمها من مصيبة عليهم، يا ليتنا يا ليتنا يا ليتنا. اجتمع الناس للعزاء من كل مكان، اجتمعوا للعزاء. ثم بدأ التواصل بأهل شبوة، يا أهل شبوة أخرجوا الجثة، حاولوا، قالوا الجثة في جبل الحوثيين. اتصالات حتى وسطوا بعض مشايخ القبائل على بعض القادة. هنا دخلت الفكرة على الشبوة أنه لابد من الاقتحام حتى نخرج هذه الجثة. ومع المغرب انطلق إخواننا من أهل الشبوة، وهم بعد المغرب يصعدون الجبل، تفاجأوا بمصطفى نازل من الجبل، ما مات ولا في شيء، سبحان الله، سلم الله، فيه آثار الحجار، دم الحجار فقط. كادوا أن يقتلوه، من؟ قال مصطفى، عرفوا صوته، مصطفى، سبحان الله، طوال النهار، النهار اليوم كله وهو مرمي أمام أعينهم، الله على كل شيء قدير. مرحبا بمصطفى، أخذوه، أنت جريح، فيك شيء؟ قال لا ما فيني شيء. طوال النهار ما تتحرك؟ نعم. قال كنت في إغماء، قبيل المغرب استيقظت. تعال يا مصطفى، ما أعظم هذه الفرحة، تعال تعال. أخذوه أوصلوا إلى المؤخرة، اتصلوا بأبيه وأم، اتصلوا بأبيه وأخوانه والناس والمشايخ، أبشروا مصطفى حي، الحمد لله، خلق من جديد. فرح الأب، فرحت الأم، فرح الكل. مصطفى تعال، سنزوجك بأجمل النساء، سنشتري لك بيتا في دمشق، سنعطيك ما تريد، لقد حصلت لنا مصيبة هي حقيقتها محملك، تعال. مصطفى قال لنفسه: لم أجد الشهادة، بحثت عنها في كل مكان، ودمشق قد فك حصارها، أذهب أشتري لي بيتا وأتزوج، ولعل الله كتب لي خير في طلب العلم وفي أمر آخر، ولعل الشهادة أن تأتي بعد سنوات. خرج مصطفى من كتاب ونزل إلى دمشق، فكانت دمشق فك حصارها، واستمر الحرب في كتاف عدة أشهر. وصل إلى دمشق، حاول أن يشتري بيت ما وجد، أعطاه بعض إخواننا بيته، قال هذا البيت زايد معي، زوج إليه. كان الزواج قد حدد يوم الزواج، وخطبت له فلانة، وجهزت الأمور. نزل مصطفى، ولما كان في صنعاء ذهب إلى فرزة شبوة فلم يجد سيارة، قالوا له تأخرت، السيارات من الصباح إلى الظهر. عاد مصطفى إلى مسجد سعوان عند الشيخ محمد مانع، عجل الله بشفائه. هنا نام مصطفى. مصطفى ذاك المسكين، ذاك الذي في حالة نفسية، الذي في انفصام نفسي، المنزوي، انظر ماذا يرى في منامه. رأى مصطفى في منامه زوجته من الحور الحسان، من الحور العين. تقول له: يا مصطفى، أرجعت إلى نساء الطين وتركت الحور العين؟ فقال لها: والله لقد بحثت عن الشهادة في مضانها. قالت: لا تيأس ولا تحزن، إن موعدنا معك يوم كذا وكذا مع الفجر. بعد يومين الموعد معك، وإن جميع الذين بايعوك على الموت مع زوجاتهم. مصطفى قام، خرج من الدنيا، الصورة بين عينيه، الحورية في خلده، نسي الدنيا بحذافيرها، نسي. وهذا شيء أراده الله لمصطفى، لأن مصطفى اختار الله له فيما نحسبه الله حسيبه أن يقتل، وقد ذهبت الهموم. هو بالأمس عند عقدة نفسية، ذهبت هذه العقدة النفسية، أغلقت الأبواب أمامه، ما في زواج، ما في بيت، ما في دعم، حرب من أهلي، فتحت هذه الأبواب كلها. تعال يا مصطفى، الزواج أمامك، البيت أمامك، الدعم أمامك، أهلك معك، تعال تعال، فتحت الدنيا. لا والف لا، لن أفضل على الشهادة شيئا، لن أترك زوجتي من الحور العين من أجل بنات الطين. الله أكبر، الله أكبر. مباشرة مصطفى على كتاب، أبوه أمه إخوانه بانتظار. وصل إلى أحد إخواننا وزملائه ممن هو من خاصته، يعلم جميع أخباره، لما رآه تكلم عليه بقوة: أنت يا مصطفى مريض، أنت فيك حالة نفسية، أنت إنسان متعب، ما الذي جاء بك؟ زواجك يوم الخميس، الناس بانتظارك، اليوم يوم ثلاث. قال: هدي علي شوي، علي ماذا معك؟ ماذا معك؟ قال: أنا رأيت أني سألتقي بزوجتي من الحور العين غدا مع الفجر. إن صدقت الرؤيا هذه أعظم أماني، وإن لم تصدق الرؤيا سأنزل مع السيارات الساعة 7. كانت السيارات تتحرك من كتاب الساعة 7 الصباح. كانت هذه الرؤيا ما هي حقيقة، أنا سأذهب إلى بنات الطين. وإن كانت حقيقة فما أجمل الحور العين وما أعظم جنات النعيم. قص عليه القصة، سكت هذا الأخ من لحج، حدثني بنفسه، أسكت. فقلت له: يا مصطفى، لكن هذه الأيام الجبهة هادئة، ما في حرب، ضرب من بعيد، لا هجوم منا ولا من الحوثيين. سكت مصطفى. قال: ولما كان في الليل إذا بنا ننصدم بسقوط جبل الشافعية. سقط جبل من أعظم الجبال، جبل مهم حساس. انطلق الشيخ عبد الله بن مزاحم رحمه الله والأسود عن يمينه وعن يساره. هذا عبد الله بن مزاحم كان من القادة النادرين النوادر رحمه الله، انطلق بنفسه يرد الجبل، ومعه من؟ وعد اللحجي ومصطفى الشبول. قال: أخونا وعد، فجعلتنا نصعد في الجبل قبل الفجر، وأنا أنظر نظرة إلى الحوثيين ونظرة إلى مصطفى. بدأت أشعر أن مصطفى سيلتقي بزوجته من الحور. فلما كان مع الفجر إذا بالطلقة في رأس مصطفى. الموعد، الموعد معك مع الفجر. خر قتيلا. إخوة الإيمان، القصص في هذا الباب كثير، والساعة 8 وما يربو على الساعة 8 أطلت عليكم كثيرا. هذا الحديث له تتمة إن شاء الله تعالى، سنكمل لكم هذا الموضوع الشيق في محاضرة الغد في حيث أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود في فلسطين، اللهم عليك باليهود المجرمين. اللهم انجي إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم فرج همهم ونفس كربهم ويسر أمرهم، اللهم آمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم ارفع عنهم هذا الحصار، اللهم انصرهم ذلك الانتصار العظيم. اللهم إلهنا ومولانا، لا تمتنا حتى تيسر لنا زيارة بيتك الأقصى والصلاة فيه والاعتكاف فيه. اللهم عليك بالصليبيين المتآمرين على هذا الدين، اللهم عليك بالرافضة أجمعين فإنهم لا يعجزونك. اللهم حرر بلاد إيران والعراق وبلاد لبنان، اللهم حرر بلاد اليمن، اللهم يسر لنا تحرير صنعاء وصعدة، اللهم يسر لنا تحرير هذه البلاد عن آخرها. اللهم عليك بالحوثيين فإنهم لا يعجزونك. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم وإنصاتكم، وغفر الله لنا ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقال

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته

كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.

كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من

فيهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا

منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن

من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها

الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضروه الرياح.

ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتت

فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا

إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني

0: وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
1: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما

0: إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
4: حياكم الله. الله
3: حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع أنور محمد عيد من الجمهورية العربية السورية. الأخ أنور عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وله في هذه الحلقة سؤال واحد يقول فيه: اعتاد كثير من الناس عندنا أن يعملوا للميت بعد 3 أيام من موته مولدا نبويا، ويذبحون الذبائح يقدمونها للناس، هل هذا العمل سنة أم أنه لا يجوز ولا يستفيد منه الميت؟ أجيبونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فعمل الإنسان مولدا لأبيه أو أخيه أو غيرهما بعد 3 أيام أو بعد 40 يوما أو بعد أسبوع أو بعد سنة، كل ذلك بدعة لا أصل له الشرع المطهر. فالاحتفال بالموالد مما أحدثه الناس في الإسلام، وكان أول من أحدث ذلك فيما ذكره جماعة من المؤرخين الفاطميين الذين ملكوا المغرب ومصر مدة طويلة، القرن 5 والـ6 في القرن 4 والـ5، ثم حدث بعد ذلك من آخرين من الناس، فعملوا موالد للنبي صلى الله عليه وسلم وللحسن والحسين ولفاطمة ولعلي رضي الله عنهم ولآخرين، وكل ذلك من البدعة. فالواجب على أهل الإسلام أن يسيروا على نهج نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى نهج أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من التابعين وأتباعهم في القرون المفضلة، وألا يعملوا مولدا لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآبائهم وأمهاتهم ولا لغير ذلك من الناس. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلنا في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لم يعمل مولدا لنفسه ولم يعمله خلفاءه الراشدون لهم ولا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، ولم يعمله الصحابة لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للخلفاء الراشدين ولا لغيرهم، ولم يعمله التابعون ولا أتباع التابعين في القرون المفضلة. فالواجب تركه لأنه بدعة. وقد قال الله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يلومهم بهذا سبحانه. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. خرجه الإمام مسلم في الصحيح وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وخرجه مسلم في الصحيح فقال: من عمل عملا ليس عليه ما هو رد. فالواجب على أهل الإسلام الحذر من هذه البدع، ومنها الاحتفال بالموالد، سواء كان في اليوم الأول أو الثالث أو العاشر أو غير ذلك، وهكذا الاحتفال بمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، وهكذا الاحتفال بالموالد الأخرى كمولد علي أو فاطمة أو الحسن أو الحسين أو الشاذلي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو ابن عربي أو غير هذا، كلها بدعة. ومن نبه على هذا جماعة من العلم كالشاطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وآخرين من هذا، نبهوا على هذه البدعة. والمطلوب من المسلمين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه بطاعة أوامره وترك نواهيه لا بالموالد. المقصود اتباع شريعته وتعظيم أمره وناهيه، والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام، والسير على ما درج عليه أصحابه رضي الله عنهم. أما إحداث البدع فهي تغضبه، بل تغضب الله أولا وتغضبه عليه الصلاة والسلام أيضا، لأنها زيادة في الدين ليس لها أصل. والله يقول سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالمتبعون بإحسان هم الذين ساروا على نهجهم ولم يزيدوا ولم ينقصوا، بل تابعوهم على ما كانوا عليه من العمل الصالح والعلم النافع. وإذا أراد أحد يصدق لأبيه أو أمه أو غالبه بدراهم يعطيها الفقراء، أو يبيعها يوزعها بين الفقراء، أو طعام يعطيها الفقراء، لا بأس يصدق، أو بنقود يعطيها بعض الفقراء، كل هذا طيب، الصدقة مطلوبة. أما إيجاد مولد، احتفال مولد في أي يوم كان، هذا هو المنكر، هذا هو البدعة. سواء كان ذلك المولد للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره. وهكذا الاحتفال بليلة 27 من رجب، لأنها بزعمه ليلة الإسراء والمعراج، هذا بدعة أيضا لا أصل لها في الشرع المطهر. وليلة الإسراء والمعراج غير معلومة، ولو علمت لم يحتفل بها، لأن الرسول لم يحتفل بها، وهكذا أصحابه. والشيء الذي لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يعتبر بدعة. فلو علمنا ليلة الإسراء والمعراج لم نحتفل بها، لأن إمامنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحتفل بها، وهو قدوة، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكل عمل ليس عليه أمره هو رد، يعني هو مردود. ولا يجوز للعاقل التقليد للناس، ولن فعلوا وأفعل مثلهم ولو فعله الأكثرون. التقليد لا يجوز، الواجب الأخذ بالحجة والدليل، قال الله قال رسوله. ومن تبع الناس فيما يفعلون من غير نظر للدليل هلك. فالناس الآن كثير منهم يعبدون الأموات ويستغيثون بأهل القبور ويطوفون بقبورهم، هل يتبعون؟ هذا الشرك الأكبر. ويبنون مساجد على القبور، وهذا منكر. فلا يجوز اتباع الناس إلا في طاعة الله ورسوله. الله لما الجاهلية ولما قريشا وأشباههم من الكفرة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعارضوه بقولهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ذمهم بهذا. فليس العاقل أن يحتج بالآباء والأسلاف أو بعمل الناس في الباطل، بل يبحث عن الحق، قال الله قال رسوله، ويأخذ بالحق الذي قاله الله ورسوله، وإن خالفه أكثر الخلق. فالحق هو الواجب الاتباع وإن كنت وحدك. قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجعلنا الله بهذا الخير على يديك، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقال حذيفة رضي الله عنه: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف عنهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير من شر؟ يعني هل بعد الخير في دخن، هل بعده شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني من العرب. قلت: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فأعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يودكك الموت وأنت على ذلك، يعني وأنت على الحق. وقال المسعود رضي الله عنه لعرب ميمون، عمر الميمون الأودي، قال: يا عمر، الجماعة من وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة من وافق الحق وإن كنت وحدك. الحق هو الواجب الاتباع. فلو كنت في بلد ما يصلي فيها أحد لا تخلي الصلاة، صل أنت ولو وحدك. وإذا كنت في بلد لا يصوم رمضان صم أنت ولو وحدك. وإن كنت في بلد لا يزكون زكي أنت ولو كنت وحدك. الحق واجب الاتباع. ولو كنت في بلد يذكر الله أذكر الله أنت، قل: لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، ولو أنكروا عليك ولو سخروا منك. وإذا كنت في بلد لا يبر والديك بر والديك أنت. وهكذا بقية أمور الدين. الحق يجب اتباعه ولو كنت وحدك. الله المستعان. نعم،
5: الله المستعان. نسأل الله أن يهيئ لهذه الدعوة القبول، وأن يوفق المسلمين لاتباع منهج الإسلام، إنه على كل شيء قدير.
4: نسأل الله أن يوفق المسلمين لما في رضاه. نسأل الله أن يصلح أحوالهم. نسأل الله أن يولي عليه خيارهم. نسأل الله أن يسهل له دعاة الحق حتى يفقهه في الدين.
5: اللهم آمين. جزاكم.
4: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول سبحانه: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالواجب على العلماء أينما كانوا في البلاد الإسلامية وفي غيرها، الواجب على علماء الحق، علماء الكتاب والسنة، الواجب عليهم أن يبلغوا رسالة الله وأن يعلموا الناس دين الله ويبصروهم بالحق، ولا سيما معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعلموهم أن الواجب عليهم إخلاص العبادة لله وحده، وأن لا يعبدوا معه سواه لا ملكا مقررا ولا نبيا مرسلا، وأن يحفظوا الصلوات الخمس ويدينوا بها ويستقيموا عليها في أوقاتها، وأن يؤدوا الزكاة كما فرض الله، وأن يصوموا رمضان كما فرض الله، وأن يحجوا البيت مع الاستطاعة كما حرم الله كما أوجب الله. هكذا نسأل الله للمسلمين الهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل.
5: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.
4: اللهم استعان. نعم.
5: رسالة مطولة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: راي ميم من المملكة، حياتها أعجوبة سماحة الشيخ. تقول عن نفسها: أنا فتاة أبلغ من العمر 19 سنة، أصلي وأصوم والحمد لله، وأقوم بجميع واجباتي الدينية والدنيوية على أكمل وجه، ولكن المشكلة أنني عندما أنام في أي وقت يأتيني في المنام ما يشبه الشياطين والعياذ بالله، أو ما يسمونه
3: المرض يغطي على أنفاسي حتى يقربني من الموت، ويضربني باهتزاز وارتعاش في جسمي وأصوات مرعبة داخل أسماعي، كما أنه يذهب بي إلى أماكن صحراوية لم أرى مثلها طيلة حياتي بين السماء والأرض، وأنا لا أحس إلا بالطيران في الجو، مع العلم أن جسدي في الفراش لا يتحرك إلا روحي تخرج وتذهب إلى هذه الأماكن. وهذه الأصوات عندما تحدث في أسماعي تزعجني لدرجة أنني أقوم بالصياح الشديد حتى يسمعني القريب والبعيد وأنا لا أتحرك. جزاك الله خيرا يا سماحة الشيخ، تريد أن تقول اقرأي بعض الآيات والأدعية والأحاديث النبوية. أقول لك إنني أفعل ذلك كل ليلة ولكن بدون جدوى، أريد منك توجيهي جزاك الله خيرا، كما أريد أن تدعو لي وتدلني على شيء أفعله ينقذني من هذا الجان الذي أحرمني من المنام. جزاك الله خيرا وسدد خطاك، إنه سميع مجيب.
4: أسأل الله لك الشفاء والعافية من كل سوء، وأسأل الله أن يمنحك التوفيق لما فيه رضاه، وأن يعيذك من هذا الداء، وأن يكتب لك السلامة من كل سوء. ونصيحتي لك أن تقرأ آية الكرسي عند النوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ ولا أقربه شيطان حتى يصلح. فاقرأيها بصدق وإخلاص وعزم صادق على أنك تصدق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال. واقرأي قل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات عند النوم، وأبشري بالخير، عليك بالصدق والإيمان بأن الرسول قال ذلك عليه الصلاة والسلام. وقولي أيضا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، ثلاث مرات كل ليلة وكل صباح، وأبشر بالخير سوف يتوب هذا بإذن الله. افعلي هذا من حين تسمعين هذا الكلام، افعليه واصدقي، واسأل الله أن ينفع بذلك، واضرعي إليه جل وعلا أن يعافيك من هذا البلاء. والرسول صادق عليه الصلاة والسلام، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا العدو الذي يجهم عليك ويؤذيك هذا شيطان سوف يزول وسوف ينتقم الله منه، فعليك بالصدق وعليك بالجد في هذا الأمر وملازمته. آية الكرسي عند النوم، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات عند النوم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات، وأبشر بالخير. وإن زدت على ذلك أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامها لعين طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ به الحسن والحسين، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامها. وليها أيضا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامها. وقولي أيضا أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقولي أيضا أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق أو ذرأ أو ضرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرض فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطلق بخير يا رحمن، كل هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت ما تيسر من هذا فأبشر بخير، بعض هذا يكفي. وآية الكرسي كافية مع الصدق، فاصدقي وسأل الله العافية في سجودك وفي الصلاة قبل السلام في التحيات وفي آخر الليل وفي أي وقت، اسأل الله بصدق أن يمنحك الشفاء والعافية وأن يجيرك من شر هذا الأذى. ونحن نسأل الله لك العافية والشفاء، والله جل وعلا هو القائل في كتابه العظيم ادعوني أستجب لكم، وهو الصادق سبحانه وتعالى، وهو القائل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأرجو أن ترى الشفاء من أول ليلة تستعمل هذا العلاج العظيم النبوي القرآني. وفقك الله وشفاك من كل سوء وسائر المسلمين.
5: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، كررتم أكثر من مرة الصدق في قراءة آية الكرسي والآيات التي أشرتم بقراءتها والأدعية، كأنكم تقولون إن لابد لحمل السلاح من أسلوب معين.
4: نعم يقرأها المؤمن هو صادق، يعلم أن الرسول صادق، يشعر أنه بربه، لا يقول ذلك هو غافل شاك في الله شاك في الرسول. لا، إذا أتى بهذه الأذكار والأدعية يأتي بها عن صدق وإخلاص لله وإيمان بأن ربه على كل شيء قدير، وإيمان بأن الله صادق فيما يقول، وأن الرسول صادق فيما يقول، وأن الشفاء إذا تأخر لحكمة بالغة، قد يتأخر الشفاء والجواب لحكمة بالغة، فربك حكيم عليم، ولكن مع الإلحاح والصدق يأتي الجواب ويأتي الشفاء.
5: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. من مرسى مطروح في جمهورية مصر العربية رسالة بعث بها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف عين عين، يقول: من العادات والتقاليد عندنا أن يظل الابن أو الأبناء مع والدهم في مسكن واحد حتى ولو تزوج الأبناء، ولو كانت حالتهم المادية تسمح بغير ذلك. سكنت في سكن مستقل عن والدي وشقيقي، فغضب والدي كثيرا، وكان الدافع لذلك هو الآتي: أنني تزوجت والمنزل لا يتسع لثلاث أسر في آن واحد، رفضي لبعض العادات كالأكل المختلط وكشف الزوجة لأخي زوجها، فهل علي إثم في هذا؟ وهل البقاء مع الوالد في سكن واحد أمر يحتمه الشرع ويخطئ تاركه؟ أرجو الإفادة والتوجيه، جزاكم الله خيرا.
4: إذا كان الواقع هو ما ذكرت من الضيق والتحرر من وجود العادة السيئة في الاختلاط في الأكل من غير تستر، فأنت مصيب بهذا ولا حرج عليك، والواجب على أبيك لا يغضب وأن يرضى بما شرع الله. والرسول عليه السلام يقول: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. والله يقول في كتابه العظيم: ولا يعصينك في معروف، النبي صلى الله عليه وسلم.
5: اللهم صل عليه.
4: فإذا كان الحال ما ذكرت من الضيق والعادة السيئة في الاختلاط والكشف، فأنت معذور في انفرادك في بيت مستقل، والواجب على أبيك أن لا يغضب وأن لا يزعل، والواجب عليك أنت أن تأخذ بالحق وأن تستقيم عليه ولو لم يرضى والدك أو والدتك أو غيرهما. الحق وحق بالاتباع، والطاعة إنما تكون في المعروف لا في المعصية، وعلى الوالد أن يسمح وأن يرضخ للحق، وعليك أن تستعمل الأسلوب الحسن الطيب مع والدك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتقول له: يا والدي سامحك الله، هذا شيء واجب علي، وأنا فعلته من أجل الدين، ومثلك يعينني على الخير، وهكذا أخوك يعينك على الخير. وليس الجلوس مع الوالد في بيت واحد متحتما حتى ولو كان واسعا، فكيف إذا كان ضيقا؟ الواجب على الولد وعلى كل إنسان أن يعمل ما هو أصلح في دينه، فإذا كان بقاؤه مع قوم يضره في دينه ولو أنه أبوه فليس له البقاء معهم، ولو مع أبيه وأمه يجب عليه يسعى في سلامة دينه والأخذ بما يرضي الله عنه، وإن غضب أبوه وأمه إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق من أصل الخالق. والواجب على الأب والأم أن يرضى أن يرضيا بالحق وأن لا يغضبا لأنفسهما، وعليهما أن يتقبل الحق ممن جاء به، وأن يسأل أهل العلم عما أشكل عليهما حتى يدلهما أهل العلم على ما شرع الله في ذلك. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق.
5: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها المستمع راي نون، فيقول: في رمضان الماضي نويت أداء العمرة فسافرت عن طريق البحر، وعند ركوب الباخرة تعطلت 8 أيام،
3: وقبل المكان الذي يحرم منه الناس قمت بالإحرام، وكان معي اثنان من زملائي، وبعد نصف ساعة من الإحرام قالوا إن الباخرة تعطلت مرة ثانية، فتحللنا من الإحرام خوفا من أن تتسخ، ونحن لا نعرف شيئا عن صحة ذلك من عدمه لأنها المرة الأولى التي أعتمر فيها، لكن أحد الأخوان في الرحلة قال إن هذا لا يصح وأن علينا فدية، ولم يكن معي مال لأشتري فدية، فهل صحيح أن علينا فدية أم لا؟ وإذا كان علينا فدية لكل منا فأين نفدي وكيف؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
4: الواجب في مثل هذا الصبر، وأن تبقى على إحرامكما حتى تؤدي العمرة، وإذا كنتما خلعتما الملابس الإحرام ثم أعدتما ملابس الإحرام لما سارت الباخرة وأديتما العمرة فليس عليكما شيء، لأن خلعهما ملابس ولبس المخيط صدر عن جهل فيعفى عنكما. إذا كنتما أديتما العمرة ولم تتركاها، أما إذا كنتما لم تؤديا العمرة واستمررتم في التحلل فإن عليكما أن تحرما وتتوجها إلى مكة لأداء العمرة التي حرمتم بها سابقا، ويكفي ذلك والحمد لله، ولا شيء عليكما بسبب الجهل، إلا إذا كنتما جامعتما زوجاتكما فعليكما شاه، لأنها تفسد العمرة بالجماع قبل الطواف والسعي، تفسد العمرة بالجماع فعليكما شاه تذبح لمكة للفقراء، وعليكما أن تكمل العمرة بالطواف والسعي والتقصير، وعليكما أن تأتي بعمرة أخرى بدلا من عمرة فاسدة، لأن الجماع يفسد العمرة، فتكمل العمرة التي أحرمتما بها وتفديا، وعليكما عمرة أخرى بدل تلك العمرة التي أفسدتموها بالجماع. أما لبس المخيط والطيب الذي فعلتما هذا لا شيء فيه لأجل الجهل، فعليكما أن تتأمل ما وقع منكما وتسأل أهل العلم عن أمركما، وأنتما على خير إن شاء الله، وتجيب ما قبلها، وليس العبد يسكت على جهل، بل عندكم والحمد لله العلماء، عندكم أنصار السنة، عندكم لجنة الفتوى في الأزهر، عندكم المفتي، تسألون عما أشكل عليكم والحمد لله، وقد أوضحنا لكم بعض ما يجب، وإذا خفي عليكم شيء من ذلك فراجع من لديكم من أهل العلم والبصيرة في هذا الباب. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق.
3: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يتعب كثير من المسلمين فيأتون إلى الديار المقدسة لأداء العمرة أو لأداء الحج، لكنهم لا يستعدون لمعرفة الأحكام قبل التحرك من أماكنهم، هل تنصحون بشيء نحو هذا؟
4: نعم، الواجب على المؤمن أراد الحج والعمرة ليسأل أهل العلم في بلاده أو في طريقه، يسألهم أهل العلم معروفين مشهورين بالعلم والفضل ماذا يفعل، وإذا كان هناك منسك قد عرف أنه طيب وأنه من مناسك أهل العلم يستفيد منه، وكتبنا في هذا منسكا مختصرا سميناه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب السنة، هو موجود مطبوع بالعربية وغيرها، يستفاد منه في هذا الباب، وهكذا المناسك الطيبة التي هدفها العلماء يستفاد منها. المقصود أن على من أراد الحج والعمرة وليس عنده علم أن يسأل أهل العلم، طيب، حتى تكون عنده يعني حصيلة علمية يستفيد منها في حجه ومرته قبل السفر، وإذا وصل إلى مكة كذلك يسأل العلم، ويأتي محل التوعية في الحج التابعة لنا،
3: نعم،
4: يأخذ عند منهم مناسك منسكا يستفيد منه، ويسأل الدعاة هناك عما أشكل عليه، موجودون في مكة الحمد لله وقت الحج، وهم جماعات كثيرة للدعوة، في إمكانه يأتي محل التوعية في العزيزية أو في ميناء أو في عربات يسألهم، عليه يأتيهم ويسألهم عما أشكل عليه، ويطلب المنسك أيضا حتى يعطى إياه ويستفيد منه. نسأل الله جميع الهداية.
3: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
4: نرجو ذلك.
3: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أما أنتم مستمعي الكرام فشكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها، اسمه الواحد.
0: يا أم موسى أن أرضعيه

وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين

غالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا هذا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.

إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.

الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى

إنا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون

أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تضل

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي.